السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

بما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

أفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

أولئك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن.

أمنعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتقوا

كاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا

أولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مستهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق أن فلانة غرقت أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن وكذلك الحكم في مسألة السباحة قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقولوا إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر يجي طول يخش على طول غرب شوي عليه كراه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم يقول لا هذا كان اللي ما يعرفوش يعومه لاني سباح لاني ماهر لاني كذا يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم، والصفحات على الفيسبوك تتكلم، والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قالوا ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم، ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة، فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة؟ مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة ولا غيرها لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. على بركة الله نبدأ في استقبال الأسئلة. محمد من بنغازي. نعم سيد محمد.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: بالله عندي استفسار، أنا الفترة الأولى خاش في جمعية.
0: نعم.
1: المهم كلمت الوالدة قلت لها كان طلعت لي الجمعية والله كيف ما تقولي نعطيك المبلغ كذا كذا. شوي دار القرعة وطلعت لي ناس جمعية، بعد كلمتها قالت لي ناها حلفت أن تبي تاخذ 1000 جنيه تبي تحطهم في جامعة، نادر قالت لي كنادر 1000 جنيه نحطهم في جامعة.
0: أنت اللي ندرت والله هي؟
1: هي ندرت، هي اللي ندرت 1000 جنيه تحطهم في جامعة.
0: باي كيف هي كيف تنثر في مالك أنت؟
1: لا ما أنا قلت لها، أنا قلت لها كان طلعت لي الجمعية نعطيك المبلغ كذا كذا.
0: باي المبلغ اللي ذكرت لها 1000 حتى هو مثلا هو؟
1: نفسه 1000.
0: نفس المبلغ.
1: لا مش نفس المبلغ، هي المبلغ اللي ذكرته لا 5000. هي قالت لي 1000 حنحطها في جامع.
0: تمام، وهي نذرت 1000 من ال 5000.
1: 1000 ايوه تبي تحطهم في جامع، نذرت.
0: ماشي تمام، تسمع الجواب.
1: المهم نعم. المهم ان ان ان في عندنا ناس هنا كيف ما تقول في المنطقه يستحقوا حتى هم، فهمت الصدقه.
0: نعم.
1: فهل نكمل بالنذر اني نحط الالف في الجامع كيف ما هي اندرت، ام اني عادي نصدق بهن على الناس؟
0: تمام ان شاء الله تسمع الجواب سيد محمد.
1: تمام
0: بارك الله فيك. نعم طيب، اذا على بركه الله خلي نجيب عليه بعض الاسئله التي وردت على صفحه البرنامج. هذا سائل يقول انا عندي سؤال بشان بطاقه الاغراض الشخصيه، أنا عندي بطاقة في حالة سلمت بطاقتي فاضية لشركة صرافة ونستلم فوري قيمة متفق عليها ونخلي عندهم البطاقة يشحنوها، ما حكم ذلك؟ أقول هذا والله إغال في الحرام، ويعني جمع لموانع في آن واحد. يعني هذا إنسان عنده بطاقة قال إيش رأيكم نعطي نجي لشركة الصرافة وناخذ منها فلوس مقدما ونعطيها البطاقة متاعي ونقول لهم أشحنوا منكم ليكم وخلصوا منكم ليكم. أولا يعني الدولار ما دام أن شركات الصرافة ما زالت موجودة الآن ففتوى دار الإفتاء راهي بالمنع، لأن دار الإفتاء ترى أن شركات الصرافة التي أدخلها المصرف المركزي على هذا الوجه الموجود اليوم الذي رأيناه في مكاتباتنا ومراسلاتنا مع مصرف ليبيا المركزي أنها شركات وهمية ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لكثير منها رأس مال، وكثير من شركات الصرافة مجرد تجارة وبزنس أو مجرد إرضاء لجهات دولية لدعوى غسيل الأموال، وإلا فليست شركات صرافة حقيقية تقوم بعملها بالوفق الشرعي يعني بالشروط الشرعية، ولها مقار ولها عمل حقيقي تقوم به. هذا ما وصلت إليه دار الإفتاء من خلال آخر يعني النقاش مع مصرفي بالمركزي، أن شركات الصرافة شركات وهمية، إنسان في فراشة يخدم بالزر وافق وافق وافق وليس له أي أثر في البيع، ويأخذ من المواطن 0.5% ويأخذ من المركزي وليس لها أي أثر، والشريعة يعني لا تبيح هذه العقود الوهمية التي ليس لها أثر، علاوة على أن شركات الصرافة لم يبح لنا المركزي أو لم يبين لنا المركزي طبيعة العلاقة ما بين شركة الصرافة ومصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الفتوى بالمنع. نرجع إلى هذا السؤال نقول لك لو كانت معاملة 2000 دولار جائزة، لو كانت لما جاز لك بحال هذه المسألة التي ذكرتها، لأن 2000 دولار ليس فيها تجارة ولا فيها الفلوس مني والبطاقة منك ولا فيها مكسب بالنص ولا فيها ناخذ من شركة الصرافة فلوس وبعدين نقولهم خلصوا من البطاقة وكلام زي هذا، هذا كله غير جائز، هذا من باب العلم. وبالتالي هذه الثقافة للأسف التي سادت في مجتمعنا أن منحة 2000 دولار والله 4000 والله اللي ما هي 10 أنها مصدر للتربح، هذا كله غير صحيح. الدولة شرعتها في الأصل لاحتياج الناس للعلاج للسفر للدراسة في الخارج، ثم توسعت الدولة في ذلك للحصول على السيولة ومساعدة الناس، فليست هي مصدر التربح. هذا الإنسان اللي يتربح، ما وانت عندك 2000 دولار، كل رقم وطني عند الحق في 2000 دولار. ولكن كما ذكرت يعني أقول إن فتوى الدار لا تزال على المنع لما ذكرته آنفا. السؤال الثاني، هذه الأخت فاطمة تقول أسأل عن السيارات في شركة والله مرابحة إسلامية، هل ربا أو حلال؟ أقول مسألة المرابحة وهي فيها 3 أطراف: مواطن يأتي إلى مصرف يرغب في شراء منتج ما، سيارة مثلا، والمصرف يشتري هذه السيارة من معرض، فالمرابحة فيها 3 أطراف: معرض ومصرف ومواطن. نعم، دار الإفتاء تفتي بجواز المرابحة تقليدا لمذهب الشافعي وتخفيفا على الناس وإبعادا لهم عن الربا وعن المعاملات المشبوهة والمحرمة، ولكن للأسف حصل تحايل كبير من المصارف في مسألة المرابحة. أبرز هذا التحايل أن المصرف يعني يتم العملية مع الزبون ويبيع للسيارة ويوقع عليه الكمبيالات وهو قاعد مشراش السيارة منين؟ من المعرض، مع أن الشرط المهم لجواز المرابحة أني نمشي للمصرف نقول أني نبي سيارة نوع كذا موديل كذا، يقول لي ماشي. المفروض المصرف يشتري السيارة قبل ما يكلمني ويتم فيها ويتملكها ويدير عقد بينه وبين شركة المعرض هذا، وبعدين يتصل بالمواطن يقول له أنت فلان اللي رغبت في شراء سيارة، يقول له أنا صحيح، يقول له راني السيارة تملكتها عندك أسبوع، يجي تشريها مني بقسط مرابحة كذا كذا، هذا جائز، أو بعد أسبوع راني بنبيعها. لو كانت المعاملة على هذه الطريقة لكانت جائزة، لكن للأسف حصل كما ذكرت التلاعب والتحايل من كثير من المصارف. بقي عندنا نوع آخر هو في حقيقة بيع تقسيط وليس مرابحة، وهو بيع من بيوع الآجال اللي هو اللي يعمل فيه مصرف الجمهورية اليوم وممكن بعض المصارف الأخرى، أن المصرف يملك السيارة ملكا حقيقيا ولا يوجد طرف ثالث اللي هو المعرض، وإنما المصرف اشترى سيارات إما وضعها في مخازنه وإما وضعها في معارض ولكن تحت ملكه هو، فهذا يسمى بيع تقسيط وهو داخل في بيوع الآجال، هذا لا إشكال فيه، وهذا أفضل بكثير من صور المرابحة الموجودة اليوم في المصارف. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد شراء سيارة بالمرابحة أن يذهب إلى المصارف التي تملك السيارات ملكا فعليا حقيقيا ولم يعني ليس فيها طرف ثالث اللي هو المعرض. فبيع التقسيط هذا أوضح بكثير ويعني أقرب إلى الوضوح بكثير من مسألة المرابحة، لأن المصرف يقول لك أنا راني نملك السيارة الفلانية وهي الآن في مخازنه والله كذا، خلاص ما عنديش فيها مشكلة حتى لو اشتريتها بسعر غالي جدا. وهذا الناس طبعا بعضهم يعني تحدث له هذه الشبهة، يقول هذا ربا، نقول لك الربا لما المصرف يسلفك وياخذ منك أكثر. المصرف أنا ما سلفكش، المصرف جاي قال لك عندي سيارة موديل كذا نوع كذا، لو بتشتريها مني بالتقسيط يعني بقسط كذا كذا سأبيعها لك بسعر كذا على مدة 8 أعوام. يعني حتى لو كان الفارق كبيرا بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي أن أشتري هذه السيارة لا غبار عليها شرعا، ولكن دائما ننصح المصارف بأنها لا يجوز لها يعني استغلال حاجات الناس والزيادة الرهيبة جدا التي القصد منها هو يعني استغلال حاجة الناس إلى تملك المركوب أو إلى هذا أو إلى الحصول على المال عن طريق هذا التورق الجائز. نعم، نجي لي سؤال الأخ محمد من بنغازي، قال أنا دخلت في جمعية اللي معروفة جمعية الموظفين، وهذه طبعا دار الإفتاء تفتي بجوازها تقليدا لمذهب الإمام الشافعي، وإلا فإن المذهب المالكي يمنع مسألة جمعيات الموظفين، لكن دار الإفتاء يعني قلدت المذهب الشافعي في جوازها الذي نص في أو نص في المذهب الشافعي على جواز هذه المعاملة تخفيفا على الناس. المهم الأخ محمد هذا قال قلت لأمي لو أني حصلت أو طلعت لي القرعة في أول جمعية قال أحلفت لها لنعطيك 5000 دينار. قال بعد ذلك أمي قالت لله علي نذر أن أعطي 1000 دينار من هذه 5000 إلى مسجد من المساجد. فأقول أمك نذرت بعد أن وعدتها أنت بالمال وتحصلت على المال، وبالتالي هي نذرت فيما تملك اللي هو هذا المال، ويجب عليها الوفاء بهذا النذر. فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب. فيجب على أمك أنها تعطي 1000 دينار للذي أو للجهة التي نذرتها. إذا كان نذرت المسجد لا يجوز لها أن تعطي 1000 دينار كما تريد أنت أو كما تسأل أنت الآن، أن تعطيها للفقراء ولا للمحتاجين لا ما يجوزش. لماذا؟ لأن أمك نذرت أن تعطي 1000 دينار لهذا المسجد، فيجب عليها الوفاء به. طيب، أما 4000 الأخرى أنت الآن حلفت لأمك قلت له والله لما نعطيك 5000 كلا 1000 بتعطيه ضروري لأمك. لماذا؟ لأنه يعني نذرت هي هذا 1000 دينار. أما 4000 الأخرى يعني فلو أردت أن تعطيها لأمك هذا الأصل لأنك حلفت لها بتعطيها 4000، ولو هي استسمحتك وقالت لك مسامحاتك والله أنت احتجت لها ولا كذا، خلاص استسمح من أمك وخذ أنت 4000 وعليك كفارة يمين لأنك حلفت بالله لأمك لما نعطيك 5000 كلا 1000 هذا قلنا ضروري. لماذا؟ لأنه يدخل في مسألة الوفاء بالنذر. ولكن 4000 الأخرى الأصل أنك تعطيها لأمك، فإذا كان أعطيتها لأمك بررت في يمينك، وأمك حرة تتصرف فيها كما شاءت لأنها لم تنذر إلا 1000 دينار فقط. وإن لم تعطي 4000 لأمك بناء على أنها سامحتك ولا كذا، خلاص عليك كفارة يمين ولك أن تضع 4000 حيث شئت. نعم، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة: عندي عمتي امرأة كبيرة تملك ذهبا وأختي تخدمها، وقالت عمتي إن الذهب يكون لأختي، فهل إذا توفيت عمتي يصبح الذهب لأختي أم لا؟ أقول في الجواب: إذا توفيت عمتك فلا يصير الذهب لأختك. لماذا؟ لأن أختك ليست وارثة، فليس عندنا من الوارثات من النساء بنت الأخ، بنت الأخ هذه ليست وارثة. لأن عمتك شنو تقول لأختك؟ تقولها يا بنت خوي، وبالتالي أختك هذه غير داخلة في الورثة ولا ترث عمتك. فعمتك هذه إذا أرادت أن تكافئ أختك اللي هي بنت أخيها، إذا أرادت أن تكافئها على خدمتها له، على خدمتها لها، فلتعطيها من هذا الذهب حال حياتها وصحتها، تعطيها حال الحياة، أو توصي لها بجزء من الذهب بعد الوفاة. فإذا أعطتها الذهب حال الحياة هذا يسمى هبة، والهبة أمر مشروع بل قد تكون مندوبة، مثل هذه الأخت اللي يتعاني في عمتها، خير العمة لو أعطت جزءا من هذا الذهب لبنت أخيها مكافأة لها على خدمتها لها، فهذا فيه أجر وفيه صلة رحم وفيه مكافأة، تعطيها الذهب لها حال حياتها، وتسلم هذا الذهب لها، وتملكه هذه الأخت بماذا؟ تملكه بالحياسة. أو أن العمة تقول: إذا مت فأعطوا كذا وكذا من الذهب لابنة أخي، لأن بنت أخيها ليست من الورثة، وتجوز الوصية لغير الوارث لكن بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لكن إذا كانت هذه العمة لم تعطي الذهب لبنت أخيها في حال حياتها الذي هو عقد هبة، ولم توصي بجزء من هذا الذهب الذي لا يتجاوز ثلث التركة، ولم توصي لبنت أخيها، فلن يكون لابنة أخيها شيء من مال العمة، لأنها لم يوهب لها حال الحياة ولا أوصي لها وليست هي بوارثة. فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نعم. طيب، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة، لا أدري، يقول عندي خالي واخد بنت، لا، السائل امرأة تقول هذه المرأة عندي خالي واخد بنت من دار الرعاية وعمرها 2 سنة و7 شهور. قالت السائلة: أنا أريد أن أرضع هذه البنت حتى تكون محرم عليه خالي، نبي نعرف هل هذا عادي أو لا. أقول في الجواب: الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحصل التحريم بالرضاع مثل ما يحصل من النسب، ولكن بشرط أن يكون في سن الحولين فأقل. يعني هذه السائلة اللي قالت خالي جايب بنت من دار الرعاية عمرها 2 سنة و7 شهور، والسائلة هذه قالت أني نبي نرضع البنت هذه بحيث لما نرضعها تكون محرم لخالي، لأن خالها شي بيقول للبنت الرضيعة، بيقولها يا بنت أختي وبنت بنت أختك محرم. لكن المشكلة أن الرضيعة عمرها 2 سنة و7 شهور، وهذه ليس فيها مجال، يعني اللبن هنا لا يؤثر شيئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال: إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. لابد يكون أقل منين؟ من الحولين. أما هذه البنية عمرها 2 سنة و7 شهور، سواء رضعتها أيتها السائلة أو ما رضعتهاش، لا أثر للتحريم، ولن يكون خالك محرما لهذه البنت. وبالمناسبة عندنا بعض الإشكالات رأي تتعلق بالناس اللي ياخذوا صغار من دار الرعاية. أقول اللي ياخذ عيل من دار الرعاية باش يربيه هذا أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من الكفالة، كفالة الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. ولكن الإشكال وين؟ أول إشكال منتشر في المجتمع يقول: أنا متبني بنت من دار الرعاية أو ولد. وهذه مشكلة. كلمة تبني، التبني الإسلام حرمه، حرمه ربي، قال: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. أول حاجة لابد نغير المصطلح، نقول واخد عيل والله، واخد طفل والله كذا للرعاية، أو نخلي نعبره بكلمة الكفالة: أنا أكفل يتيما، أنا أكفل يتيمة. نحول كلمة التبني اللي هي كلمة جاهلية أبطلها الإسلام. نعم، تفضل فاطمة من طرابلس. نعم يا فاطمة.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا، عندي سؤال بسألك.
0: نعم.
2: أيوة، أنا والله عندي بعض الأولاد، لا سمين.
0: نعم.
2: الأولاد هذا من جهيد ما يجوش علي، ما يدوروش فيه بكل.
0: نعم.
2: بهل يلحقهم إثم مني والله؟ لا.
0: متزوجين هما؟
2: متزوجين. إيه، واحد عندي، واحد منهم قال لي أعطيني العاص، أنا راجل متوفي باقي.
0: شين قال لك؟
2: وعندي العاص قال لي أعطيني العاص.
0: أعطيني؟
2: معاشك، قال لي نبي معاشك.
0: بياخذ معاشك انت يا؟
2: ايه، انا راجل متوفي باقي. نعم. وعندي ولدي متوفي في الحرب. فهو ناخذ معاشه.
0: نعم.
2: وقلت له ما نقدرش نعطيك، انا عندي اخوت اولادي ثانيين غير زواج، ما نقدرش.
0: نعم.
2: يزوج اولادي وبعدين يمنعه.
0: نعم.
2: معاش يجيني نهائيا ولا يدور فيه.
0: باهي، وولدك الثاني؟
2: يجي له فم الحوض وما يرجع
0: يكون يعني. وابنك الثاني؟
2: بيأخذهم أكثر مني والله. لا،
0: وابنك الثاني يا حاجة خير أتركك
2: هيك على غير سي والله، حتى حاجة تو قريب 2 سنين على حتى حاجة ما بيني وبينه
0: يا حاجة. هذا صنيع أولادك عقوق، لكن بالله سمعيني نبي نوجه لك بعض النصايح لعل الله ينفعك بها إن شاء الله. سمعيني تو تسمعيني إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. نعم المبروك من الشاطئ. نعم قفل هات. نعم قطع الاتصال. طيب هل عندنا اتصال؟ طيب خلي ما معلش نكمل بسرعة سؤال. إذن قلنا في مسألة أخذ الأطفال من دار الرعاية الشرط الأول ما تعبرش بكلمة تبني لأن التبني حرام. الأمر الثاني المفروض نديره تدابير. توا هذا الحاج اللي جاب بنية عمره 2 و7 شهور وبيربيها أخدها من دار الرعاية هذا عمل طيب ويشكر عليه. باي البنت لما قريب توصل سن البلوغ كيف بيدير؟ البنت راهي ليست محرما له ما هيست محرما. فالواجب الشرعي ليه أن يردها قبل سن البلوغ أو يعني يكون عند عائلة ولا يجوز له أن يختلي بها ولا يجوز له أن يرى منها غير الوجه والكفين حتى يزوجها لأحد. لكن احنا نراه منتشر في مجتمعنا أن البنت اللي جيبوها من دار الرعاية أصبحت محرما. يعني عدة أسئلة جينا على منظومة الإفتاء يقول لي والله واخد بنت من دار الرعاية عمرها 1.5 عام كذا نقول لها باي حاجة عطيتها الحد رضحها من محارمك مش تولي محرم ليك. لا والله باي كم عمرها اليوم؟ عمرها 20 عايشة معاك وعايشة معاي. باي كيف؟ لا والله نحس فيها زي بنتي. بارك الله فيك أنت تحس فيها زي بنتك لكن في الشريعة قلت لك هذه ليست بنتك لأنها ليست من صلبك ولم يرضعها أحد من محارمك حتى تكون محرما لك. والله لم يرضعها زوجة أخوك باش تكون بنت أخوك ولا كذا. أنت لم تتخذ تدابير وبالتالي رأي هذه البنت أصبحت أجنبية منك. فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. أو يأخذ ولد مثلا من دار الرعاية ويعيش معاهم

0: أرى هناك إهمال، أو بالأحرى أقول هناك جهل كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطفال من دار الرعاية. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب إلى دار الرعاية، أن يريد أن يأخذ منهم ولدا أن كذا، أن يذهب إلى أهل العلم أو يأتي إلى دار الإفتاء حتى يعرف الأحكام الشرعية، وأن يتخذ التدابير التي بإمكانه فعلها حتى يكون هذا الطفل الذي أخذته من دار الرعاية أو هذه البنت التي أخذتها من دار الرعاية تكون محرما لك. تدابير سهلة، هذا اللي جاب ولد بالإمكان يعطي الوليد الصغير هذا اللي هو قاعد تحت سن العامين مثلا، يعطيه لي بنت خوه مثلا ترضع العيل هذا بحيث يكون ابن أخيه، أو مثلا اللي بنت أخته والله كذا، المهم يكون محرم ليه. نعم طبعا المالكية احنا عندنا لا يتقيد المذهب بخمس رضعات، المذهب المالكي احنا عندنا حتى رضعة واحدة ما دام حصل دخول اللبن إلى جوف الصبي أو إلى جوف البنت حصل التحريم. المالكية لا يشترطون الخمس رضعات التي تشترطها بعض المذاهب الأخرى. خلين طيب من معنا؟ نعم مبروك من الشاطئ. نعم يا مبروك، تفضل يا مبروك.
1: قلت لك عندي قطعة ثلج
0: عندك
1: ورقة مبعث ب200
0: شوية يا يا مبروك سامحني، ماشي عندك؟
1: عندي قطعة أرض 245 وشنا الأم وأخت تتقسم.
0: لحظة يا حاج، عندك قطعة أرض بعتها بكم؟ 245 ألف
1: مبعث ب245.
0: من هم الورثة؟ من الورثة؟
1: تم مذكور
0: كم الورثة؟
1: 8
0: 8 أولاد ذكور. نعم
1: أخت والأم،
0: 8 أولاد ذكور وبنت، تقول مش أخت، أخت للأولاد. 8 أولاد وبنت وزوجة المهم صاحب الأرض اللي مات ترك زوجة وبنت وثمانية أولاد ذكور. تمام ماشي، تسمع تقريبا في هذا إن شاء الله بإذن
1: الله. إن شاء الله بارك فيك.
0: ماشي مبروك. إذن خلينا نجيب على سؤال الأخت فاطمة، الحاجة فاطمة من طرابلس، قالت أني عندي 2 أولاد تركوني وعقوا بي، قالت واحد منهم اطلب قال يعطيني مرتبك الضمان، مرتب الضمان اللي تاخذ فيه بعد وفاة زوجها، وقالت قلت لني ما نقدرش هذا مرتبيني وعندك أخوتك الآخرين، قالت فهجرني والابن الآخر قال تركني. أقول النصيحة أول حاجة، يعني هؤلاء الأولاد هذا التصرف منهم عقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فيا أيها الأخ الذي يعني قاطعت أمك اليوم وعقيت بها، تعرف لو أمك طلبت منك جزء من مرتبك، نعم جزءا من مرتبك، نعم وكانت محتاجة لكنت عاقا بمنعها من مالك الذي هو مالك، فما بالك بأن تأتي إلى مالها هي، حق خاص بها هي، وتقولها لا يتعطيني جزء من المرتب ينتركك، فأنت عاق وأخوك الذي ترك أمه عاق أيضا، وأنا أدعوكما بالرجوع إلى أمكما وتقبيل رجلها واستسماحها قبل أن تموت فيفوت يعني هذا الأمر، وتعيشون مرحلة يعني عقوبة العقوق. فالنصيحة أرجعوا لأمكم واطلبوا منها السماح، وما يحق لكش تطلب أمك شيئا من مالها. لو أنت حتى جيت لأمك وقلت لها أعطيني ميراتي من بوي وقلت لك توا لا، لما جاز لك عقوقها بأي حال من الأحوال، فضلا عن أنك أنت تطلب منها مرتبها. وأنا أقول لكل من يعق ابنه، لكل من يعق أمه أو يعق أباه، أبشر أبشر، فسيعقك بنوك كما عققت أباك وكما عققت أمك. نعم، ووردت في هذا آثار أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا

حقوق الوالدين فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الأب والأم ولو كان كافرا. تخيل أنت عندك أب كافر والعياذ بالله أو أم كافرة ونهاك الله عن العقوق. ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا فيما يتعلق بالأبناء العاقين. أما نصيحتي للأخت الحاجة فاطمة، أول حاجة نقول لها يا حاجة يعني سامحي أولادك، نعم هم عقاقة عقوا بيك، فأول حاجة يعني أنا أدعوك بأنك ما تدعيش عليهم، لأن دعوة الأب ودعوة الأم على الأبناء راهي مستجابة. ثبت في الحديث ثلاث لا ترد أو ثلاثة لا ترد دعواتهم، وذكر منها الحديث دعوة الوالد اللي هو الأب والأم يسمى والدا. نعم، فأني ننصحك يا حاجة ما تدعيش على أولادك، أراك لو دعيت عليهم يعني بيريحوا، سيستجيب الله دعائك وسيصيبهم البلاء، فأنت ادعي لهم بالرحمة وادعي لهم بالهداية وادعي لهم بالصلاح، ولما يجوك أولادك ويطلبوا منك الاستسماح سامحيهم رديهم، أنقذيهم من النار، أنقذيهم من النار، لأن الأم لما تموت مش راضية على ولدها وعلى بنتها فإنهم يستوجبون النار إلا أن يرحمهم الله برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما النصيحة الثانية يا حاجة فاطمة، أنت مدام تاخدي في يعني قلتي معاشين من معاشات الضمان صح بالشرع وحسب اللوائح المرتبات لك أنت، ولكن يعني لا بأس أنك أنت تعيني بعض أولادك. وبارك الله فيك، أنت ذكرتي هذا وقلتي نيه يعني نبي نزوج بعض الأولاد اللي ما تزوجوش، فني أدعوك إلى العدل بين أولادك في هذه العطية التي تريدين أن تعطيها لأبنائك، لأنك أنت لما أعطيتي غير المتزوجين وراحوا منك المتزوجين، أني خايف حتى بكرة بعد بكرة يعني اللي يتزوج من أولادك العزاب حتى هو بينضم لقافلة إخوته وبيقولك يا تعطيني من المرتب يا نهجرك. فأني نقولك والله نصيحة يعني اتصلي بدار الإفتاء أو بمنظومة الإفتاء 14-13 المجانية واحكي لهم قديش مرتبك وكذا، بحيث يوروك كيف بإمكانك أنك أنت يعني تساعدي أولادك وأن تكوني عادلة فيما بينهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد لشخص قال إن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألا تحبوا أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى حاجة فاطمة أن يجمع شملك بأولادك وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يذهب عنهم هذا العقوق وهذه الكبيرة التي تلبسوا بها. عندي المبروك من الشاطئ قالني عندي قطعة أرض لوالدي بعناها ب245 ألف، الورثة زوجة وثمانية ذكور وبنت، فأقول التقسيم طبعا هذه تبي آلة حاسبة يا أخ المبروك، فنقول لك يعني الزوجة أعطيها الثمن، أمك هذه دخل في الآلة الحاسبة 245 ألف تقسيم 8، 245 ألف تقسيم 8، الناتج هذا ثمن أمك، هذا ثمن أمك، الباقي بعد ما طلعنا ثمن أمك الباقي يقسم بين كم؟ يقسم عليه 17 الحصة. كيف 17؟ لأن الولد يمشي باثنين والأنثى بواحدة، أنت عندك 8 أولاد، 8 في 2 ب16 زيدهم البنت 17، فما بقي بعد ثمن أمك اقسمه على 17 في خلينا نقوله مثلا نقوله فضل 200 وكسر، حطهن تقسيم 17، الناتج هذا نصيب كل بنت تعطيها البنت بتعطيها الناتج هذا، أما كل ذكر تعطيه الناتج هذا مضروب في 2 مضروب في 2. أيوة، فالآن بطريقة أخرى أسهل 245 ألف تقسيم 8 بتطلع نصيب أمك اللي هي الزوجة زوجة اللي هي يعني زوجة المتوفى، وبعدين الباقي إما تقسم عليه 17 أو تقسم على 8.5 ويطلع لك نصيب
كل ذكر وكل أنثى، لأن ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. خلينا نجيب على سؤال آخر ورد على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة، قالت أنا نبي ناخذ فلوس سلفة من أختي 30,000، وبنردهلها كل شهر بنعطيها 1,000 دينار. قالت نبي ناخذ سيارة محتاجينها، علما بأن فلوس أختي من معاشها وهي ما تمشيش للعمل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟ أقول هي السلفة، الأصل أن لما الإنسان يتسلف من حد الأصل أن يتسلف يعني تسلفا حسنا، قرضا حسنا، نتسلف منه 30 بنرد له 30، لو الرد له أكثر خشيت في الربا. لكن الإشكال وين؟ السائلة هذه قالت أختي عندها 30,000 أراهي تشتغل في الدولة وما تمشيش للعمل، وهذه مشكلة كبيرة في بلادنا. فأنا أقول والله أعلم، إذا كان 30,000 متاع أختك كلهن جمعتهن من مرتبها هذا وما تمشيش للعمل إطلاقا، ما يحقلكش تتسلفي منها. ليش؟ لأن 30,000 كلها حرام إذا كان ما تمشيش للعمل بكل وما عندهاش مصدر رزق إلا 30,000، هذا مال كل حرام، كل حرام، هذا لا يجوز، لا تتسلفي منها ولا تخالطيها ولا تخشي انت وياها شريكة. لأن احنا عندنا الفقهاء قالوا من علم أن ماله كله حرام لا يجوز التعامل معه. أما لو كانت أختك يعني ما تمشيش للعمل ليس بصفة دائمة لكن مقطعة، مرة تمشي ومرة ما تمشيش، ويعني عندها تقصير، أو 30,000 جزء من مرتبات وجزء من مصدر آخر حلال بحيث يكون اختلط في المال الحلال والحرام. الفقهاء قالوا مخالطة من اجتمع في ماله الحلال والحرام هذا أمر مكروه وليس محرما. فاحنا نفرقوا ما بين يكون أن يكون المال كله حراما، كل حرام هذا لا يجوز اقتراضه ولا الأكل منه ولا كذا. أما إذا كان مختلطا كحال كثير من الناس للأسف، تجد ماله يوم يمشي العمل يوم ما يمشيش، يوم في تقصير، جزء من مال خداه حلال مرتب حلال ميراث، وجزء منه معاملات مشبوهة، فالمال خليط. مخالطة صاحب المال المختلط، شو معنى المخالطة؟ يعني نشري منا نتسلف منا نشارك كذا، مخالطته مكروهة على المعتمد وليست محرمة. نعم، هذا الجواب. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من قصور فمن وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي، وأبرأ إلى الله تعالى منه. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في برنامجكم المتجدد برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، نستفتح هذه الحلقة وهذا البرنامج بتوجيه عام لعامة المستمعين الكرام ولعامة المسلمين في هذا البلد. فصل الصيف فصل معروف بارتياد الناس للبحر، ويحرصوا فيه الناس على الذهاب والاصطياف في هذا الوقت بالذات، ونجد كثيرا أو نجد في بعض الأحيان عفوا أن هناك توجيهات من جهات الاختصاص في التحذير من السباحة في أوقات معينة، عندما يكون هناك تيارات سحب كما يقال، أو يقال البحر مضطرب وغير قابل يعني للسباحة، ونجد البعض أنه لا يبالي بذلك. معنا اتصال. السلام عليكم أخي يونس. السلام عليكم أخي يونس.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا وسهلا بك أخي كريم.
2: الله يسلمك بارك الله فيك. عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول في لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: اللهم صل وسلم. أعطينا الثاني بها على الأقل بيت فكرة الأول. طيب، فمن الأشياء اللي ننبه عليها، قلت أن هناك تحذيرات من التحذير من السباحة في أيام معينة وفي أوقات معينة، ونجد بعض الناس لا يبالي بهذه التحذيرات، وثبت بالتجربة وأن البحر يعني لا أمان له، سواء ممن كان يجيد السباحة أو لا يجيدها في مثل هذه الأوقات. ومع ذلك كما قلت تجد البعض يعني يخاطر ويغامر في مثل هذه الأوقات التي حذر منها، ويدخل إلى البحر، ويترتب على ذلك كما نسمع يعني يكاد يكون يوميا في هذه الفترة عن غرق بعض الأشخاص، منهم من أنقذ ومنهم من فارق الحياة. فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يأخذ الحذر، وهذه التحذيرات يعني تدخل في إنسان بإلقاء النفس في التهلكة، أو إنسان يقتل نفسه بمثل هذه التصرفات. يعني قد لا تكون النية عنده، طبعا أكيد لا تكون عنده النية حاضرة بمثل هذه مثل هذه الأفكار، لكن ما يترتب عليها مع اتصال. نعم، السلام عليكم أخ موسى. السلام عليكم.
2: طيب إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بك.
2: لا استفسار شيخ، عندي استفسار عن السيارات عن طريق مصر في الجمهورية.
1: نعم.
2: يعني سألت مصر قبل، هو ملك مصر لكن طريقة الملكية هذه الله وعلا. أول ما سألت مصر قبل ملك مصر يعني.
1: نعم.
2: أنا عارف من ناحية سرية الله يبارك استفسار عن إيه هذه الشريعة
1: الإسلامية
2: ومراحل الإسلامية
1: ولاية. إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله. إن شاء الله. بارك الله. فالتكملة في هذا الكلام، كما قلت أن الإنسان الذي يدخل البحر أكيد هو ليس، لا يعني البعض، أتكلم عن من يجيدون السباحة، عن من يجيدون السباحة وهو على ثقة في نفسه، ومع ذلك يعني التحذيرات هذه لا تستثني سباحا خبيرا ولا غيره، ما تستثني أحد. يعني أن البحر يعني مضطرب ويحذرون من السباحة، من السباحة فيه، ومع ذلك يقدم البعض، يقدم البعض على الدخول في البحر. كما قلت يعني نجد يوميا نشرات في المخطب. نعم، مع اتصال أخير. السلام عليكم.
3: السلام عليكم دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
3: الله يامك. طيب
1: الله ياك كريم.
3: الله يبارك فيك. أنا أشكركم إن شاء الله
1: من تسكوت
3: من صباح. الله
1: يعافيك وكل
3: مكان.
1: نعم.
3: بارك الله فيك. الله يوم بقدر ما شيء الذي ما تحول على مشاكل مطيب المصرح، وإحنا يعني نبين النصيحة نشوفنا كيف الحقيقة. تكلمت على كم مرة، أتمنى تحول إلى أن سوف فرصة في الصيف وفي ناس تقوم بأعمال ابتدائية سقي الأشجار وغيرها ونشوفه في جفافه وكل شجرة تلقى تحت يعني الظل، والناس طيبة هالشعير هذه يعني ومنا وهي متوفرة في المشاكل والنوادي وكذا.
1: ما عندك
3: منا
1: ترجع
3: كلمة
1: حقيقة
3: يعطي نصيب من هالحاجة
1: المحتاجينها جدا جدا. عفوا كلام الأخير ما سمعتها، سامحني معلش.
3: والله على التسجير قلت لك.
1: التسجير. نعم نعم نعم.
3: والنوادي أوتير مسابقات وحاجات من جزء بسيط التنافس في هالخصلة المحتاجينها، والله يتصحر والحرارة دي يعني المناطق اللي فيها الجار تلقى فيها ديما اللون يعني يبدأوا بينا يعني.
1: إن شاء الله بإذن تعالى. إن شاء الله. نعم. إذا مستمعينا الكرام، أكمل الكلام في العجالة في عامل على هذه المسألة. كما قلت المآسي التي تترتب، التي تترتب على عدم استماع إلى التوجيهات الواردة من جهات الاختصاص في مثل هذه الأيام، وخاصة هذا الأمر كما قلت يعني يستوي فيه من يتقن السباحة ومن لا يتقن. يعني ينبغي على الإنسان أن لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، كما في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله سبحانه وتعالى يعني حذرنا من إنسان يغامر بحياته أو بنفسه أو بعضو من أعضائه أو بجسده أو بصحته، يعني في أشياء يعني لا تستحق ذلك إلا في حالة واحدة وهي الجهاد في سبيل الله. المحافظة على النفس واجب شرعي يحاسب عليه الإنسان، وكذلك الأمر موكول إلى أرباب الأسر. أرباب الأسر يعني تمشي العائلة للاصطفاف وإلى التنزه والبحر وكذا، ثم ترجع وهي فاقدة لأحد أفراد أسرتها نتيجة هذا الإهمال وعدم الانتباه. ينبغي الإنسان أن يأخذ الحيطة. يعني الإنسان قد يكون، لا نتهم التقصير بمعنى التقصير، ولكن أكيد ما فيش حد بيغامر بفردة كبده يعني يتكلم، ولكن الانتباه والاستماع للتوصيات وإلى التحذيرات نأخذها بمحمل الجد. يعني ما فيش سباحة، خلاص ما فيش سباحة أمام، لا على القزة ولا على الشط ولا على غيره، بتقعد تتفرج على البحر ما كتب الله وتروح. نعم اتصال. نعم أخي، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخي الكريم.
2: أنا يا شيخ بنسألك على موضوع عندنا من العادات هي أو من العبادات، أنا مش عارف، زي عملية القصيدة في المولد النبوي وعندك الفول في العاشوراء، تعتبر عادة ولا عبادة يا شيخ هذه؟
3: الأصل متاعها منين؟ من جهتنا هذه.
1: نعم إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم طيب إذن دين النصيحة كما هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني ينبغي أن نأخذ بالأسباب في المحافظة على النفس والمحافظة على المال والضرورات الخمس المعروفة اللي هي النفس والمال والعرض والدين. فينبغي عليك أخي المسلم أن تحتاط لنفسك في مثل هذه المسائل ولا تغامر ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة زي ما قلت لما جيني التحذيرات بعدم السباحة. قصدي ما قيل هذا الأمر وهذا التحذير إلا لمصلحة المواطن. فينبغي عليك يعني أن لا تكابر ولا يعني تكلم بالذات الجماعة الذي يرى نفسه يتقن السباحة زي ما قلت لك. وللأسف نسمع في أن هذا فلان غرق وفارق الحياة واللي فيه الجثة تقعد يومين وثلاثة حتى يعني يعثر عليها. وما يدخل على هذا على الأسرة وعلى الأهل من الحزن ومن البلاء ومن المصائب. صح كل نفس ذائقة الموت وإنما تكون يدرككم الموت ولكل أجل كتاب، لكن هذا لا يعني أننا لا نأخذ به الأسباب بالمحافظة على أنفسنا. فتوجيه لمستمعينا الكرام ولكل من يستمع إلينا أن يأخذ بهذه التحذيرات على محمل الجد. نعم معنا اتصال. منال السلام عليكم.
4: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
4: كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك الحمد لله رب العالمين.
4: بالله يا شيخ أنا بدي نسألك.
1: نعم.
4: أنا مزوجة من 20 سنة. راهي.
1: نعم.
4: زوجي توا قطع الصلاة لي أكثر من قريب 7 سنين هيك قطع الصلاة.
1: نعم.
4: حتى في رمضان ما يصليش. نعم. وطبعا هو يشرب الخمر. طبعا حاولت أنا معه كم من مرة لكن ما فيش من فايدة. هو مش مقتنع بالشيء هذا بكل. فنبي أنا نعرف هل أنا حلال أني نقعد معاه.
1: عندك عندك أبناء منه؟
4: عندي 3، عندي 2 بنات وولد.
1: نعم. حكم البقاء معه يعني. نعم.
4: نعم.
1: تصل إلى حكم البقاء معه يعني.
4: أيوة قد يشن حكم البقاء معه. وطبعا الآن هو في حالة شرب صار مشكلة بيني وبينه. صار يوم بعث لي مسج صوتي قال لي أنت اعتبري روحك مطلقة.
1: إن شاء الله تسمع الإجابة. نعم. طيب إذن أكمل الإجابة إذن على بقية الأسئلة. زي ما قلنا نختم بس بهذا التحذير. كما قلت يعني الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه أولا. يعني أنت حتى لما تجي تخش البحر وقلت لك أنت سباح يعني حتى لو ما متش يعني ورقت شوف الهلع والخوف اللي دخلت على الوالدين وعلى أهلك وعلى ناسك. يعني قد تأثم بهذا تأثم بهذا أن هذا من القاء النفس في التهلكة يعني. وبالتالي يأثم عليه الإنسان. وكما قلت كما يعني هو في مسائل قد لا يلتفت إليها البعض يعني يدخل حتى في عقوق الوالدين. يدخل حتى في عقوق الوالدين. محذر يعني ليش يعني شو

0: كتاب وكل نفس ذائقة الموت وعندما تكون يدرككم الموت، لكن نأخذ بالأسباب. بس والدي ربي كتب له بشيء هذا يعني لا مفر منه قولا واحدا، لكن لابد أن نأخذ الحذر ونأخذ الأسباب في المحافظة على النفس والمال وعلى العرض وعلى كل الأشياء التي أمرنا بها شرعنا الكريم. أسأل الله أن يعم السلامة على كل عباده المسلمين. نأخذ إذن الإجابة على الأخ موسى يسأل على حكم سيارات مصرف الجمهورية. قال أن الحكم المرابحة هل هي مرابحة إسلامية أم لا؟ عندنا زي ما قلت المرابحة الإسلامية مستمعين الكرام شكل، والبيع بالتقسيط شكل آخر، كل واحدة لها علاقة، كل واحدة لها عفوا لها أمر خاص بها. البيع بالتقسيط يعني أنك أنت مالك للشيء، يعني المصرف زي ما قلت الآن إذا كان المصرف هو يعني طبعا نرجع وين هيئة الرقابة الشرعية في المصرف أو المدقق الشرعي يسأل يعني هل هذه السيارات هي ملك للمصرف أم لا؟ يعني هذا كان هو قالوا نحن هم ملك للمصرف، يعني يكفي هذا الأمر وخلاص، هم يعني إن شاء الله ثقة في ذاتهم ونأخذ بقولهم يعني. فإذا كانوا قالوا ملك المصرف إذن هنا هذا بيع بالتقسيط وليس مرابحة، بيع بالتقسيط وليس مرابحة الله أعلم، لأنك أنت المصرف مالك للبضاعة هذه، فأنت عبارة عن تشتري بضاعتك بالتقسيط سواء كانت سيارة أو غيرها وهو مالك لها، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. إنهم لا يعني إذا كان هم إحنا واحدة بتني البين يا إما بتملك السيارة يا إما يبي بيعها يبي فلوس، واحدة من الاثنين يعني. فإذا كانت تبي تتملك السيارة ما فيش بأس في ذلك، وكان بتبيعها بتبيعها نفس المصرف، هذا طبعا لا يجوز شرعا، لابد أن تبيع السيارة لطرف ثالث، يعني تأخذ السيارة بتاعك وترفعها وتبيعها لطرف ثالث، ما تبيعهاش نفس المصرف. السيارة الواحدة يعني تنباع مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة في نفس المكان، تأخذ فلوس يدك وتطلع، هذا شرعا لا يجوز. المرابحة إن الأمر بالشراء إنك تجي المصرف تقول اشتروا لي السيارة الفلانية وأني نشريها منكم، وهي حتى هي أيضا جائزة بشروط، يعني أن البيع هذا غير ملزم ليك يعني، ولابد ألا تعقد مع المصرف عقد يوجب عليك الشراء إلا بعد أن يتملك المصرف السيارة. والحكم والأمر الثالث أيضا اللي ينبغي الرجوع عليه حتى هو ننبه عليه، أنه يعني لا تبيع السيارة لا للمتبعش المصرف السيارة والمعرض، بيع للطرف الثالث. نعم، معنا اتصال أخ محمود. السلام حي. عليكم.
1: السلام
0: عليكم. أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: حياك الله، إن شاء الله الله يبارك فيك.
0: بارك الله، إن شاء الله.
1: والله يا شيخ خليني بنقول لك على مشكلة عندنا إحنا في المنطقة.
0: نعم.
1: المية ما عندناش يا شيخ والله. ومشينا للبلدية كم من مرة باين.
0: نعم.
1: وداروا لنا خزان مش عارف بعيد علينا شوية، وعارف خزان أرضي ما ليش جدوى يعني. الناس اللي على الطريق وصلتها المية وإحنا ما وصلنا شيء.
0: شنو العذر البلدية؟
1: ديروا يعني في الرأي يعني الشرع في هذا الموضوع، يعني منطقة يعني هني كبيرة ما هيش حتى شوية، عرفت صغيرة. ألو.
0: نسمع فيك أخي كريم، نسمع فيك. إيه.
1: تسمع فيك شيء؟
0: نعم. نسمع فيك إيه.
1: قلت لك منطقة كبيرة في صياد والمية مع الناس نشرب فيها بالموت 120 و150 البوت المية أصحاب أسر إحنا وأغلبية الناس متقاعدة.
0: تسمع التوجيه إن شاء الله بإذن تعالى.
1: نعم.
0: تسمع التوجيه إن شاء الله بإذن تعالى يعني هو الحكم.
1: بعدين عندنا بالله فتحتين هنا في الطريق الساحلي عرفت.
0: إيه.
1: فتحتين هذا في الأسبوع حشاك يعني أقل شيء في الأسبوع وفيات واحد اثنين في الأسبوع.
0: نعم.
1: باي. ومشينا وتكلمنا ديرونا مطبات ديرونا إشارات ضوئية ما فيش فائدة.
0: تسمع إن شاء الله الكلام بإذن تعالى.
1: والشرطة مقاعدين في الفتحة في السيارات وما فيش واحد يعني يتحرك، قالوا لين تصير حادث الوفاة ويجي وخلاص يجي وخلاص. بالله توجيهاتكم لو سمحت.
0: إن شاء الله بإذن تعالى.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: الله إن شاء الله. طيب الأخ يونس تكلم عليه المسألة اللي هي

0: في الفترة الصيفية هذه يعني سقي الأشجار أو زراعة الأشجار وما يترتب على ذلك. يعني من يعني تكلمنا سابقا أعتقد في هذه المسألة كما قال الأخ الكريم، وكل شيء فيه منفعة للناس يفعله المسلم بنية منفعة الناس والعمل يكون خالصا لوجه الله فهو من القربات ومن الصدقات. والصدقة كما قلت يعني البارئ عز وجل يعني فتح لنا أبوابا للعمل البري لا تعد ولا تحصى، سواء في ذلك من يملك المال أو من لا يملك المال. من ذلك كما يدخل في هذا الأمر أيضا عملية ما من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا يعني أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة يعني. وهذا معناها يدخل أن ما دامت الشجرة والزرع موجود والخير والثواب يصل إلى صاحبه، إلى الغارس وإلى صاحب الأرض وإلى الساقي وإلى المتتبع للغرس، هذا كله يلحقه الأجر يعني. ويبقى حتى طبعا إذا مات ابن آدم قطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، يدخل في ذلك أيضا الشجرة الذي يبقى بعده. يعني الآن كما يقال غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون، يعني في العموم نتكلم يعني سواء كان هذا الشجر يعني حتى الشجر الذي يستظل به الناس، إنسان يغرس شجرة لكي يستظل بها الناس بالطريق يعني بإذن كلمه طبعا الطريق العام هذا خاص يعني أمور خاصة بولاة الأمر يعني لابد من الإذن فيه. فالإنسان لما يأخذ الإذن ويغرس شجرة ويتولاها بالسقاية ويتولاها بالرعاية يعني لا شك أنه مثاب عند الله وأجره حاصل. يعني ما من إنسان يستظل بهذه الشجرة خاصة في أيام القيظ وأيام يعني الحر والمار من الطريق الذي ليس من أهل البلد أو غيره فيستظل بهذه الشجرة إلا وله أجر. وكما تعلمون يعني لربما الكلام يتوجه إلى حملات التشجير، يعني للأسف هذه طرابلس كانت يعني تحيط بها يعني الله أعلم زي الستار الشجري أو من الشجر، غابات كانت محيطة بطرابلس يعني تمنع عنها غبار الرمال والتصحر. يعني فكان سنة نكون لجماعة السبعينات والثمانينات يعرفوا هذا الكلام جيد، طريق المطار هذه كانت كلها أشجار. كانت يعني كنا صغار كنا نشوف الناس في الصيف يعني يتزردوا أو في وقت الربيع عفوا يتزردوا في مثل هذه الأماكن وفي جهة التجورة وجهة يعني البوسكوات المتعرف عليه بلفظة البوسكوات، يعني كانت يعني زي الطوق حول طرابلس من جهة الجنوب لأي تحافظ حتى على التصحر وتشد الرمال والغبار وغيره وكذا. يعني كانت لها حقيقة يعني كانت لها فائدة عظيمة ويستفيد منها الناس. يعني مش تكلم طبعا مش متخصص يعني، لكنه كما يقال الأكسجين الذي توفره الشجر يوفر توفير الأكسجين الهواء النقي والفضائل والفوائد كثيرة جدا في مثل هذه المسائل. فيا حبذا لو الجهات يعني كما قال الأخ الكريم النوادي وغيرها والمراكز الثقافية أو الجمعيات العمل المدني هذا أن يطلقوا حملات تشجير في مثل هذه الأماكن حتى يعني تأخذ أو نرجع ما هدم وما يعني استولي عليه يعني غصبا وقهرا ويعني إتلافا. للأسف في السنوات الأخيرة يعني لعل الحملات يعني الحملات المتواصلة أقصد يعني مش تغرس وتمشي، يعني تغرس تتعهد هذا الغرس بالسقاية ويعمل ذلك ابتغاء وجه الله. ديما ركزوا على النية جماعة الخير، ما تكونش أن الغاية هي غاية دنيوية مثلا نحسنوا مظهر البلاد أو نحسنوا كذا، لا تكون هي النية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لينتفع الخلق والحيوان جميعا. طيب الأخ يونس أيضا يتكلم عليه عملية المسألة الفول في عاشورة والعصيدة في المولد. الرابط هنا والمسألة الأصل الله أعلم في الأصل حقيقة لا أستحضر الأصل، لكن الذي أعرفه أن هذه من العادات، أن هذه من العادات، أن هذا الكلام منوط بهذه المسألة، يعني عملية العاشورة نحن أولى به موسى منكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بصيام يوم عاشوراء لما قالوا اليهود أن هذا اليوم نجى فيه الله موسى من فرعون فنحن نصومه فرحا به، فقال نحن أولى بموسى منكم، والحديث المعروف المشهور بين الناس، يعني فالناس اعتادت هذا الفعل، اعتادت هذا الفعل اللي هو احنا زي ما نقول الفول والحمص وكذا وإلى آخره، كل منطقة وكل مدينة وعاداتها. هذا الفعل إذا فعل من باب العادة فالله أعلم لا شيء فيه، يعني ليس مرتبطا بعبادة، لا يفعل هذا الفعل تقربا إلى الله أو مكمل مثلا الصيام وبنديره معها لابد نصومه كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نفعل هذا لابد من طيب فول وطيب حمص تكملة لهذا الفرح بهذا اليوم تقربا لله سبحانه وتعالى. إذا كان المنشأ أو الفعل ما أصله العبادة فأنت استحدثت شيئا في الدين، يعني بدعة في الدين أو ابتدعت شيئا في الدين ليس له أصل، ليس له أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث وندب إلى صيام التاسع والعاشر أو كما ورد في الحديث. فعملية الفول والحمص هذه ليست من العبادة في شيء، فإذا كانت نيتك أن تفعل هذا الفعل للطيب الفول والحمص لابد ما تشريه، وكان مش تاسع ارتكبت إثم أو حتى سنة، يعني تركت شيئا مستحبا، إذن أدخلتها في العبادات وهذا شرعا لا يجوز، لأن العبادة لا تكون إلا بنص أو بدليل شرعي. لكن إذا فعلتها من باب العادة، يعني زي ما نقول إحنا الآن الناس يوم عندنا مثلا في عيد الصغيرة، مثلا عيد الفطر، يعني نقول عيد الصغيرة وعيد الفطر، في بعض عائلات يعني عادتهم لابد الغداء ما يكون فاصوليا على سبيل المثال، يعني هذا موجودة، هذه ما تتكلمش بها بكل، يعني بتمشي لعند فلان راه والجهة الفلانية راه الغداء فاصوليا، هنقول حرام، ليش علاقة؟ هو هذا يوم عيد صحيح ويتقرب فيه الله ونتعبد الله فيه سبحانه وتعالى، لكن الفاصوليا هذه أصبحت نوع من العادة، نوع من كعادة في هذا اليوم، مثلا زي اليوم الجمعة الآن لابد بنزين، معروف الغداء ما تكلمش فيه مرة واحدة على فلان عند فلان، لابد الغداء بتاعهم بنزين هذا يوم الجمعة ما تكلمش فيه، إذن لا نفعل هذا الفعل من باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، وإنما من باب العادة في التالي والله أعلم، بالتالي والله أعلم، يعني لا لا لا شيء فيه ما دام من العادات وليس مرتبط بالعبادة. كذلك الكلام في العصيدة في المولد، طبعا الكلام في المولد يعني الفتوى بدال افتانا ليس ما عليه مثلا السنة، ليس من السنة هذا فتوى دال افتاء بها، فبغض النظر عن الكلام هنا العصيدة نفس الشيء، يعني هل العصيدة ندير فيها باب التعبد أم باب العادة؟ الله أعلم، الذي أعلمه والذي أو القول الذي يعني أرى بصحته أن كل شيء مربوط بالعادة والعبادة، إذا كان عادة لا بأس بذلك، كما مثلت على يوم الجمعة، كما مثلت على يوم العيد، كما مثلت على صيام عاشوراء وغيرها، يعني فالكلام منوط بشيئين، إن كان عبادة فلا يجوز، وإن كان عادة فالأمر فيه على مقل، على قل نقوله خفيف، نقوله خفيف الأمر لا شيء فيه، والله أعلم، هذا الذي أعلمه. مستمعينا الكرام، أذكر بأرقام الهواتف 092 15 0 092 092 16 0، لمن أراد التواصل معنا. الأخت منال سألت، قالت متزوجة من 20 سنة وزوجها شارب للخمر تارك للصلاة، زوجها يشرب الخمر وهو تارك للصلاة، ما حكم البقاء معه؟ المسألة الله أعلم، ينبغي هذه من المسائل التي قد تأخذ منا وقت، يعني لابد أن نتكلم في أشياء ما سبب هذا الحكم أو ما الذي جعل هذه السائلة تسأل هذا السؤال. الكلام هنا كما قلت لابد أن نوجه لأمر معين في هذه المسألة، وهو عندما تزوجت المرأة هذا الرجل. مع اتصال. السلام عليكم أخ ضو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هاي الشيخ محمد.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: الأخبار
0: خير. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
1: والله يا شيخ محمد عندي سؤال.
0: نعم.
1: مجني.
0: نعم.
1: بالنسبة للديون.
0: نعم.
1: قلت بالنسبة للديون.
0: ديون.
1: إيه ديون
0: إيه.
1: وبي مثلا عليها ديون وما استطعت إني توني نأديها عرفوا.
0: ديون شنو؟
1: ديون مادية.
0: ناس يبون منك فلوس يعني.
1: إيه.
0: طيب. ولت مص
1: ولا. وعندي يعني قطع ضرب لكن من بعد.
0: نعم.
1: يعني ما فيش
0: مشكلة
1: ان واحد
0: يراجع الى
1: الباعث
0: والقطع ويأتي والله. ان شاء الله تسمع الإجابة، التوجيه العام ان شاء الله بإذن تعالى ان شاء الله. اخ احمد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اخي تفضل اخي الكريم.
2: يا شيخ.
0: نعم.
2: شيخ محمد معي.
0: شيخ تفضل اخي الكريم. نعم.
2: يا شيخ محمد.
0: نعم.
2: بالنسبة لي يعني يتكلمك عن سلطة الرحمة.
0: نعم.
2: أنا أكلت عشرة رح.
0: إيه.
2: أنا عندي سبع أخوت فهمتوا.
0: نعم.
2: ودرت مناسبة فهمت لله هذا كنت مات بسبعينكم يوم واحد توا عشر سنين فاشي معاش خشوه.
0: كيف عود عندي سبع أخوت؟
2: أنا قلت عندي سبع أخوت.
0: نعم.
2: زوز ولاد وخمسين نوي.
0: نعم.
2: استعجلت في عرس الأخير الوليد الأخير فهمت لله قلت لهم فضلوا يوم واحد.
0: باين.
2: الآن عزبت مليون واحد الحمد لله قطعوني توا 10 سنين مع الجوري حسب وكل.
0: أنت عزبتكم تعالوا اليوم الفلاني بس يعني عفوا واحدة واحدة بس عزبتكم على اليوم الفلاني فقط يعني.
2: أه.
0: قلت لهم تعالوا لي يوم الخميس ولا يوم الأربعاء بس يعني.
2: إيه بس خلينا كل شيء نحن وعصمنا يعني عادي قبلها عادي. بدل ما أشوفوك النهاية.
0: مع أشوفوك بكرة ولا معش يكلموا فيك؟
2: ما نقص
0: الهاتف بس نسمعك من التليفون كلمة التليفون. أخ منصور السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك، كيف حالك بأي شيء؟
3: والله أنا عندي سؤال هو مكرر الحقيقة يعني.
0: نعم.
3: لكن الإجابة بتاعها يعني ما يتراضى كطائفة من الناس من بينهم أنا طبعا.
0: نعم.
3: اللي هي حكاية 200 دولار.
0: نعم.
3: هذا طبعا هي حقوق للناس.
0: نعم.
3: والفتوى إن عندي يعني مش مقننة يعني ما تديرش حل للمواطن.
0: نعم.
3: تو عليه كاقتراح الله أعلم يعني. المفروض دار الأوقاف دار المفتاء يعني أول حاجة ما يتبوش بمراسلات، المفروض لجنة موقرة من حضراتهم تحط النقاط على الحروب خلاص نطلع عليها مثلا فتوى إن هذا مسؤول المطرب مسؤول النقل اللجنة دي هو اللي يتحمل الوزن، بس أنا خلي يقول هو دي زاوية ضيقة يعني، لكن إنتوا خلاص الناس وكنا تعاقب بالطريقة هذه يعني. حلاوة تعرف الفرق بين العملة وغيرها حقيقة ما احتملناش لها، لكن حتى حقوق بدأ مننا بعض الشيء والله أعلم
0: إن شاء الله بدأت
3: أنا تسمع الشكر يعني.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا وسهلا بك. تفضل أخ خالد. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا بك، كيف حال بهي؟
4: والله يا شيخ انا بدك تنصح للقطيعه الرحم الاخوه مثل ما هي بتغير من وحتى لو مشاكل كثير وقطع ويوتب بسبب الناس الناس هذه ما طيب
0: إن شاء الله بإذن تعالى. أخ إبراهيم السلام عليكم. تفضلوا
5: شيخ محمد.
0: أهلا وسهلا بك.
5: حياك الله شيخ محمد.
0: حياك الله أخي الكريم.
5: بارك الله بعلمك إن شاء الله.
0: وحياكم إن شاء الله.
5: بارك الله فيك ومجهوداتكم. بارك
0: الله فيكم بارك الله إن شاء الله.
5: شيخ محمد في البداية توضيح منك للسادة المستمعين لأن يميزوا بين أن دار الإفتاء ليست جهة تنفيذية ماسكة عصا وماسكة قانون وطبق في عنا جهة دار الإفتاء هي أنها تأمر بالموعظة وبالكلمة الطيبة وبالفتوى اللي أمرهم بها ما أظن يبدو بها. لكن في ناس ما نشعر استهداف دار الإفتاء ولا نشعر يعني يجي يقول لك ليش دار الإفتاء مدير ليش دار الإفتاء ما دلناش الشارع وليش دار الإفتاء ما درش المية قال الإفتاء كيف يوم بدأ واحد قال على سماعة المفتي حفظ الله يعدي هو ورئيس الحكومة ويعدي ويدير هذا مقام لا يطيه ليق يعني ما عيب كذا ما بعدين حتى دار بحق الشيخ صادق ولا بحق مفتينا في دار الإفتاء مفروض دار الإفتاء تصدر بفتوى خذت بها الدولة كان بها المواطن خذها بها ما بين دين الله لكن ما إيش ما تعطاوك في طبق القانون على الناس بالله وضحنا يا شيخ
0: إن شاء الله إن شاء الله
5: جزاك الله خير
0: وجزاك الله إن شاء الله
5: ونفع الله بعلمك
0: إياكم إن شاء الله الكريم إياكم إن شاء الله إن شاء الله. طيب طيب فالسؤال السائل الكريمة قالت أني قاعدة مع زوجي من 23 أو كذا 20 سنة وهو تارك الصلاة وشارب الخمر يعني هذا الكلام ندخل منه كلام مهم جدا ونأمل مستمعي كرام يعني ينتبهوا له كويس. هذا من جرم أو من تقصير أو من إهمال الأب في تربية البنات هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بهذه البنات فأحسن تربيتهن كنا له حجاب من النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني المسؤولية وقلنا في حلقة سابقة أن المسؤولية الأب من الحمل هو في بطن أمه إلى الابن إلى أن يبلغ أو يعني يستقيم ويرشد بالأب متابع وبعد ذلك أيضا وكذلك البنت إلى أن تزوج إلى أن تزوج. الكلام في هذه المسألة أن أنت لما يجيك خاطب ويطلب إيد بنتك يعني تسلى يخدم ما يخدمش تمام عنده حوش كويس خلاص زوجوه وإن من إذا جاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذه ما تلفتوا لهاش يعني لا تسل عليه دينه ولا عليه خلقه يعني اللي هم الأساس في الاعتبار يعني ما نقولش الأشياء الثانية مطلوبة قولا واحدة. في واحد بيسكنها في ما بيجي مثلا زي طراش بيسكنها في براكة ولا في دار ولا مثلا بيجي وراقد ما يخدمش لا تبي سكن يليق بها المرأة تبي سكن يليق بها يعني أقل كما عندنا في الفقه يعني دار وحمام ومطبخ يعني مشتملاتها يعني أقل شيء هذا أقل حاجة تمام. فالتركيز ركزوا كان عليه المادة يقولك فلانة والله ما شاء الله حالة مادية كويسة وفلوس وكذا هذا ما هذا التفكير ليس تفكير المسلم بهذه الطريقة. هذه مكملات هذه أن يكون تقي ويخاف ربي ويعني وإنسان يعني ذو خلق فإن جاء معه المال ما أكثر ما خير لأن صاحب المال صاحب الدين والخلق حتى لو كثر عليه المال في العادة لا يؤثر فيه. لكن الناس الآن المقياس هو المال تكلم في العموم نتكلم عن الآباء يعني الجريمة التي يعني يقترفها الآباء في حق بناتهم الجريمة التي يقترفها الأباء في حق بناتهم حتى الأمهات نفس الشيء حتى هم مساندين في بعض الأحيان. يعني الإنسان لا يرضى دينه ولا خلقه أنت هنا يعني ظلمت ابنتك. هل أنت متضايق يعني للأسف متضايق من ابنويت يعني متضايق من ابنويت الله هو الذي يعني يكتب من يشاء يرزق من يشاء ذكور ما يجعل من يشاء ويرزق من يشاء من الإناث يعني. فالإنسان أنت هنا هل أنت تنتقم من بنتك يعني, هل أنت تنتقم من بنتك يعني بحيث أنك أنت تعطيها لأي حد يجيك يا وتمشي لحالك وخلاص تتفكى منه تتفكى منه تتفكى منه, هل هذا هو المنطق؟ هل هذا هو العقل؟ الله سبحانه وتعالى يعني لله ملك السماوات والأرض كما في الآية يخلق ما يشاء, يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني أنت ما هوش في يدك أنت, هذا البنت يعني عز ما هوش عاره, البنت عز وليست عار. عندنا في نحن معشر المسلمين, نحن معشر المسلمين البنت يعني, والتجربة والواقع يدل على هذا. يعني أنت لما تكبر بك السن أنت وزوجتك يعني ألطف الناس بك وأكرم الناس بك وأحن الناس عليك بناتك في العموم متكلم, ما بيش الأولاد يقولوا حتى حني, ده صحيح, لكن البنات يعني أرق أفئدة وقلوبا وأكثر حنية على والديهم من الأولاد. شيء جبلة هذه بشرية, هذه جبلة بشرية. فأنت يعني الآن تو ما قلش وحشين علاقة الموضوع بعض, أي لي علاقة ببعض الموضوع, لي علاقة رئيسة ببعض. يعني كان كل إنسان غير سوي لا يزوج, لا يزوج, كل إنسان غير سوي لا يزوج, لا تحدث مثل هذه المشاكل. وكون بنتكلم معكم الآن يعني نسمع يوميا في مشاكل يعني النساء يعني يزوجنا لرجال أو لأشخاص عفوا يعني يشرب الخمر ويتعرض للسب والضرب والهزيمة والشتيمة, وفيه اللي ما تتكلمش تسكت يعني تبيش المشاكل مع مريها, وفي اللي خاف على أولادي من خاطر الصغار متحمل على خاطر الصغار وكذا وإلى آخره, وهي تتألم وتتعذب في اليوم 100 مرة كما يقال, لأن طايحة في شخص لا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا مروءة عنده, حتى المروءة ما فيش, ولا رجولية يقولوا هني حتى بالتعبير العام يعني يمد إيده على المرأة في كل صغيرة وكبيرة, يروح سكران يروح محشش ويبدأ يسب ويكسر ويطلق 1000 مرة يطلق, ويجي ثاني يوم كلاني والله ما عنديش علم وكذا, يعني كلام لي أول مليش آخر. مرأة تعيش في جحيم, يعني نتكلم عن واقع عايش فيه. واتصالات النساء في هذا الشأن يعني من أذنب في حقك أيتها المرأة هو من زوجك لهذا الرجل. والمصيبة الأخرى معشر المستمعين مستمعين الكرام يعني لعله الوقت يعني انتهى, نخرج إلى فاصل ثم نكمل الحديث على هذا, عن هذه الحالة. فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي نستقبل فيه مكالماتكم واستفساراتكم وارشاداتكم وتوجيهاتكم فيما يخص المسائل التي تحتاج إلى توجيه من هذا البرنامج، وللمشاركة الاتصال على أرقام الهواتف 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعين الكرام، أكمل الإجابة أو الكلام حول السائلة الكريمة التي تتكلم أو سألت عن بقائها مع زوجها الذي تارك الصلاة وشارب الخمر وبقائها معه عن فترة حوالي 20 عام الآن، وتكلمت على هذه المسألة. قلت لنرجع إلى السبب في الأصل، أن هذا من جناية الأب على ابنته. هذا إذا كان يعني الأب لما يزوج بنته يعني يعرف أن هذا شخص لا يصلي، تارك للصلاة ولا ويعاقل الخمر، يشرب الخمر ولا المخدرات ولا حبوب أو غيرها أو أي صنف من هذه الأصناف المحرمة، فهذا من جناية الأب على ابنته، وسيحاسبه الله عليها إن لم تسامحه سيحاسبه الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، وهذا لا يرضى دينه ولا خلقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الحديث نسمعه في كل عقد قران، لازم تسمع هذا الحديث، ومع ذلك فتجد الآباء لا يبالون، كما قلت كأن يرى البنت عبء عليه حاصل فيها، ويتفكى يعني يجي يفرح باليوم اللي يجي حد يخطبها كائنا من كان، هم يعني تمشي من حوشة واهي تزوجه وتخلص منها وخلاص. يعني وكما قلت البنات عز يعني لمن أحسن التربية، فالبنات عز يعني، وهذا بالمشاهدة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول من عالى جاريتين يعني بنتين، جاريتين بمعنى بنتين حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه صلى الله عليه وسلم. يعني والحديث أيضا المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم معها بنات يعني تسأل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما قالت السيدة عائشة لعل الله أعلم، سيدة عائشة قالت: لم أجد إلا تمرة واحدة. قال فقسمتها بين ابنتيها بيت النبي، يعني كلام يجر من حديث إلى حديث. لما تكلم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة عندها تمرة بس هذا ما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحت هذه 10 نقاط أو 10 خطوط، عفوا هذه كلمة إلى ولاة الأمر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيت أحد أزواجه ليس فيه إلا تمرة فقط، وانظروا إلى أنفسكم كيف ستلقون الله سبحانه وتعالى يا ولاة الأمر ويا مسؤولين. على كل حال فأعطتها تمرة فشقتها يعني نصفين، تمرة شقتها يعني قسمتها على زوز وعطتها لبنويتها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبرات السيدة عائشة بالواقع هذه، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. سبحان الله، ابتلي يعني ربك يعني رزق بنات ويحسن وبيشقى في أجلهم، سواء من حيث التربية والمؤونة، مش المؤونة، مش دواب زي بعض الناس يوكل ويشرب وخلاص التربية يجيبها ربي، ولا يقول مربي من ربي. هذه اللي نتكلم عليه، يعني من ابتلي بهذه البنات في مؤونتهن، يعني لأن المرأة جاية يعني تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تشتكي الفقرة، فجاءت بها الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من ابتلي بهذه البنات يعني شيء من هذه البنات كنا له حجابا من النار. يعني بقول للناس بس اللي يعني متضايق من ابنويته اللي عنده، حتى لو قعدت عندك عمرها 25 و27 و28 و30، يعني لا تفرط في بنتك، يعني بناتك حرام عليك، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى، انت مش مطلوب منك تزويجهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجهك وشرط لك ان لابد يكون صاحب دين وخلق ومؤمن، زوجوا بناتكم من المؤمن، يعني اذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها. هؤلاء هم الذين يزوجون. أما أنت الآن زي ما قلت، ليش الكلام هذا مستمعين الكرام؟ نحن نتكلم هذا من باب يعني ياهو من المزايدة أو من باب زي ما نقول إحنا الكلام الاستعراض، لا يعني يوميا يوميا يعني يمكن اتصالات دار الإفتاء 14 و 13، يعني هذا الزوج الذي يعني ليس على لا يصلي أو يعاقل الخمر، فيه طبعا في عجائب تسمع في من أسئلة عجيبة، يصلي ويشرب المخدرات، يصلي ويشرب الخمر، يعني أشياء متناقضات في بعض الأحيان، لكن هذا الشاذ، هذا شاذ، لكن غالبية تشكيلك من زوج لا يصلي ويشرب الخمر، وطبعا تعرفوا شرب الخمر خلاص يعني تلفظ بألفاظ قبيحة، ألفاظ يعني تكلم في العموم يعني، فكيف تعيش المرأة تتعرض للسب والشتم وتتعرض للضرب وتتعرض إلى آخره، هذا في عموم من كانت هذا هذه حالهم، لأنه فاقد لعقله، فاقد لعقله وفاقد حتى للمروءة في مثل هذه الأوقات. فالكلام يعني ليش بنقول في كلام هذا، يا أخي لما يجيك حد يعني بنتك تقعد عندك، تقعد عندك عمرها 40 عام و50 عام معززة مكرمة بكرامتها، ولا ترميها مثل هذه الرميات، سيحاسبك الله عليها. يعني قلت لكم كلام عيد وكرر والله، أشياء يعني يشيب لها الرأس في بعض الأشياء، لما تتصل بيك السائلة وقال نبي ننتحر، خلاص نبي ننتحر، تبي تروح لحوش ماليها، ماليها يقولها لا ما أصبري عندك، ولا مش هذا يعني تطلق المرأة 3 و4 و5 طلقات ويعني وماليها يصروا أنهم يدورها أي فتوى باش يردوها لهذا مثل هؤلاء الأزواج. يعني شوفوا يعني تقوى الله سبحانه وتعالى، يرضوا بنتهم بتعيش بأي فتوى، طبعا قلت لكم الكلام مش مبالغة، تطلق مش 3 4 و5 طلقات وقاعدين يجروا في فتوى يردها، المهم تجيه مش في الحوش، لأن ممكن تجيه في الحوش بتضايقهم هي وصغارها، أنتم اللي زوجتها لهذا الشخص، أنتم تتحملوا المسؤولية هذه الجريمة في حق هذه المرأة اللي هي سواء إذا كان أبو متوفي والولاد يزوج أختهم لمن لا يرضى دينه، يعني هذه مسألة، أو الأب لما يزوج بنته لمن لا يرضى دينه، ولما تجيب تروح له يقولها سيب صغارك وتعالي بروحك، افتح الله، أنت سبب هذه الجريمة، أنت اللي زوجتها لشخص لا يستحق أن يكون زوجا لها، وبعدين تقولها خلي صغارك وتعالي، أنت اللي تعاقب في مثل هذه المسائل، لا أنت اللي يعني تحاسب في مثل هذه المسائل، لأنك أنت رميت بنتك رمي، ربيت بنتك لمن لا يستحق أن يصونها ويصون كرامتها. وهذه مسألة أخرى حتى هي يعني مستمعين الكرام يعني يقولها خوتها خلي لها صغارة وتعالي، كيف تخلي فادت كبدها؟ سبحان الله، هو الطائر اللي بيسلم ياخذوا منه الصحابة الأفراخ متاعها، قالهم من أفزع هذه في صغار في فراخها ردوها إليه، طير طير يعني مش مش مش مش بشر، مش أولاد، قولوا لي قولها بري تعالي روح الحوش، لكن صغارة خليهم عنده، من اللي زوجها؟ اللي زوج، لو هي تزوجت كثم قلت يعني في نادر يا زوجوني ليه ينهرب معه لا سمح الله مثلا لا قدر الله، وهذه لا تكون في من البنت المتربية تربية صحيحة في بعض، أو تصر عليه أنها تبي تتزوجها تبو ولا ما تبوش، والله يا رب ما نقولهاش حتى هي من عقوهاش بخطئها، لأن احنا زوجناها ورضينا وردخنا لها حتى هي نفس الشيء. يعني هذه المسألتين اللي بتكلم عليهم وراه للناس ممكن في غفلة عنها، أنك تطلب من الأم أن تترك صغارها وقلها تعالي خذي صغارها وتعالي فدث كبدها، يعني انتم بتعرفوا الام وتعرفوا مكانه الاطفال عند الام، والبوي يتغيب والبوي مرات يتغرب عليه صغاره يبدا يستحش فيهم، يبدا يعني يحاول يتصل بهم وكذا ويحسب الايام باش يروح لاولاده، فما بالك بالام، يعني كيف تطلب منها انها تسيب صغارها وتجي؟ انتم اللي اجرمتم في حقها وزوجتوها لشخص يعني غير كفء لها، ولم يصون كرامتها ولا كرامتكم ايضا، انتم لو يعني سامحوني على المباشر يعني لو عندك كرامه اختك وكرامه بنتك من كرامتك انت، يعني كيف ترضى بهذا الامر ثم تعاقبها مرتين؟ مع العقاب الاول انك زوجتها ليس من هو كفء لها، العقاب الثاني انك تحرمها من ابنائها، اي عقل يتقبل هذا؟ فما بالك اي دين يتقبل هذا، يعني اي عفوا ديننا الحنيف، عفوا ديننا لا يرضى بهذا، الأطفال وإما هم وإما أمهم في العموم، الحضانة والحضانة للأم، يعني قولا واحدا حضانة الأم في أغلب الضوابط الأحكام الشرعية في حالة استثنائية، فالأصل أن الأم يعني الأطفال يعني أقرب ولد إلى صدر أمهم يعني وإلى حنان أمهم وإلى رعاية أمهم بالدرجة الأولى. هذا الكلام اللي جر عفوا اتصال معنا اتصال. نعم السلام عليكم.
1: مرحبا شيخ،
0: نحييك
1: قبل كل شيء
0: ونحيي
1: دار الإفتاء.
0: نعم.
1: أنا عندي سؤال يا شيخ.
0: نعم.
1: عندي سؤال يا شيخ، عندي مصحف كبير نقرأ فيه.
0: نعم.
1: المصحف الكبير عندي مصحف.
0: نعم.
1: مصحف كبير طبعا.
0: نعم.
1: في من كلمات نلقى تحت في المصحف مكتوبة مثلا كلمة تعلمون.
0: إيه.
1: التاء مش مكتوبة تعلمون، التاء مكتوبة هي نقطتين. نلقى لما نجيب سماعة الأذن في ودني ونسمعها مضبوط نلقى إنها غلط في الكلمة هذي.
0: مش اسمها غلط في المصحف. لا تسمع الإجابة إن شاء الله. في تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن تعالى.
1: إن شاء الله مشكور.
0: أخ ميلاد السلام عليكم. نعم. طيب. الحقيقة الكلام اللي تكلمت المسألة المرأة هذه بالذات لأن الطلاق والمشاكل الأسرية التي تقع في مثل هذه الحالات والظلم يقع على النساء في مثل هذه المسائل يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. وتكلمت في هذا الجانب نبي ننبه الآباء والإخوة حاجتين. كلم الأب مع اتصال. أنا أخ عبد الحميد. معنا أخ عبد الحميد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي كريم.
2: إيه ده فيك إن شاء الله. بالله يا ليه بإزمان في 2013
0: احنا جميلة زرعة مية نقول خاش عليها نمسك عليها سيارة من جهة تانية واللي نقول عليها توفى خشت عليك سيارة من جهة تانية قلت لي
2: ايه نقضت عليها من السيارة من
0: جهة تانية نقضت من الطريق التانية صديق مزدوج جاتك لعندك زي ما نقول احنا
2: ايوه
0: نعم
2: وتوفى
0: نعم
2: ايه فيدي يقول لي سيارة من
0: جهة تانية ان شاء الله تسمع لك الإجابة بإذن تعالى. أخ حسين السلام عليكم.
3: وعليكم السلام خير يا شيخ.
0: أنا وسهلا بك.
3: كيف حالك يا طيب؟
0: الله يبارك فيك.
3: عند سؤال فيه هو في الصلاة دي حال المسبوق في الصلاة الجهرية.
0: مسبوق في الصلاة الجهرية نعم.
3: عادة نلاحظ في المساجد اللي يقول فيها سرد هل هذا جائز ولا؟
0: نعم. تسمع الإجابة بإذن تعالى إن شاء الله.
3: بارك الله.
0: بارك الله. نعم. إن شاء الله. طيب فهذا الكلام لو حبيت ننبه عليه لنختم بالملاحظة هذه على الأباء والأبناء الإخوة عفوا الأباء أنت اللي زوجتها بنتك هذا الشخص أنت تتحمل المسؤولية مش من حق يقول هذا روحي وخلي لصغارها أنك تفصل الأم على أبنائها لأنك أنت من زوجتها وأنت تتحمل المسؤولية. الإخوة كذلك نفس الكلام مش من حقكم وخاصة نبه لحاجة هي اللي بتروح لحوش بوها وبوها متوفي هذا عندها نصيب في حوش بوها حوش بوها موش ملككم انتو بروحكم حتى هي وارثة وترث حتى هي وحتى هي عندها نصيبة كانت بوها بعمية القضاء والميراث يعني عندها نصيب في الحوش هذا وعندها متروات فيه زي ما انتو عندكم فيه متروات فمش من حقكم تمنعها هي وصغارها مثلا انها تجي من باب آخر زي ما قلت لكم حد أنتم نفس الشيء أنتم اللي زوجتوها لهذا الشخص أنتم تحملوا مسؤولية برتفاهم معه بالتي هي أحسن أو بالقانون واحدة من اثنين بالقضاء. فهذه مسألة ينبغي أن نبه الناس وهذا راه حرام وإثم عظيم يعني شوفوا يعني كأن المرأة تعاقب قلت لكم مرتين يعني مهانة وتذل في بيت الزوجية بين النارين وإما أن تبقي كأن أبوها وأخوتها يقول يا أبقي ذليلة ومهانة وكرامتك يعني مهانة أيضا معي وذل والضرب والشتيمة معي يا إما خلي صغارك يعني هل هذا يقول به عاقل يعني إنسان مسلم يعني تضعوها بين النارين يعني وكثير من الناس يمكن نصبر يا شيخ وخلاص وتحمل الله غالب عليه هذا من الظلم الذي يلحقه الآباء والإخوة كذلك وأعيد وأكرر يعني إذا جاءكم من ترضون دينه والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوجوا فتياتكم وبناتكم من المؤمن إذا أحبها أكرمها يعني عجباتها ومشت أمورها طيبة ويكرمها حتى فوق من الواجب عليه. إذا أبغضها لم يظلمها، يعني إذا عرف أن الحياة لا تستقيم معها بيطلق بإحسان وخلاص، يعني مساكم بمعروف أو تصريح بإحسان، يعني هذا المؤمن يعني ما لا يظلمها. فهذه ينبغي أن ننتبه إليها يا من تتسرع في تزويج يعني بناتكم لمن لا يستحقون. ويقولوا في مثل حشاكم، مش واحد يقولها اللي عنده بنات نسب كذا، يعني كلمة يعني لا تليق. يعني شوفوا أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن البنات ستر من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا من عال بنتين أو ثلاث من هذه البنات أو ابتلي بهن وكنت أنا وهو كذا، وضم النبي صلى الله عليه وسلم في درجة يعني مقاربة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجي واحد من يعني يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره ويجيب بأمثال جاهلية، يقول عند بناتي ناس حشاك في يقول كلاب، يعني مش نقولها، لكن هذه اللفظ هذا معروف عند يعني بعض الناس ومثل متعارف عليه يعني من سنوات. يعني شوفوا أنتم، يعني خلي يترك سنة المصطفى صلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويمشي يستدل بكلام ناس جهال يعني لا يعلمون شيئا، بل هم يعني يحثون على معاداة مخالفة الإسلام أو مخالفة تعليم ديننا. على كل حال مستمعين الكرام، السائلة الكريمة من هذا حالك، يعني التوجيه أيضا للنساء حكاية يروا من أولها. الشخص قد تبتلى المرأة، قد مرات يحدث في الإنسان، يعني تحدث في نعرف في حالات أن الإنسان مرات يكون على دين وعلى خلق وكذا، ثم يبتلى بصحبة فاسدة حشاكم فيخش يا إما مخدرات يا إما خمر. هذا وضع يعني نقول إحنا استثنائي ولا يحاسب عليه الأب ولا يعني لحكم خاص به معي. لكن أنت المفروض من السنة الأولى، يعني حتى لو اكتشفتي، لأن البعض يقول لك ما تقدرش المرأة يعني بعد ما تزوجته كذا يتكشف للناس، وحتى بعض الآباء يقول يا شيخ أني ما كنتش أحسن عليه قالوا باهي، يعني سألنا عليه قالوا كويس وكذا بعدين تبين. إذا أنت اجتهدت يعني في بعض الأشياء مرات زي المخدرات ولا الحبوب ولا كذا ما بتبانش، يعني مثلا مبتلى بها الإنسان أو إنسان يفعلها وفي سرية تامة حتى أهلهم يعلموش به، يعني في بعض الأحيان في بعض نادر يعني بعض الأحيان هذه قد يعني يعذر فيها الإنسان، أنت ما تعلمش الغيب. اجتهدت وسألت جيرانا، سألت جيران ملاصقين لي، سألت لي الشغل معاه في العمل، سألت كذا، كلها شكرات أو على دين ويصلي ومحافظ على صلواته ورجل كويس وما يتبعش في الدوافر وكذا، وإلى آخره اجتهدت يعني اجتهدت وسمعت. مش للبعض يقولك لا توي عقل يا فلان، راهو فلان ما هوش على دينه وما هوش على خلق مش كويس، يعني يرتك في المحرمات، لا توي عقل. هو كل بتفكر من البنت اللي عنده في الحوش أو البنت عنده في الحوش، بس لا يحاسبنك الله على هذا الفعل، لا يحاسبنك الله هذا الفعل، وأنت لم تؤدي الأمانة التي استرعاك الله إياها. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، البنت من يوم يعني في الحمل إلى أن اسمها تمشي لبيت الزوجية وتزوجها لشخص تطمئن نفسك أن يعني بالفعل مش بالعاطفة، تطمئن نفسك كأنه سيصونها وكأنها في بيت أبوها وأحسن مرات. وهذا يكون قلت لكم بالبحث والتقصي، يعني تسأل يعني مش معقولة تربيها أنت 20 عام وبعدين في أي واحد خاطم الباب تعطيها، يعني قد وين عقلك أنت، وين عقلك 20 عام تحريص عليها، يعني زي الكنز، يعني شو يقولوا زي الكنز زي الحاجة الثمينة، يعني حاطها في خزنة تحطها في خزنة يعني أشد وأكثر أمنا وأمانا. الله غالب، درت جهدك هذا كله وبعدين يعني واجتهدت فعلا اجتهاد، خلاص هذا الكاتب ربك صاير، يعني ابدأ أنت، ما فيش تأنيب ضمير بينك وبين نفسك، وما فيش حسابك مع الله، حساب مع الله عليك في مثل هذا التقصير، هذا اللي بنقوله عليه. فالكلام زي ما قلت كلام يربط بعضها، سامحوني مستمعين الكرام، مسائل اجتماعية يومية يعني متكررة هي التي تجعلنا يعني نطيل شوية في بعض مثل هذه المسائل حتى نوصل ونرفع الظلم يعني على قلب الصوت إلى من لا علم له، حتى يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ما تقولش ما حساب الشك، بلغوك عبر الإذاعات وعبر الخطب وعبر كذا، يعني أحكام الله فيما يتعلق بمثل هذه المسائل. فما تجيش نقول والله ما كنتش نعرف، والله غالب وقدر الله ما شاء فعل. الله غالب وقدر الله ما شاء فعل، وما أصابك لم تكن لتخطئك، وما أخطأتك لم تكن لتصيبك. هذه بعد الأخذ بالأسباب فعلا، قول الله غالب أنا اجتهدت وربي ما قدرش، وهذا اللي كاتبه ربي، وقال هذه مصيبة وإنسان يتحمل. المسألة الثانية قلت إطالة الآن، يعني تكلمك واحدة وتقول لك أنا صفطة ونعتة بمثل هذه الصفات، شارب الخمر، تارك الصلاة، عندي معاه 6 صغار 7 صغار، وليش صوش المرحلة هذه؟ السنة الأولى ابتلينا به هذا النسيب تاع خمر، حتى يعني من الشهر الأول، تعال يا فلان أو عندك شهر 2 بتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتنتهي عن فعل هذه المحرمات، ويعني وبتصلي صلاتك اللهم بارك، ما تبيش من اللي ولا من نص الطريق خير من اللي كمل نهايتها. لا بنتي تروح بنتي البيت معزة مكرمة، ونصيب عند الله كم من بنات يعني طلقنا وتزوج طلق وتزوج، هذا يعني متعارف عليه كل واحد بيجيه نصيب اللي كتبه لربي، لكن مش خليها عنده، جيب العيل الأول والثاني والثالث وقولها تحملي وصبري، هذا كلام راه لا يرضي الله سبحانه وتعالى. السائدة الكريمة هذه سؤال واحد أخذنا فيه المسافة هذه كلها لأنه يعالج مشكلة اجتماعية موجودة في مجتمعنا في هذا البلد وفي غيره. بنقول لك تقول هل هو تارك الصلاة إذا يعني بتقولي والله يعني لا يؤثر علي في ديني يعني في تربية أبنائي، وبتصبي لك الحق في الصبر أن تصبري. تارك الصلاة طبعا هو يكفيه شرا كما يقول المشايخ أنه مختلف فيه، هل هو مسلم ولا كافر، هذه بروح حياة تكفيك يعني شر يا من كانت هذه يا تارك الصلاة. في اللي يقول كافر هذا بيصلى حتى الصلاة يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، دوروا وين يردموه زي ما نقولوا احنا، يعني يدوروا كنيسة عفوا مقابر هذا بتاع الكفار ولا كذا ويردموه في يدفنوا في اي مكان وخلاص. هذا تارك الصلاة عند بعض أهل العلم معي، والبعض والثاني أشد، حتى هو مش يعني حتى هو نفسه مسلم يعني عاصي وفاسق ويقام عليه الحد قتلا لا كفرا من قبل ولي الأمر إذا كان فيه قضاء شرعي يعني. فأنت يا سائلة بنقول لك شوفي روحك، هل هذا الشخص البقاء معه يؤثر عليك في دينك وفي تربية أبنائك؟ كان يأثر عليك بالسلب أني لا تبقي معه، كذا أقولها يعني لا تبقي معه إذا كان يؤثر على دينك وصلاتك والتزامك ويعني وتربية أبنائك، لأن واجب أن حتى الأبناء الآن هذا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت في المرأة راعية في بيت زوجها والراعي على أبنائك حتى هم بتحافظ عليهم أنهم يتربوا التربية الصحيحة والتربية المتوافق مع الشريعة. يعني أنا دائما أقول بالله يا جماعة الخير، إنسان عيل من كل يوم يشوف في بوه سكران والخمر قدام يدخل فيها ولا يشرب فيها ولا كذا، هذا شو تتوقع؟ في العموم نتكلم يعني نعرف أو نعلم أو متصلين يعني فيه اللي هو شارب الخمر إيش كذا ولده في الكتاب وحافظ على صلواته يعني، لكن نتكلم وليس هذا استثناء وليس العموم يعني معي. يعني زي ما قلت لكم يعني لا يرى العيل معشر هذا منكر يعني الخمر، يعني يسمع الخمر في القرآن وفي الآيات القرآنية وفي الوعد وكذا، لكن يشوف في أبوه يشرب قدامه يعني عش النفسية ما عادش تتقبل أن هذا الأمر حرام، لا أمر عادي ويشرب أبوه ما فيش باس ويعني يدخن يحشش قدام أبوه ما فيش إشكالية. فإذا كان فيه تأثير فبالتالي فيه تأثير سلبي عليه، الأبناء في العادة يختلف بحسب العمر، والبنات كذلك نفس الشيء وأشد وأنكى البنات يعني حقيقة. فأنت إذا كان عارف له تأثير عليك لست ملزمة بالبقاء معه، من حقك أن تطلب الطلاق، وخاصة إذا كان هو من نوع الهين ومرة واثنين وثلاثة وكذا يعني ويشتم ويسب وكذا، لست ملزمة بالبقاء معه، من حق الطلاق من حقك الطلاق. قلت لا والله هني يعني هو يشرب وماشي الحالة وأنا مش مأثر علي وصاري كلهم ما شاء الله في دينهم وفي عباداتهم وفي أخلاقهم وكذا، وتتحملي لك الأمر في ذلك. كلمة الأخيرة وعفوا حتى يعني السؤال هي الأصل، تعاقدت هي وياه قالت الأمس أو كذا، يعني تعاقدت وياه وبعدين قالتها بعت لها رسالة قالها أنت اعتبري روحك أنت مطلقة، هاي طلقة وقعت منه يعني الفتوى الآن إذا كان هو في صاحي ما هو سكران أو سكران لكن واعي بما يقول يعتبر الطلاق وتعتبر الآن مطلقة منه إذا طلقة إذا كانت هذه أول مرة فهي طلقة رجعية. طلقة رجعية معناها يستطيع أن يرجعك إلى عصمته سواء كنت رادة أو غير رادة وترجعين زوجة يعني يحل له ما يحل للزوج من زوجته. وإذا كانت هذه الثالثة فهي ثالثة الله أعلم. إذا كان سكران يعني بروحني فيه ما يفيد أنه سكران مطبق لا يميز السماء من الأرض كما يقال يعني زي المجنون فالفتوى بعدم وقوع الطلاق والله أعلم. الأخ محمود هو يتكلم عليه قال أن في المنطقة لا يوجد لدينا ماء لا يوجد لدينا ماء والتوزيع أخي الكريم هو المسألة يعني سواء في الماء أو في الخدمات الأخرى هذه مسؤولية أولياء ولاة الأمر ولاة الأمر حقيقة يعني المجلس البلدي أعتقد تخص البلدية هذه مسألة المية يعني هل هؤلاء يعني اجتهدوا في يعني توفير المياه عندهم خزان هل فيه تقصير أم لا إذا كانوا مقصرين حسابهم عند الله سبحانه وتعالى وكل من يصل إليه الماء وهم عندهم جهد عندهم جهد أنهم وصلوا الماء فهم لا شك أنهم مذنبون وسيحاسبهم الله على كل روح يعني من هؤلاء الناس الذين هم مسؤولون عنهم. وكذلك ما يخص في مسألة الطريق مفتوحة عندكم طريق سريعة أو كذا فيها فتحتين كثرة فيها الحوادث هذه كذلك وبعد الشرطة ما يديروا في شيء يمكن عمجي في السيارات وخلاص. وأعتقد من باب الإنصاف أن كل هذا اختصاص جاء المرور مش الشرطة في الدرجة الأولى يعني كل واحد عنده اختصاصاته يعني ينبغي على مركز الشرطة المرور في هذه المنطقة أن يأخذ بالأسباب رهما يعني لا تظن أن الناس في بعض الناس أو في العموم الناس لا ينظرون إلى مآلات الأعمال يعني أنت كمركز الشرطة بإمكانك أنك تدير مطبات يعني بتاع في الفتحة المطبات هذه القوم والبلسك يقول إحنا مش بتاع الخرسانة هذه تلك السيارات والناس يعني معي اللي هي تجبر السائق أن يتخفف السرعة ولا تضرب السائق ولا بالسيارة متاعه ومن شأنها أن تقلل الحوادث وتحفظ الناس وأموالهم فأنت ملزم شرعا بهذا الفعل. واعلم أن كل حادث يحدث وقد يترتب عليه فساد أموال هلاك سيارات يعني فساد السيارات أو يترتب عليه يعني موت شخص أو يترتب عليه يعني دخول المستشفى وتكسر ولا يعني يجرح ولا كذا لا يحاسبنك الله عليه راه في رقبتك راه في رقبتك يا رئيس مركز الشرطة المرور في هذه الجهة أو في أي مكان في البلاد وفي العالم أنك أنت فيه الضرر هنا يواقع عليه عامة الناس وبإمكانك أن تزيل هذا الضرر ومن واجبك أيضا لأن المرور هو محافظ على سلامة الناس في الطرقات والآليات عفوا وهذا من واجباتك. وبالتالي يعني إهمالك وعدم مبالاتك يعني كل ما يترتب عن ضرر من فساد أموال أو في الأرواح فأنت محاسب عليه ولك فيه يد وتحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني ما تنظرش الأمر أنك ما وفرتش زي ما يقولوا إحنا إذا كان مطبات هذول بتاع القوم والبلاستيك اللي هي المصرح بها قانونا وكذا بإمكانك أنك توفرها وما وفرتهاش فأنت هنا يلحقك ما يترتب من إثم ومن يعني أضرار على هؤلاء الناس. طيب الأخ ضو يقول أني علي ديون من ناس يبوا مني فلوس ولكن للأسف ما لم أستطع أن أسدد هذه الديون للعجز عندي وعندي قطعة أرض ولكن لم تباع هذه الأرض لم أستطع أن أبيعها على كل حال احنا ينبغي ان نفهم حاجة المستمعين الكرام، الإنسان عليه أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في تفريج الكربات، في تفريج الكربات عنه، والإنسان ينبغي عليه أن يتمسك بحبل الله، يتمسك بحبل الله. فينبغي عليك أن تفعل كل ما من شأنه أن يفرج عنك هذه الكربة، وخاصة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يعني كما يقول في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما في الدعاء اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، يعني هذه نطلب رزق من الله سبحانه وتعالى. وهناك أدعية أيضا، اللهم اصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي، يعني وبارك لي في رزقي، وكثيرا من الأدعية موجودة أن يتوجه الله سبحانه وتعالى، سواء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني بما يدعو الله بما شاء.

0: ويعني فضله عظيم, وهو كريم لمن يطيل الدعاء ويكثر من الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ يعني اقترض مالا ونوى أن يستبين بين ربنا وأن يسدد أدى الله عنه, يوفقه الله سبحانه وتعالى. ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله والعياذ بالله. فمدامة النية والد أخي الكريم, أنا لازم خليك على تواصل يعني مع أهل الدين, أنت اللي تمشي لهم مش هم اللي يجوك. هذه اللي ينبغي ركزوا عليها ديما. يعني أعطي موعد بنسدد له في شهر, إحنا مثلا نقول بنسدد بعد شهرين, بعد شهرين قبل يتم الشهرين بيومين ثلاثة يجي يقول: يا فلان والله راهو الأمر ضاق علي وحاولت قدر الإمكان أنني مثلا أن نسدد الدين موفر ما حصلتش. الأرض هذه إذا كان أعطوك فيها سعر حتى مقارب, من شرط يكون سعر مكسب ولا سعرها الفعلي حتى أقل, يعني هذا السعر السوق وقت السداد وكان صاحبك ماشي يتحمل. يعني بيع الارض يعني مش ببيع نقول برخص التراب, لكن اذا كان مثلا حقها 100 وسوق 80 بيع, شنو المشكله؟ يعني مش لازم تكون فيها مكسب يعني. فهذه المساله عليك ان تعالجها من هذا الجانب والله اعلم. معنا اتصال اخ محمد. السلام عليكم.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الشيخ محمد,
0: اهلا وسهلا بك.
1: لا عندي سؤال معلش.
0: تفضل.
1: لأن في حبس من 1335 هجري, يعني 1914, هذا ماشي ولا مش ماشي؟
0: كيف الحبس؟ شنو يقول الحبس؟
1: بس محبسين على الذكر دون الأنثى.
0: على الذكر دون الأنثى.
1: الجيم هذا رديف.
0: إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله, كان لحقه إن شاء الله. الناس إذا ما عارف إن لحق ولا لا, إن شاء الله خير. طيب السؤال اللي بعده أخي الكريم يقول: عندي 7 إخوة, وهو احنا عندنا 7 إخوة, 2 ولاد وخمسة بنات. عزمتهم على فرح ابني اليوم واحد بس, قلت تعالوا اليوم الفلاني, فجوني منها بعدها مع جوني. وهذا ليه علاقة أيضا بالأخ الكريم, حتى هو يتكلم عليه صلة الرحم بين الإخوة يعني, والكلام يعني تكلمنا في الحلقة الماضية على صلة الرحم. هي الأسباب كثيرة في قطيعة الرحم تحدث, مثلا هناك أسباب يعني لما نشوف نعالج بعض المسائل نتكلم بصفة عامة. أنت عزمت على أخوتك قلت له مش جو اليوم فلاني وخلاص, بدل ما احنا عادة بعض العائلات يعني ما يعزموش الأخو الأخوة, ما يعزموش زي ما يقولوا احنا, أنا غير عزومة يجو وجوه من قبل العرس بيومين أو كذا ويقعدوا حتى بعد العرس يوم اثنين. هذه مستمعين الكرام, هذه ترجع لحالة كل شخص يعني المادية راهو يعني ما نعممها شيء, إلا إذا كان إحنا بنشارك معه خو خوته يعني بنجوه معه بنشارك معه في الفرح وتقريب الفرح, وعلى الأقل ما مصروفنا إحنا ما فيش بأس يعني. يعني ما أعتقدش أن أخ ما يبيش خوته يشاركوا, لكن زي ما قلت لك مرات هو إمكانياته ضعيفة الإنسان, فرعوه يعني أخونا وحالته ضعيفة يدوب يدير عرس يوم واحد وعزم على يوم واحد وخلاص لأنه ما عندهش إمكانيات. يعني نفوض نقدره في مثل هذه المسألة والأمر فيه ساعة, يعني ليش نقاطع؟ هو كان لو ما عزمنيش بكل والله عندك حق نحزن وحد نزعل ويأخذ علي خاطري وكذا, لك حتى المقاطعة لا تجوز أكثر من 3 أيام. يعني لا حد المؤمن ينهجر أخاه فوق 3, كلام النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مش كلام نحن ولا اجتهاد. فحتى نزعل منه فترة يومين ثلاثة وبعدين خلاص يعني بيني وبين ربي أخوي ولا شيء في نفسي, ومتلاقى نريح نتكلم ونهزز معه أموري طيبة معه عادية جدا يعني. لكن يا يعزمني من قبل العرس بيومين ثلاثة واليوم العرس كلها, يا لا حتى ولو كان يعني محتاج أو فقير أو مرت عنده ظروف خاصة. الإنسان يا جماعة الخير البيوت لها أسرار, البيوت لها أسرار, يعني ما هوش كل إنسان يقدر يتكلم بما في أسرار بيته, راه من أشياء خصوصية علاقة بين الزوج والزوجة. يعني مرات هو يعني انسباته حتى هو نفس الشيء من الطرف الثاني عزوم يوم واحد وهكذا. يعني لا لازم نعرف كل كبيرة وصغيرة في كل بيت, فيه ظروف تحكم نفسها يعني تحكم على المناسبات, أن الإنسان يدير مناسبة في نطاق معين وفي وقت معين وبقدر معين. يعني ليش نضيقوا عليه الناس ونبقوا الناس يتعاملوا زي ما انت حالتك منيحة وكويسة وكذا وقناعاتك غير قناعاتي, يعني ليش تلزمني يعني نمشي بقناعاتك انت؟ انا عزمتك خلاص يوم واحد, يوم داير يوم واحد الناس كلها, بقى يوم واحد خلاص الناس كلها ما فيهاش بس. يعني قدر

0: مثلا ما عاش جوه تو يقول 10 سنين ولا قديش ولا 7 سنين، وين نظره القلوب هذه يا جماعه الخير؟ اي قصدك اين هذه القلوب المتحجره؟ مش عارف كيف. والله يستغرب الانسان في بعض الاحيان لما نسمع عنان قوه ما يكلمش خوه سنتين وثلاث سنوات واربع سنوات وخمسه، ما هذا التحجر؟ هذا قلوب من حجر، هذه قلوب من حجر، ليست يعني الأفئدة هواء، يعني لا يعني تسمع موعظة ولا تخضع لقول لكلام الله ولا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تكلمنا في الحلقة الماضية زي ما قلت في المسجد، سبحان الله، يعني كأن الظاهرة أصبحت يعني يكاد يكون قطع الأرحام، هذا أصبح من العادات بعض الناس. يعني تسمع عند فلان أخوات ما يكلموش في بعض، فلان يخي تو الولد والبو ما يكلموش في بعض، وين عايشين أيها المجتمع المسلم أنتم؟ وين يا ناس؟ يعني هل الإنسان يأمن الموت؟ ولما يموت تقعد تتحصر، تقعد تقول يا ريت يا ريت، بينك وبين نفسك طبعا قدام الناس في اللي يعاند، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني يعاند قدام الناس، يروح أنا عادي ما عندكش إشكالية فقط يعني. وهذه أحرف وأحرف، كان هي ما عندكش إشكالية، أنت بوك مات ويعني هو مقاطع عليك، ولا أخوك ولا أختك ولا بنتك ولا ولدك، يعني مقاطعين لبوهم وأمهم، يعني ما نعرفش كيف نصف يعني هذه القلوب وهذه العقول الاثنين. يعني طبعا فيها أسباب هلبة يعني كثيرة، هي قد تكون يعني قطيعة الرحم، يعني الميراث له دور، الميراث له دور، كان الناس اللي طلبوا بحقه ما عادش يكلموه، خاصة البنات كانوا طلبوا بحقهم يعني سقع عليهم الباب مرة واحدة خلاص، يعني تتنازل حقوق وناخذ يتمتع بالرزق كله حلال وحرام، يا ما عاش اخواتي. البعض ايضا يعني التاثير حتى راه الابناء والبنات، يعني تلقى الاخوات علاقتهم كويسه، يعني ان واحده من البنات تعرفت مع بنت الثانيه، يبدو يغرف الصدور على امهم واخواتها، على امهم واخواتها، ما عادش تكلميها، ما عادش تجينا، ما عادش كذا، وكانت جت خالتهم بيعاملوا فيها معامله مش كويسه، يطنفروا عليها زي ما نقولوا احنا، وحيث ان هي تشعر بانها في يعني غير مرغوب فيها. والشيطان طبعا يعني اسمه النبي الحديث القدسي، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الرحم؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا دوة يوم القيامة وحساب الله، هذا ما عندناش فيه حساب، نحسبه غير صلي، كان صليت وصمت خلاص درت عليك. يعني قطيعة الرحم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يعني هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لكم يعني الضايق أكثر يا أخي الكريم، مرات الولاد والبنات هم اللي يخشوا بين أخوه وبين أخوه وأخته. يعني أنت تعرفت أنت ولد خالتك بنت خالتك، تعرفت أنت وبنت عمتك، ولا تعرفت أنت ولد خالك يعني أمك وأخوها، ولا أمك وأختها أو أبوك وأخوه، ما لكش علاقة بهم، ما لكش علاقة بهم. أنت تغرف صدر أمك على أخوها، ولا صدر أمك على أختها، ولا صدر أبوك على أخوه ولا على أخته، يعني معول فساد ومعول شر، شيطان على الأرض يعني في هذه العائلة، يعني تبدأ تغرف الصدور. صلى الله أن يهدينا إلى الصواب. الأخ منصور قال عندي اعتراض على موضوع $2000 ودار الإفتاء لا تكتفي بالمراسلات، الذي يعلمه أخي الكريم، وهذا كلام أيضا هو له علاقة بأخو الأخ إبراهيم. دار الإفتاء يعني حتى في بعض المسائل يتكلم، دار الإفتاء راهي صفتها أو مهمتها الموكلة بها شرعا وقانونا هو التوجيه وإصدار الأحكام الشرعية وفق ما تراه صوابا وفق كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما عليه أقوال الأئمة المتقدمين وأهل العلم معتبرين. فهي بتوجه توجيهات للمسؤولين، يعني لا تملك قوة على الأرض بحيث أن تنفذ، لا، هذا يعني هذا الأمر غير موجود للأسف، وما يقول للأسف قصدي أنه يعني غير موجود فعلا، ويعني ما عندناش سلطة أن احنا نلزمه. أتكلم كدار إفتاء حنيق طبعا، كدار إفتاء ما عندها السلطة تلزم يعني أي جهة بالقوة مثلا أو بالقانون. احنا نوجهه، يعني أنت حتى لو في بعض الناس يكون ما يعرفوش، يعني في معناش استعداد ان يقابلك مرة واحدة، حتى تطلب مقابلته ما يقابلكش، حتى تطلب مقابلته ما يقابلكش، كان عنده فيك مصلحة توجيك، وكان ما عنده فيك مصلحة ما يجيكش. فدار الإفتاء تفتي بما ينجيها أمام الله، هذا الذي أعلمه وحسبه كذلك والله حسبنا وحسبه، يعني اللي ينجيهم أمام الله هو اللي بيفتوا به، سواء وافق هوى المسؤولين أو وافق طائفة من الناس أو لم يوافقهم، أراه هذا الأمر يعني غير منظور، غير منظور وغير يعني ليس في الحسبان، لأن يوم القيامة سيحاسبون على كل كلمة تخرج منهم أمام 7 مليون اللي هم الآن مسؤولين عليهم أمام الله سبحانه وتعالى. فالفتوى أو مثلا عملية $2000 أنت يعني ما فيش الغالب، هذا حد جهدها دارت اتصالاتها المعلومة يعني، لكن هذا لم يرد الرد حتى الآن، يعني حتى الآن لم يرد الرد. فلا أعلم أن هناك في هذه المسألة يعني تقصير فيها، حسب ما تواصلت مع مدير ذات الفتوى ومن له علاقة نحاول التواصل، ولكن لا استجابة والله أعلم حسب ما فهمت يعني. وبالتالي كما قال الأخ الكريم، حتى لو يا أخي الكريم أخ إبراهيم نربط الموضوع ببعضه، الناس يتصلوا بدار الإفتاء لأن يرون هذا الصوت اللي يعرفون أنهم لا يملكون، لكن لعل كلمة تصل إلى مسامع المسؤولين يعني باب إقامة الحجة على هؤلاء المسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، يعني هم يعرفون أن دار الإفتاء لا تملك، لكن هذا المنبر الذي يعني بارك الله فيه يرون فيه أنه موضع ثقة عندهم يتواصلوا معنا بحيث نوصلوا كلمة لعل مسؤول أو مساعد مسؤول أو حد من قرابة المسؤول تصل إليه كلمة فيستجيب أو يوصل الرسالة لعل والله أعلم، يعني على الأقل هم هذا الجهة الوحيدة التي أو يرون أنها قد توصل صوتهم يعني والله أعلم. فهم يعني أحمل هذا من باب يعني حسن النية، طبعا هم هذا الذي يرونه يعني ليس راه، لا نحمل هذا يعني حقيقة. وبارك الله فيك على حرصك أخي الكريم، أخ إبراهيم حرصك الكريم وغيرتك على دار الإفتاء وعلى أهل الفتوى بارك الله فيك، لكن في المقابل حتى إحنا يعني نعذر الناس ولا نتوصل يعني لصيغة السؤال يتبين منها إذا كان هي استهزاء أو غيره يعني، لكن في العموم حقيقة الناس يتصلوا يرون أن دار الإفتاء ملجأ لهم في إيصال صوتهم إلى المسؤولين، وما علينا إلا التبليغ والتوجيه مرارا وتكرارا. فبارك الله في الأخوين يعني سواء الأخ إبراهيم أو الأخ الكريم منصور، يعني بارك فيكم بارك الله فيكم الاثنين، ونحمل هذا على احترامكم لدار الإفتاء. الأخت جاءت المصحف، عندي مصحف كبير نقرأ فيه يعلمون، لما نسمع في السماعات تعلمون، هذه ليس مش خطأ في المصحف الكريم، يعني هذا المصاحف المعتبرة والمعتمدة هذا كلام الله، يعني لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، يعني ولا يوجد فيه خطأ، وإنما هي اختلاف روايات، هي اختلاف روايات، انت مرات تقري من القالون وتسمعي لحفص، يعني هذا هو السبب فقط باختصار يعني، فما فيش حزمها يعني خطأ يعني. طيب الأخ عبد الحميد قال في 2013 خشت علي سيارة من الجهة الثانية وتوفي، هل أصوم أم لا؟ علي شيء؟ إذا كان أنت ماشي في طريق مزدوجة وفي سياج فاصل وسيارتك يعني مصرح من ناحية الفحص الفني أمورها يعني مصرح بها ماشي، وهي فعلا مصرح بها يعني فعلا واقع يعني صالحة للسير وماشي بسرعتك المسموح بها قانونا، يعني وجاك واحد لعندك وخش فيك، يعني لا شيء عليك والله أعلم، لا شيء عليك والله أعلم، هذا الذي به الفتوى، هذا الذي به الفتوى، يعني ما دام أنت ماشي إجراءاتك السليمة كلها قانونية من حيث تصريح المركبة السيارة يعني ومن حيث أن صلاحيتها وجاهزيتها وماشي في السرعة القانونية، وجاك واحد يعني جاك من طريق الثانية خبطك، هذا شيء عليك والله أعلم، هذا الذي أعلمه. المسبوق في الصلاة الجهرية الأخ حسين يقول مرات يعني اللي فاتت ركعة في الصلاة الجهرية يقول المغرب بدل العشاء نقرأ فيه اسمه فيه قرأ سر، يقرأ سر، هذا ماشيين بيقول فتوى الخلاف مذهب الإمام مالك، خلاف مذهب الإمام مالك ما دركته في الصلاة فأتمه، يعني يعتبروا أن الركعة اللي فاتت هي الركعة الأخيرة كأنها الركعة الرابعة عليه يعني فيأتي بها سر، أما نحن كما تكلمت في الحلقة الماضية نقضي ما فات، نقضي ما فات، وهذا مذهب الإمام مالك إمام مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأخ محمد يقول في حبس 1914، الذي أعلمه أن الحبس اللي ما صدر به ما قبل 1972 في حكم في قانون يلغي حبس الحبس يعني يلغي ما الحبس أو الحبس على الأولاد دون البنات, حبس على الأولاد دون البنات الذي أذكره أن القانون ما بعد ما قبل صدور هذا القانون في 1972 أو 73 جاري العمل به وما بعده لا يجوز العمل به والله أعلم. هذا الذي أذكره في مثل هذه المسألة. فالحبس على الأولاد دون البنات, حبس على الأولاد دون أو على الذكور دون الإناث يعني كما قلت هو في الفتوى بهذا الخصوص. من ناحية شرعية طبعا العلماء ميزوا أو دار الإفتاء ميزوا أن الحبس على الذكور دون الإناث يعتبر باطل بالقانون الصادر سنة 73 مسند لفتوى المفتي السابق رحمه الله الشيخ الطاهر الزاوي لعله, نعم الشيخ الطاهر الزاوي. فما قبل هذا القانون إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث قبل الإلغاء باهي ما دام حاكم به حاكم, لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف يعني. فالفتوى هذا الذي أذكره والله أعلم, وإن كان هناك شيء آخر سأصححه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الفتوى أن إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث الواقع قبل الإلغاء إن حكم به حاكم معي, إن حكم به حاكم من حكم به قاضي كان المحكمة أو في حكم من القضاء معتمد من القضاء فيعتبر يعتبر هذا القانون يعني عفوا هذا الحبس ماضي. هذا النص تقول إمضاء الوقف على الذكور دون الإناث الواقع قبل الإلغاء اللي هو قبل 72 قبل القانون 73 أو 73 معي, إن حكم به حاكم لأن عندنا قاعدة فقهية تقول حكم الحاكم يرفع الخلاف, يرفع الخلاف والله أعلم. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة, فإن وفقت فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان, فأستسمحكم العذر وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين, وأشكر في هذه الآونة الفريق المصاحب لي في إعداد هذه الحلقة واستقبال المكالمات, وشكرهم على رحابة صدرهم فجزاهم الله عنا وعن العلم وعن المستفتين كل خير. وإلى حلقة جديدة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

0: أحدا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد إذا لم يكن هناك اتصالات. قال: هل يجوز للشخص أن يقوم من نومه للوضوء مباشرة بدون أن يستنجي أو يتطهر؟ يجوز، إذا يقصد بالاستنجاء اللي هو إزالة الخبث من السبيلين القبل والدبر، فهذا لا يحتاج إليه بعد الاستيقاظ من النوم، وإنما يحتاج إليه بعد الدخول إلى الخلاء. الإنسان إذا دخل إلى القضاء إلى الخلاء وقضى حاجته، الآن هنا يستنجي من البول أو من الغائط من القبل ومن الدبر، ثم بعد ذلك إذا لم يخرج منه شيء وإذا لم يدخل إلى الخلاء مرة أخرى فلا يحتاج إلى أن يستنجي أو يتطهر مرة أخرى. إذا شعر بوجود شيء، سواء كان رجلا أو امرأة، شعر بخروج شيء أثناء نومه من مني أو غيره، هذا ينظر، إذا لم يكن موسوسا ينظر في الملابس الداخلية أو الملابس التي تلامس القبل، فإذا وجد شيئا بعد ذلك إما أن يجده منيا فيغتسل غسلا كاملا، وإما أن يجده مذيا فيغسل منه ما يحتاج إلى الغسل. الرجل يغسل منه الذكر كاملا وما أصابه من ثوب أو بدن، والمرأة تعامله معاملة البول. هذا هي الطريقة. إذا كان تقصد يتوضأ مباشرة، الآن لا يخلو الحال، إما أن يكون يتوضأ من الصنبور ولا من الحنفية وهذا يغسل يديه ويبدأ، وإما أن يكون من الإناء، وهذا الآن قل الذين يفعلونه، يعني يتوضأ من مالقي ولا كروانة ولا أي حاجة تانية. فهذا الشخص الذي قام من النوم ورد في الحديث فلا يدخل يده الإناء مباشرة، ولكن ليغسلها 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني اللي راقد ما يعرفش إذا وين كانت، فربما لامست شيئا من النجاسات من القبل والدبر ولا العرق ولا كذا، فلا يدخلها في الإناء مباشرة، ولكن يأخذ الإناء يفرغ على إيده شوية ويغسلها 3 مرات، ثم بعد ذلك يدخل يديه للإناء ويكمل بقية الوضوء. هذا ليس على الوجوب، هو مندوب فقط، ليس واجبا أنه يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلها الإناء، لكنه يعني أمر حسب، إنسان ما يدريش إذا وين كانت، وربما فيها حتى إذا لم يكن بول أو غائط لكن فيها عرق ولا فيها أشياء أخرى لامس بها إبطا ولا مكانا فيه عرق، فالأفضل أن بدل هذه الشيء المتسخ أو النجس يدخله إلى الماء يزيله في البداية زي ما قلنا، يسكب من الإناء أولا، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات، ثم يدخل يديه إلى الإناء. اللي يتوضى بالشيش ماء زي حالاتنا الصنبور ولا الحنفية، هذا ضامن أن لن يحصل هذا الأمر، أن خلاص الغسلة الأولى اللي بيغسل بها إيديه بينزل لوطة معاش فيه شيء من الأوساخ أو مما علق في يديه، يأتي إلى وجهه أو إلى فمه أو إلى أنفه حين الوضوء. السلام عليكم، لو سمحتم فيما يتعلق ببيع المرابح الإسلامية لدى المصارف وبخاصة في السيارات، وحسب رد بعض الشركات قولهم بوجود مدقق شرعي ودار الإفتاء أجازت ذلك، أرجو التأكيد من عدمه. نعم، إذا توفر شرطان في المرابحة الإسلامية، الشرط الأول وجود اللجنة الشرعية للبنك، والآن كل المصارف في ليبيا عندها هيئات شرعية، ومفروض ما دام عندها هيئات شرعية المفروض أنها يكون عندها مدقق شرعي. مهمة الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، شروط العقد، واحد يطلب السلعة ثم يعرضها على المصرف، رقم 2 سلعة معينة سيارة معينة، يمشي للمعرض يجيب مواصفاتها للمصرف، المصرف بعد ذلك يشتريها بماله، ثم بعد ذلك يعقد عقد المرابحة مع الزبون، ثم يستلم الزبون هذه السلعة. هذه 5 أشياء لكي تكون المرابحة شرعية، لابد من هذه الطريقة، لو عكسنا معناها المرابحة غلط. هذا حد اللجنة الشرعية، لا تراقب بعد ذلك كل عملية، الموظف شني باع السيارة قبل ما يشريها، ولا شري السيارة قبل، ولا شني دار بالضبط، هذا هو الذي يراقبه المراقب الشرعي أو المدقق الشرعي. المدقق الشرعي يعطوه العقد ونقاط العقد، الواحد التأكد من الملاء في إجراءات أخرى غير شرعية، التأكد من الملاء المالية، التأكد أنه ما عنداش دين آخر، التأكد أمور مالية محضة. لما الموظف يرى أن هذا الشخص من حيث الناحية المالية يمكنه أن يقدم على بيع المرابحة، بعدين يبدأ في الإجراءات الشرعية. فالمدقق الشرعي يجي يقول والله الآن يقول لهم أعطوني معاملات المرابحة، يعطوه معاملات المرابحة، يقول لهم المعاملة رقم 1 مثلا شري باع المصرف قبل ما يشري وهذه معاملة باطلة، ويحدد من هو المسؤول عن هذا الخطأ ويحاسب، وإذا كان فيه تصليحات أخرى تتصلح يراقب، هل الموظف مثلا سار على النقاط وتأكد من الملاءة المالية وتأكد منها 100% ولا لا. هذا هو المدقق الشرعي، فحد الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، ثم بعد ذلك لا تراقب كل عملية من العمليات، الذي يراقب العمليات هو المدقق الشرعي. دار الإفتاء اشترطت الأمرين، اشترطت وجود لجنة شرعية في المصرف، وهذا زي ما قلنا موجود في كل المصارف، واشترطت المدقق الشرعي. المدقق الشرعي الآن هو اللي يفرق، مرات فيه اللي ما عنداش خبرة، مرات فيه اللي المعاملات كثيرة والعدد شوية، مرات لأن أحيانا الرئيس هو في قسم بحالة اسمه الرقابة والتدقيق الشرعي، هذا القسم يحتاج إلى رئيس ويحتاج إلى 4 5 6 وخاصة فيه، ومرات حتى أكثر خاصة في الفروع، المصارف اللي عندها فروع كثيرة، هنا قد يحصل خلل، قد مش أكيد، لكن المفروض أن خاصة المرابحة أن الموظفين تعودوا عليها. طيب ممكن لما نخشوا في السلم والسلم الموازي ولا الاستصناع ولا السكوك ولا الإيجار المنتهية بالتمليك، ممكن قاعدين ما عندهمش خبرة، ممكن في البداية تحصل أخطاء، ولكنها أخطاء غير مقصودة، قد تؤثر على العقد، قد تؤثر على العقد. لكن مهمة المراقب والمدقق الشرعي إن هذه الأخطاء لا تتكرر. وأنت راك درت هذه وعندك الورقة والمرة الجاية راهو فيها كلام تاني. الآن الموظف يخاف ويفهم، يفهم ويخاف، يفهم كيف يعمل ويخاف إنه يغلط مرة تانية ولا يتعمد، الله أعلم يغلط ولا يتعمد، يخصم له راتب ولا يمنح من الترقية، وربما يمنع من الترقية وربما حتى يفصل تماما. فالمراقب الشرعي هو اللي فيه نوعا ما بعض الإشكالات، ما هيش 100% ما تنفعش وما هيش 100% مليحة. كل مصرف يفرق عن المصرف الآخر، وتفرق أصلا كل معاملة عن المعاملة الأخرى كما قلت. هذا الشرط الأول، وجود اللجنة الشرعية وجود المراقب الشرعي. غالب الناس الآن لا يريدون السيارات لقيادتها، وإنما يريدونها تورقا، بمعنى أن بياخذ السيارة وبيبيعها وبيفعل بمالها بعض الأشياء الأخرى، بيعالج بها، بيبني بها، بيشري بها سيارة عادية وبيخلص دين. إذا كان المقصود التورق عندنا شرط آخر. استقبل الاتصال أولا. السيد عبد الكريم من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ بالله
0: يسلمك. تفضل.
1: أنا طلعت اليوم حامل.
0: شني؟
1: العائلة حامل.
0: أباه.
1: وجنين قالوا لنا ما فيش نبض.
0: ما فيش نبض.
1: ما فيش نبض إيه.
0: أباه.
1: فالطبيب قال لنا تفسير وتيخ في الكلام هذا، لأن الجنين ما فيش نبض.
0: شني قال لك الطبيب معلش؟
1: قال لي استشير الشيخ في التنزيل.
0: استشير شيخ في التنزيل؟
1: ايه في الاجهاض، في الاجهاض.
0: وما هو كان قعد في يعني الموضوع متيقب منه ولا ظني؟ يعني الطبيب قال لك 100% ميت ولا قال لك احتمال ميت واحتمال حي؟
1: قال لي ما فيش نبض بكر.
0: معناه ميت؟
1: ايه قال لي ما فيش نبض.
0: وباي بقاءه في بطن الام ولا في رحم الام مضر ولا مش مضر؟
1: والله ما نقدرش نفسير فيه الكلام هذا، لان هو ما قالش ان هي عندها جنين صغير بحري مرضع مرضع. قال اكمالة الرضيع فهذا فيها خطر على الجنين اللي مرضع.
0: كيف معلش ايش قال لك؟ هو توفى الجنين، شو الخطر عليه؟
1: الام مرضعة فهي
0: به
1: وعندها جنين في الرحم.
0: به
1: جنين اللي في الرحم ما فيش نبض.
0: به قال لك
1: قال ضروري، قال ضروري تستشيره دار الافتاء.
0: أنا
1: موضوع التنزيل
0: أنا تو سألتك قلت لك في خطر في بقائه ولا لا؟ أنت قلت لي في خطر وما سمعتكش. أنت تسوق في السيارة.
1: هو قال في خطر على الجنين اللي يرضع.
0: خطر على الجنين اللي يرضع.
1: في خطر على الجنين اللي يرضع. بقى
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
1: والله
0: ما شاء الله. ماشي. فقلت من أراد المرابحة ليبيع السلعة ويستفيد بثمن هذا يسمى التورق، التورق بمعنى الحصول على الورق اللي هي الفضة. هذا تشترط دار الإفتاء شرطا آخرا أو شرطا آخر، ألا يبيع للشخص الذي أخذ منه السلعة. يعني المصرف قال لي مرة لمحل طرابلس الجديدة مثلا ولا أي اسم، وازي منا السيارة اللي تبيها وتعالى، مشات وزت السيارة.

0: واحد، يقول لك أوان يمشي بيع على طرابلس الجديدة اثنين هو دكان واحد، لا ما ينفعش الكلام هذا. بعض المحلات يقول أني نقول لك لمن تبيعها، اللي عنده شوية تقوى وخشية يقول أني نقول لك لمن تبيعها برا، بيعها هو هذا طرابلس الجديدة، يقول لك مثلا بيعها للعماري مثلا ولا أي محل تاني. الآن نقول لأني يقول لهذا صاحب المعرض، قول له هل العماري هذا تبع ليك شريك ليك ولا لا؟ كان قال لك لا والله مش شريك لي، غراني نعرفه يشري وهذا أحسن سوم يعطي. الآن خليها في رقبته، هو كان يكذب عليك، الإثم عليه هو. وكان هو حقيقة ما ليش علاقة بي وليس شركاء، في هذه الحالة أنت تكون قد أديت ما عليك. هذا بهذه الطريقة تجيز دار الإفتاء بيع المرابحة. الآن غالب هو بدأ بها مصرف الجمهورية، وأظن أن كثير من المصارف بدأت تلجأ إليها، وهي أدخل في الحلية من المرابحة، اللي هو البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط الآن المعاش فيه مسألة أنت برا جيب لي السلع اللي تبيها شن هي، فاتورة مبدئية وني ندرس الفاتورة ونمشي نشتري البضاعة من المحل وبعدين ندير عقد ليك. لا، السيارات لي يعني للمصرف، سيارات للمصرف شاريهم، شاري 100 سيارة 200 سيارة 300 سيارة 10 سيارات، المهم هم ملكه. ويقولك برا للمحل الفلاني السيارات متاعنا، تو يقولك عليهم وينهم واختار اللي تبيها وتعال نديروا العقد. هذا اسمه الآن بيع بالتقسيط، بيع بالتقسيط. هنا أيضا مذابين احني مذابين مش مذابين، وحتى هذا ما تبيعش للمحل نفسه، هو غالبا مصرف لن يفعل ذلك، لن يشتريها مرة أخرى. لكن مع ذلك ماذا بينا حتى هي تطلعها، مش شرط تطلعها، راه تقدر تقول له خليها أعطيني يوم بس ونجي نستلمها، وتمشي ترفع الكتالوج متاعها لأي حد وتجيب الحد هذا يستلمها من المعرض عادي، راه ما دام المفاتيح عندك انت قبضت. وأصلا هذه يجوز بيعها قبل قبضها، ما في عند المالكية ما هيش من السلع التي لا يجوز بيعها قبل قبضها. فهك بإذن الله تعالى تكون الصورة كاملة. عندنا إشكال بعدين كان من 16، عندنا اتصال سيد أبو أحمد من بنغازي. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ بالله، عندما لا توجد سيولة كيف نستخرج المال من حسابي يا شيخ؟ بارك الله فيك.
0: يا سيد أبو أحمد.
1: نعم.
0: انت شو تبي تدير بها السيوله؟
1: نبي نصرف فيها يا شيخ، نبي نصرف فيها، ما في سيوله لنا 3 شهور تو بنغازي، ما في سيوله.
0: باي ما عندكش واحد، ما عندكش بطاقه؟
1: لا مش دار بطاقه يا شيخ، والله
0: ماني دار. باي تسمع الحل باذن الله تعالى.
1: نعم بارك الله فيك.
0: ماشي الحل. بعض الناس يقولون ان المصرف لم يملك السلعه لانه ابقاها في المعرض، مش هني جاد قلت له مطلب ناخذ الكي هذه ولا هونداي ولا اي سياره، المهم جبت له رقم الهيكل متاعها، يقولوا له رقم الشاصي، جبت له رقم الهيكل وشراها المصرف وقال لي برا قبضها من المعرض. بعض الناس يقولون ان البيع غير حقيقي الاول لان المصرف لم يحز السلعه او لم يقبض السلعه، هذا كلام غير صحيح من ناحيه شرعيه. من ناحية شرعية البيع والشراء هو الإجابة والقبول فقط. عندنا احنا بعض السلع التي تحتاج إلى النقل أو ربما إلى الوزن أو إلى الكيل أو إلى العد، اللي هو بيع ما فيه توفية، وهذه ليست منها في مذهبنا. فكون أقبضها وخلاها أمانة في المعرض لا ينافي صحة البيع. المهم أن ينتقل الضمان على المصرف، بحيث إذا لا قدر الله صار في هذا المعرض أي إشكال من الإشكالات، نحرق نخنب، صارت فيه أي مشكلة من المشاكل، السيارة بتضيع على المصرف، ما تبيش تضيع على صاحب المعرض. إذا كان بهذه الطريقة فهذا بيع تام وبيع حقيقي، ويجوز للمصرف بعد ذلك أن يبيع هذه السلعة ولا يكون من بيع ما ليس عندك بل هو عنده، كونها بقيت أمانة عنده.

0: المعرض لا ينافي أن البيع صحيح وأن الإجابة والقبول قد تم وأن العملية صحيحة. سيد عبد الكريم يسأل، قال العيلة حامل والدكتور أكد أن الحمل هذا لا نبض فيه، وقال أسأل شيخ باش يقول لك نزل ولا ما تنزلش. سألته فيه متيقن؟ قال متيقن، يعني هل إن ما فيش نبض معناه ميت، يقين يقين. باي قال فيه خطر ولا ما فيش خطر، هو فيه ولا ما فيش ما تعنيناش هلبة هنايا، لكن احنا زيادة في التأكيد بس. قال والله فيه خطر مش على الأم، لكن فيه خطر على الجنين اللي يرضع، بمعنى ممكن هذا لو بقي في رحم الأم ممكن يصير فيه تعفن ولا كذا ويأثر على الحليب ويتأثر به الجنين الآخر. إذا كان بهذه الطريقة، ولو لم يكن بهذه الطريقة حتى لو مات وما ترضعش، فيجوز إنزاله، لا يعتبر من الإجهاض في شيء. الإجهاض هو إنزال الجنين الحي قبل موعده، أما الجنين الميت فإخراجه لا يسمى إجهاضا. وغالبا هو حتى لو ما غالبا اللي نعرفه إن حتى لو ما فيش جنين يرضع، في خطر في بقاء الجنين الميت في رحم الأم، ممكن يمشوها أسبوع 10 أيام لين يتأكدوا، لكن ما يخلوهاش عاد لين يتعفن بكل، لأن خلاص معاش هو عبارة على دم، والدم هذا كان يمتص في غذاء وكذا باش يصير جنين، معاش فيه امتصاص دم هذه العلقة ولا الجنين ولا كذا، بعد فترة بيتعفن زي الميت الطبيعي، وبالتالي في خطر. أنا يعني أعتقد أن في خطر في بقائه في رحم الأم مهما كان، ترضع ولا ما ترضعش. وبالتالي على حسب الكلام اللي أنت قلته، لا إشكال شرعا في إنزال هذا الجنين، سواء كان في خطر على الجنين اللي يرضع ولا ما كانش فيه خطر، كان في خطر على الأم ولا ما كانش فيه خطر، هذا أمر راجع ليك. حتى لو ما فيش خطر بكل وتبي تنزله جائز شرعا، لو ما فيش خطر وبتخليه جائز شرعا، لو في خطر لا يجوز لك بعد ذلك أن تتركه، لا بد من إنزاله. سيد علي من غريان، السلام عليكم. السلام عليكم. سيد علي، يبدو أن انقطع الاتصال بالسيد علي. السيد أبو أحمد قال في بنغازي لا توجد سيولة من 3 أشهر، كيف أستخرج السيولة؟ الآن أنت بلا بطاقة وضعك صعب، حلولك الشرعية قليلة، لابد من تدير بطاقة، أو على الأقل تدير التطبيق هذا اللي تقدر تحول به، لأن لابد من أحد هذين الأمرين. وفي حل ثالث الشكل مصدق، ولكن في إشكالية تون نذكرها الإشكالية. لكن بالبطاقة، اللي عنده بطاقة واللي عنده تحويل، هذا أمر سهل، يمشي لجماعة الدولار ويقول لأني نبي نشري دولار بالبطاقة أو بالتحويل. طبعا للأسف يعني حيقول له سعر أغلى من سعر السوق، منعرفش أني آخر مرة من 3-4 أسابيع كان ب8.5، ما نعرفش توا بقداش، نقوله ب8.5 نقدا، يقولك هو ب9 وربع، الله أعلم توا قداش، وكل مرة الفرق يزيد وينقص على حسب أوضاع معينة في البلاد، لكن قالك حتى ب10 مثلا أو ب9 أو ب9.25 أو ب9.25. أنت الآن عجبك الموضوع، قول له خلاص هيا نبي نشري منك، قداش أنت عندك 1000 دينار، قول له بنشري منك 200 دولار، 150 اللي هو، قالك باهي يخصم بالبطاقة أو تحول له المبلغ بالهاتف بمجرد الوصول له أو إعطاء إن البطاقة سحبت، يعطيك الدولار، تأخذ الدولار ثم تبيعه لشخص آخر. ولو هذا أحسن واحد يبيع ويعطي في سعر في الدولار، ما تبيعش توا، خوده زي ما يقول المالكية، خوده وليلة بعد 2-3 أيام باش نعرفوا أن هذه صفقة، وأن هذه صفقة مش ليبي بليبي متفاضلا، لأنك أنت لما بتشري تشري بالغالي وبتبيع بالرخيص. يعني انت مثلا دفعت مثلا 9000 باش خدات 1000 دولار، لما بتبيع ب 8500. فلو انت خدات منه وبعت لطول، في حقيقة الأمر عند المالكية هذا 9000 ليبي ب 8500، وهذا ربا تفاضل. عندنا اتصال سيد علي من غريان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سلامات شيخ.
0: الله يبارك فيك.
1: والله بنفس المقدار الذكاء بتاعي.
0: النصاب يعني.
1: النصاب ما هو 85 بمقدارها بالنقد.
0: بالنقد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: ماشي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فهذا الحل لمن عنده بطاقة أو عنده البرنامج هذا التحويل، هذا هو الحل. قد يكون هذا قد يكون أقل من سعر الحرق، يعني تقول تو علاش دير دولار ومشي بيع لواحد تاني واللودة هذه ما دام هي 9000 ب 8500، تبا نمشي نحرق الدولار طول، نقول له هاك 9000 واعطيني 8، نحرق الراتب آسف، نقول له هاك 9000 واعطيني 8500 وخلاص، لاش اللفة هذه؟ ما هو الأمر نفسه. يعني انت شندرت لما حولت ل 9000 وخذيت دولار ومشيت بعته لواحد تاني ب 8500، شن اللي درته؟ ما هو نفس النتيجة، النتيجة نفسها، ولكن الفعل يفرق. هذاك ربا وانت وقعت فيه اللي هو حرق الراتب، وهذا مش ربا، وهذا الحل مش حلني، هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نبيعوا في الدقلة مثلا بالبياضي ولا بالطابوني، الكيلو بزوز كيلو باعتبار الدقلة غالية والبياضي والطابوني أرخص منها. فالصحابي هذا اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هيك نديره، لما جاب للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جنيب يعني كويس، جاب للجمعة اللي هو الكويس، فقال كل التمر متاعكم هيك؟ قال لا لا، قال نخش وناخذ الكيلو بالزوز كيلو، نعطوهم الجمعة هذا الكويس وناخذ زوز كيلو جنيب اللي هو أقل جودة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ربا. قال بقى كيف نبي ندير؟ أني ما عنديش فلوس وصغاري هلبة، نبي هلبة تمر، وهذاك عنده فلوس ولا صغاره شوية يبي يترفه، يبي تمر غالي، كيف بنديره لو الطريقة هذه حرام؟ قال له الطريقة بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا. قال له بيع الدقلة متاعك بالفلوس مثلا الكيلو ب10، ثم العشرة جنيه هادو اشري بيهم زوز كيلو بياضي. تبا ما هي النتيجة نفسها يا رسول الله؟ يعني كنت نعطي كيلو دقلة بزوز بياضي ولا طابوني، توا لما بعتها بالفلوس اشريت زوز كيلو، نفس النتيجة. ايه نفس النتيجة، لكن هذاك فعل إثم وربا والعياذ بالله، وهذا ليس إثما وليس ربا. فما تقولش ان النتيجة واحدة، حتى لو النتيجة أسوأ، بمعنى انك لما تدير هالطريقه اللي قلتها هني متاع الدولار وتاخذه وتبيع لغيره تطلع 9000 ب 8000، ولما نحرق الراتب تطلع 9000 ب 8500، نجي لهذه الطريقه الصحيحه، لان ربي حيبارك لي في 8000 وتمشي معاي الامور. لكن لما ندير حرق الراتب وهو ربا، حتى لو اعطاني اكثر من 9000 مش حتمشي الامور، وهذا واقع ونشوفه فيه وكذا، معناها مش كلام تنظير. يعني كثير من الحالات اللي دخلت في ربا كانت نهايتها سيئة جدا جدا جدا، وحكيت أكثر من مرة على حالات يعني ناس متزيدة واخدت الربا باش ترفها على نفسها، بعدين مشت فيها بك اللي عاد ترفها على نفسها، اللي عاد حصل حتى كيف يلف أموره. والقصة اللي حكيتها لن تستغرب، يعني كيف تاجر يترك هذا الخيار اللي اعطوه له، خيار جيد جدا اعطوه له، تركه وضاعت عليه الأموال. عندنا اتصال. سيد يونس من بنغازي، السلام عليكم. السلام عليكم. فالربا كونك انت مستحق، ما دام عندك طريقه شرعيه، حتى وان كانت الخساره اكثر لا يجوز لك الانتقال للربا. مساله الدوله اعطتنا والدوله قالت لنا والدوله دارت لنا، هذا كلام غلط. راه بعض امس واحد يكلم فيا يسال فيا سؤال، فقلت له حرام. نسمع في الثاني يقول شن دخل الدوله، هي اللي قالت لك خذ. لا الدوله قالت لك خذ ولا ما قالت لك خذ. يعني الدولة لو تجي تقول لك والله تعالى خذ قرض ب 100 ألف ورد 150 ألف، ما دام الدولة دارتها معناها حلال. لا ما تضحكش على روحك. راه هذا الكلام كلام خطأ. الدولة حرام عليها كل واحد، لو كانت الدولة تقدر تدير حل وما دارتش، كل واحد يتعامل بالربا في إثم اللي يقدروا يديروا وما داروش. لكن هذا لا يعفي من فعل من الإثم. يعني اني ارتكبت ربا علي مليون سيئة، المليون سيئة المسؤول اللي كان يقدر يخليني ما نديرش العملية هذه وما باش وخلاني نديرها، هو بياخذ مليون واني تابت المليون، مش هو بياخذ مليون واني بنطلع سليم. عندنا اتصال. سيد يونس من مغازي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معلش بتصل علي خط يا شيخ انت، معلش
0: خير ان شاء الله.
2: حدك واجب.
0: تفضل.
2: يا شيخ اللي توفيت الزوجة وتركت ابن وحيد وزوجها وعمها، كيف تقسيم؟ من يقسم ومن من يرث هذه الزوجة؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله.
0: ماشي. سيد صلاح من جدابية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الشيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: الشيخ محكم الشرع هي قضية قتل يا شيخ، مثلا شخص في من الناس شاب عارك مع شاب أخرى مصاجرة وقتله صرف قتل، تمام؟ فالقبيلة الأخرى العائلة اللي منها أنت أهل القتيل قبيلته. المقتول، هل المقتول وقبيلته يا شيخ هجروا قبيله اخرى كلها، القبيله كلها، مش الشخص فقط اللي قتل وعائلته بس، والله اخوه واخوه، لا القبيله بالكامل، ابناء عمه وابناء عمه، قبيله بالكامل. هذا كل عن 90 اسره هجرت من من من من المنطقه اللي كان ساكن فيها يا شيخ. ما حكم الدين الشرع في الموضوع هذا يا شيخ؟
0: وهذوك هيك يوافقوا بسهوله يعني؟ التسعين عائلة هيك يوافقوا بسهولة يطلعوا من رزقهم وأرضهم وكذا؟
3: والله يطلعوهم يا شيخ، يطلعوا كلهم والله.
0: ما تسمع؟
3: والله يطلعوا كلهم، يطلعوا عليهم قولهم بشنين، أطلعوا كلهم، يطلعوا كلهم. والقتيل قاعد في الحبس، الزون يعني قاعد القتيل، القاتل يعني اللي قاعد معروف، وقضية المشاجرة هي أصلا.
0: ولا الدولة وين الدولة؟ والدولة وين؟ الدولة وين؟
3: الله يا شيخ ما مش عارف هذه عرف الشمعية هذه اللي هجر اللي يقتل هو وهلا واخوه وقبيلته والحوش ولا السيده ولا عمه كلهم يطلعوا من المنطقه.
0: لا تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
3: شكرا بارك الله فيك يا شيخ.
0: تسمع الاجابه. فقلت هذه مساله ان حرق الراتب وان اني الله غالب ما عنديش مندير، والدوله أراه الضرورة لا تبيح الربا إلا الضرورة الملجئة. يعني إني عندي علاج يناخذ ربا ينموت، معاش لقيت ما ناكل، لا ناس تبرعوا لي ولا أعطوني زكاة ولا سلفوني، معاش لقيت ما ناكل، يا نحرق الراتب ينموت. في هذه الحالة يقال بجواز أخذ الربا. لكن ما دام عندك طرق حلال، حتى وإن كان الأقل، وأظن ليس أقل ممكن أكثر، بالعكس ممكن لما تأخذ الدولار تطلع 9,800 و 8,700، ولما تحرق الراتب حرق 9,800 و 500. لكن على كل حال أقل ولا أكثر ولا مساوي، ما دام عندك طريقة جائزة لا يجوز لك أن تذهب إلى الطريقة الربوية وتقول والله في رقبتهم. لا لا، مش في رقبتهم، هذا أنت اللي مسؤول عنه، بينك وبين ربي أنت المسؤول عنه. وهو الحديث يقول من أرشد إلى خير أو دل عليه كان له من الأجر بمثل أجر من عمل به من دون ذلك، من دون أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وبالعكس، اللي دل على شر ولا يرشد إليه أراه الإثم اللي بيديروه الناس اللي دلهم على هذا الشر بيتحصل عليه هو بدون أن ينقص ذلك من شرهم ولا من إثمهم شيئا. فأنت المسؤول متاع مصرف ليبيا المركزي ولا اللي هو اللي خلاك تضطر لحرق الراتب، خلاك تضطر لحرق الراتب، وكان يقدر، كان يقدر يخليك ما تمشيش للطريقة هذه وما باش يتصرف. أنت آتم وهو آتم، أنت وقعت في الربا هو وقع في الربا، غير الفرق أنك أنت بينك وبين ربي. لكن هذاك ألاف ولا ملايين بيعلقوها في رقبته يوم القيامة، وحتى هم بيتعذبوا معه. يعني ني لما بناخد مثلا زي ما قلت مليون سيئة، هذاك عنده مليون، أنا مش حنتحاسب على المليون متاع ولد عمي وخالي وجدي وكذا، لكن هذاك بيتحاسب عليهم كلهم. هذا الفرق بين المسألتين. عندنا آخر اتصال، سيد محمد من صبراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية طيبة ليك يا شيخنا، الله يبارك فيك.
0: أجمعين يا رب
4: العالمين. خير في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين يا رب، آمين أجمعين.
4: الله يبارك فيك، ديما نطلب منك السماح، أنا سمحت بيها يا شيخ.
0: مصابحين، مصابحين أنت وكل
4: الله خد. يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك.
4: شيخنا الفاضل، والله عندنا مدرس في مدرس يعني فاضل في القرآن الكريم، له باع طويل. فمرة سمعته عبر الإذاعة، طبعا نتابع فيه كويس أنا، فقال على الإنسان بعد يتم، يقول إن كان من توفيق فهو من الله، وإن كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان. فقال أنا كلمة مني ومن الشيطان هي، قال بصراحة يعني ما استصغتهاش، فأرجو اللي يسمع فيه يسأل الشيخ يقول لي شفاء. يعني قال بنقول مني ومن الشيطان، وكأني نشعر بنفسي إني مدحت الشيطان فيتعاظم هو ويزيد. فقال سألوي عليها، هل كان في هذا شيء ولا لا؟ والله بهذا اللفظ
0: لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: أي بارك الله فيك شيخ الفاضل.
0: ماشي ماشي، السلام عليكم. الآن مسألة الشراء بالصك المصدق فيها شوية طول، لعلي أرجعها إلى مسألة أخرى. لكن أنت يا سيد أبو أحمد، أول شيء برا قدم في البطاقة، والآن معاش تعطل، أو على الأقل قدم في التطبيق اللي يقولوا له الابليكيشن هذا، باش تقدر تبيع وتشري بطريقة شرعية وما تضطرش لحالق الراتب. تقدر بدل الدولار تمشي تشري سلع تانية، لكن هذه بعيدة شوية، تمشي بالبطاقة متاعك ولا بالتحويل تمشي تشري ثلاثة صناديق زيت ولا طماطم ولا سلعة كذا وتبيعها لناس ثانية، لكن غالبا حتخسر فيها هلبة. دائما الذهب والفضة والدولار أريح شيء، أنت ما تبي تبيع تبيع، لكن الزيت مرات يخاف منك صاحب الواحد يقول اشبح كيف مخزنة ولا كذا، مرات ما يشريش منك. فهذا الحل الشرعي أنك تدير البطاقة أو تدير التطبيق. النصاب آخر تحديث حسب علمي يا سيد علي 94,000 وحاجة، فاللي عنده 94,000 فأكثر وبقيت سنة كاملة دون النقصان على هذا المبلغ يزكي، يقسم المبلغ اللي عنده بالكامل، مش النصاب بس، في اللي حسابه كان عنده 130 فاتوا النصاب بيزكي على النصاب اللي هو 94، لا بتزكي على المبلغ كامل، تقسم المبلغ كامل على 40 والناتج هو الذي تخرجه زكاة 130,911 مثلا. هذا المبلغ 130,911 قسمه على 40، الناتج هو ما يجب عليك أن تخرجه زكاة. السيد يونس من بنغازي قال توفيت عن زوج وابن وحيد وعم، الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث والباقي كله للابن ولا شيء للعم، الابن يحجب العم من الجهة، هذا جهة أقوى وبالتالي لا شيء للعم. فالخلاصة لو عنده 1,000 دينار 250 دينار للزوج و750 دينار للابن اللي هو ربع فرضا وثلاث أرباع تعصيبا. صلاح من جذابية ما نعرفش هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوها فإنها منتنة العصبية والقبلية والكلام هذا، يعني أنا ولد عمي اللي ممكن أصلا أني متعارك أني وياه قتل واحد جيت طلع فيها من حوشي ورزقي علاش؟ قال هذا عرف، والعرف يعتد به في الشرع. نعم يعتد به في الشرع ما لم يخالف نصا صريحا، وهذا فيه نص صريح لا ضرر ولا ضرار ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا طلع فيه من حوشي على خاطر ولد عمي قتل علاش؟ قال لك هو قداش 90 أسرة. أنا متأكد أن فيه منهم 5-6 أسر أصلا متعاركين مع القاتل وما يكلموش فيه وما يحبوش فيه، وكان يلقوا يعدموه ولا الله أعلم كيف تجي تهجرني علاش. فالعرف يعتد به إذا تعارف عليه الناس وألفوه ولم يخالف نصا شرعيا. فإذا خالف نصا شرعيا كما هو هنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. أنت لما طلعت من حوشة أنت خنبت منا رزقة، ممكن سنة سنتين تقعدك وبعدين يجوا ينقزوا فيها الجماعة التانيين وفمن لا ضاع عليهم الرزق. يا سيدي ما خنبتاش وقعد باسمه، لكن أنا نبي نستفيد منه وانت منعتني من الاستفادة. أنا طول عمري باش بنيت الحوش هذا، طول عمري شاقي وتعب وكذا باش بنيت الحوش هذا، جي تقول لي انت اطلع منه حتى لو عوضتني ومشيت لمكان تاني. لا أنا أنا أنا راضي بالمكان هذا، ولادي يقروا في المدارس هادو، والجيران متاعي متآلف معاهم ومتآلفين معاي، وهم من أقربائي ومن قبيلتي، جيت طلعني علاش؟ فهذا الفعل محرم قولا واحدا، وسيجازى من حكم بهذا الحكم. لكن الكلام وين الدولة؟ معقولة 90 هيك ما فيش واحد مشى للدولة شكاية قال لهم راه والله طلعوني من منزلي بدون جناية جنيتها؟ هو ذاك اللي قتل جيت طلع فيا ني ولدي وامي ومرتي وخالي وعمي وجدي علاش؟ فحقيقة أنا سمعت به الكلام هذا أكثر من مرة الحقيقة، ومستغرب أن الناس كيف ترضى هيك بذل نتيجة تعارف قبلي هو غير صحيح. المفروض أن إذا كان في دولة يجول القاتل هذا إذا كان عمدا عدوانا يجول أهل القتيل يقولوا لهم تبوا تقتلوه ولا تبوا تعفوا عنا عن الدية ولا تعفوا عنا مجانا؟ كان اختاروا الخيارين الأولين ماشي الحال لهم ذلك، قالوا لا بنقتصوا منا. الدولة يقولهم الآن بنقتلوه قصاصا لكم، لو كانت في دولة تطبق الحدود الإسلامية الآن سنقتله قصاصا لكم. أي واحد تاني يغلط في أي واحد من القبيلة هذيك سيكون حد القصاص. يعني ما في اللي يقول لك لا والله كان القبيلة هذه قعدت مرة واحد من هذوك بيجوا يقتل هذه، هي مش لعب، هي دماء الناس وأموالهم وأموالهم وأعراضهم ليست لعبا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. شنو لا يسرف في القتل؟ عندك الذي قتل اقتله فقط. أي واحد تاني تقتله زايد على هذا تقول لا والله احني الراجل اللي في زي كليب وجمعته قال إنما أقتله بشسع نعل كليب، يعني بالخيط بتاع نعل كليب، وجدت على رأسها بعدين قال إن قتل الكريم بالشسع غالي الحارث بن عباد. فتقول والله إحنا قابلتنا عندها وجاهة وكذا، الواحد يساوي 4، فيش في الكلام هذا في الشرع، ما فيش الكلام هذا. لو كان في دولة أنت قالوا لك الآن واحد من القبيلة الدنيئة قتلت واحد من القبيلة الشريفة، الدنيء والشريف هذا ما عندناش فيه مفاضلة في الإسلام، هذا مسلم، بل بالعكس قد يكون الأقل حسبا ونسبا هو الأكرم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش اللي من قبيلة نسيبة ولا حسيبة ولا. فيقولوا لا ماشي الحال نقتلوه هذا اللي قتل نقتلوه، أي واحد منكم يقتل أي واحد منهم حده القصاص. هكذا بعد ذلك تستقيم الأمور. أما كان ما هجمناهمش كل يوم هذا بيقعد يصطادوا في واحد وكل يوم بيقتلوا واحد وكل يوم كذا، معناها الدولة ضايعة، دولة مفيش دولة. والعرف هذا عرف ظالم وعرف مخالف للشرع، ومشايخنا يقولوا العرف اللي مخالف للشرع قصة طول ما تخليش ينتر. بالتالي هذه مسألة غريبة، واللي مستغرب فيه إن 90 أسرة يوافقوا. يعني الزبير بن العوام لما جاء بياخذ من الخليفة، الله يتوه مش عارف الزبير ولا بالك عبد، المهم واحد من الصحابة هم، الله يتوه نسيته مني هو بالضبط، لما بياخذ منه سلح سلح العبيد متاعه بقاتل دون ماله ودون أرضه. فلما وصل الأمر للخليفة قال خلوه له واعطوه أرض تانية معاها. هكذا المسلم مش يجي يقولك والله حكم عليك شيخ القبيلة 90 عيلة امشوا ترحلوا نلموا قشيشنا ونطلعوا طول حتى بغ ما نقولوش. شنو شيخ القبيلة هذا كلام قرآن ولا شنو؟ فحاجة والله غريبة، أنا مستغرب أن ناس هيك ترضى بهذا الذل، ونسميه ذل لأنه ذل. يعني راهو لما بتمشي تغرب برا وبتقعد تأجر ورزق كله تشوف فيه قدام عينك وما تقدرش تطق فيه، راهو هذا ذل ما بعده ذل. السيد محمد من صبراتة قال إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. قال كأنك أنت يعني تشكر الشيطان. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الشيطان أثر حتى على بعض الأنبياء في مسائل معينة أرادها الله عز وجل أن تكون، يعني لخبطة في التلاوة باش يقول كلام لم ينزل عليه. فهذا الكون الشيطان يؤثر على الشخص يؤثر على الشخص. والعصمة الإنسان اللي يدعي أن الشيطان ما يأثرش عليه ولا ما يلخبطاش ولا كذا، هذا يدعي أمرا ليس له، وبالتالي القول هذا لا حرج فيه. إن كان صوابا فالذي وفقني إلى هذا الصواب هو الله عز وجل. أكيد إذا كان خطأ، إما أني ما قريتش باهي ولا ساهي ولا أشبح شني مفكر ولا لأي ظرف من الظروف، وإما الشيطان قد يلبس عليك. وهذا نلحظه أحيانا، تبدأ المعلومة في بالك 100% ولما تتكلم بعكسها، في حاجة معينة الشيطان خلاك تفكر في موضوع معين، وجهك لتوجيه معين فخلاك تتأثر. هذا لا حرج أن الإنسان يقول الكلام هذا، فالقول هذا لا ينافي عقيدة ولا ينافي شيئا. عادي، مش الشيطان يوسوس. هي الآية ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا الشيطان هو الذي وسوس لهم ليفعلوا هذه الأفعال المحرمة وأطاعوه. وانت أي معصية تديرها، منين المعصية هذه؟ كذبت ولا اغتبت ولا سرقت ولا ما صليتش ولا ولا ولا، المعاصي هذه منين أصلها؟ الشيطان والنفس. الشيطان غلب جانب المعصية عندك فتركت الخير وذهبت إلى المعصية، وبالتالي المعصية هذه ما من وسوسة الشيطان ومن تأثير الشيطان. وكل واحد عنده شيطان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا القرين هذا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يوسوس إلا بخير. والباقي الشيطان ديما في صراع. هو الآية في سورة الإسراء لاحتلكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإنما جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يؤثر على الإنسان لا, لا, لا, لا, لا ريب. وبالتالي هذه العبارة أراها صحيحة ولا شيء فيها، مع ذلك تزيد رجحها. لكن في كثير من العبارات الناس يظنونها مخالفة وهي ليست مخالفة، بل هي موافقة ولا شيء فيها بإذن الله تعالى. وما نعرفش لأن دي ما نقول فيها، ما شعرتش أن فيها أي شيء ولا هي أصلا فيها أي شيء بإذن الله تعالى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيك في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أم عبد الرحمن من طرابلس قالت: أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة، في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري. تكلمت وانصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء. قالت: اخترت أني نبعد عليهم، فهل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة. يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمدي يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي. يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة، كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك. إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي، بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي، ربي قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا، تمشي بقدر الحاجة تمدي يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي. لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش شن يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
2: الحاج عمر من مصراتة قال: أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء. قال: أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك. وبالتالي نقول يا حاج عمر، إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام امورك ووضوءك صحيح. فان لم تجد واحد توضى ما لقاش مثلا من يعين في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه الى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. واني ننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوضى في اللي نقوله لحنين لو ندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء. فلماذا احنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خيرا ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة، بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
1: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول: عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الاماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم وما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي: هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة، بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين، فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه، أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس، لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره. يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات، تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا، وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا، تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره، زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك، يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن أراه للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته، فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
3: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
4: نعم، هو حد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
0: أنتم تستمعون

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

قالوا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 36 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الصلاة وأكملنا شرح فصل الأذان، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل فرائض الصلاة. وفرائض الصلاة 14 فريضة شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعدادها، فقال: فرائض الصلاة نيتها وجاز التلفظ بها وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله شرع في ذكر فرائض الصلاة والحديث عن ما يتعلق بها من أحكام. وقبل ذلك نعرج على تعريف الصلاة لغة واصطلاحا. فالصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. وفي الاصطلاح عرفها ابن عرفة رحمة الله عليه بقوله: هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وهنا نلاحظ أنه رحمه الله عرفها بركنين أو بواجبين يوجدان في جميع الصلوات، وهي الإحرام، تكبيرة الإحرام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه يعني تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال: قربة فعلية ذات إحرام، اللي هي تكبيرة الإحرام، أو سلام. ونلاحظ أنه لم يعرفها بالسجود ولا بالركوع، لأن عندنا صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، فلهذا قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام. بعد ذلك قال: أو، هنا للتنويع، أو سجود فقط، قالوا ليدخل سجود التلاوة. سجود التلاوة لا تكبير للإحرام فيه ولا سلام فيه، وهو عندنا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة، فهو عندنا من يعتبر من صلاة النافلة، يشترط فيه ما يشترط فيه صلاة النافلة، فلهذا عرفها بهذا. قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام، قلنا لتشمل صلاة الجنازة. قال: أو سجود فقط، ليدخل معنا في التعريف سجود التلاوة. والصلاة يعني هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أمر ربنا عز وجل بإقام الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا عز وجل في كتابه الكريم في مواضع كثيرة من القرآن أمر بإقام الصلاة، والأمر للوجوب. يضاف إلى ذلك توعد من يتهاون فيها، فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس إن رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها، فتوعدهم الله. قال سعيد بن جبير: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي. وهو
0: قال سعيد بن جبير
1: قال سعيد بن جبير رحمه الله: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي فسوف يلقون غي وهو واد في جهنم أجارنا الله وإياكم منها بعيد قعره خبيث طعمه شديد عقابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. وكذلك عندنا من السنة النبوية الأدلة متضافرة على وجوب الصلاة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك عندنا حديث جبريل عليه السلام اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل إلى نهاية الحديث وورد فيه أنه سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. وكذلك عندنا حديث طلحة بن عبيد الله الذي أخرجه مالك والبخاري ومسلم أن رجلا من نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد الصحابة يفقهون ما يقول يعني فإذا به يسأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجابه عن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق أو إلا أن تتطوع سأله عن الزكاة هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع وهكذا. فعندما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الحديث يدل على أن الصلوات هذه خمس. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولهذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وإذن الأدلة متضافرة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة. فمن أنكر وجوبها فهو يكفر بذلك لأنه كما قيل ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد هذا بإجماع. وأما من تركها تكاسلا يعني يقر بوجوبها ولكنه

0: كافرا ويقتل يؤمر بها إلى آخر الوقت، فإن صلى فبها ونعمت، وإلا قتل كفرا لا حدا، فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله فيء يعني لبيتنا لا يورث. وبالمقابل القول الآخر لجمهور أهل العلم ومنهم المالكية أنه يؤمر بها إلى آخر الصلاة، لأنهم قالوا فاسق وليس كافر، فإن صلى فبها ونعمت وإن لم يصلي. وهذا لا يقوم به عامة الناس، وإنما يقوم به ولي الأمر ومن ينوب عن ولي الأمر، وهو القضاة في ذلك. إذا طبقت الشريعة الإسلامية يؤمر بها، فإن صلى فبها ونعمت، وإن لم يصلي فيقتل حدا لا كفرا، فيكفن ويعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. فهذا يعني شأن الصلاة، شأنها عظيم في الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ويعني ينبغي المحافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب ما لم تغش الكبائر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو به الخطأ، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها في الجماعات، في المساجد مع الجماعات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وبما أن المؤلف قد شرع في الحديث عن فرائض الصلاة،
1: وشيخنا لعلنا نذكر السادة المستمعين أن الكتاب الذي نشرحه هو اختصار للشرح الصغير، كما ذكرنا في أول حلقة من حلقات البرنامج. هذا الاختصار يعني اختصرته لجنة علمية في الأزهر الشريف، وهو مقرر في الثانويات الأزهرية وفي الثانويات الدينية بصفة عامة، سواء في مصر أو في العالم الإسلامي، ومن ذلك الثانويات الشرعية في بلادنا ليبيا. فلعل يعني المصنف في الأصل أشار لبعض هذه الأحكام، لكن المختصرين اختصروا تلك الأحكام وشرعوا في فرائض الصلاة.
0: نعم نعم. فعندنا ضابط يا شيخ يحسن ذكره يسهل الأمر، يعني فيما يتعلق بفرائض الصلاة وبسننها ومندوباتها. بهذا الضابط نعلم ما هو فرض وما هو ليس بفرض. فقال علماؤنا رحمهم الله: أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث. أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث، يعني القيام مثلا، تكبيرة الإحرام.
1: شيخنا يعني الأفعال المقصود بها المقابل الأقوال، يعني
0: الأقوال. نعم، نعم. سنأتي للأقوال، ما هو
1: بس باش يفهم مستمع الفعل مقابل القول المقصود.
0: نعم.
1: به هنا يعني
0: أفعال الصلاة، عندنا الصلاة هي أفعال وأقوال.
1: نعم.
0: فأفعالها كلها فرائض: ركوع، سجود، جلوس بين السجدتين، كذا. أفعال الصلاة كلها فرائض وواجبات إلا ثلاثة. قالوا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام الله أكبر هذه ركن وفرض وواجب، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا من ليس بفرض، فهو فعل. هذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام،
1: تكبيرة الإحرام قول، أما رفع اليدين هذا فعل.
0: فعل.
1: وقلنا شيخ، قلت شيخنا أن جميع الأفعال في الصلاة هي فرائض.
0: إيه؟
1: إلا ثلاثة، وهذا
0: واحد منها،
1: أولى الثلاثة. نعم.
0: إيه اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا فعل وليس قول، رفع اليدين.
1: ومع هذا ما هوش فرض.
0: ما هوش فرض. والثاني الجلوس للتشهد، جلوس للتشهد الأول أو الجلوس للتشهد الثاني. ولهذا يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: كل تشهد جلوس أول والثاني لا ملس لم يحصل. سنأتي على تفصيل هذا، لكن الذي يهمنا الآن أن الجلوس الأول للتشهد والجلوس للتشهد الثاني فعل هذا أم ليس فعل؟
1: فعل.
0: دعك من القراءة، يعني قراءة التشهد هذا قول، وهو حتى هو مش ما هو

0: فرض، لكن احنا نتكلم على الافعال الان. قلنا افعال الصلاه كلها فرائض الا ثلاثه افعال، اللي هو رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. لو السلام عليكم هذا فرض قول، هذا نتكلم على التيامن. ولهذا ابن عائشة رحمة الله عليه يقول مندوبها تيامن مع السلام. فالتيامن يعني أنا لو سلمت تلقاء وجهي قلت السلام عليكم ولا تيمت بها ولا مشيت بها لجهة اليسار، خلاص خرجت من الصلاة، جبت الفرض أنا، لكن فاتني مندوب لأني ما تيامنتش به. أو سلمت على اليسار مباشرة تيسرت بها، قالوا صلاتك صحيح لكن فوتت مندوب. فهذا فعل التيامن بالسلام وهو مع ذلك ليس بفرض. إذن يا شيخ أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد الأول، والجلوس للتشهد الثاني، الجلوس للتشهد بصفة عامة، وكذلك التيامن بالسلام. وبالمقابل قالوا أقوال الصلاة كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: أقوال الصلاة كلها ليست بفرائض ولا بواجبات إلا ثلاثة. عندنا تكبيرة الإحرام قول وهي واجبة، الله أكبر، وقراءة الفاتحة قول ليست فعل وهي مع ذلك واجبة، والسلام عليكم قول وليس فعل وهو مع ذلك واجب. إذن هذا ضابط ييسر لنا يعني معرفة ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. إذن أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. هذه أفعال وهي ليست بفرائض. وبالمقابل أقوال الصلاة كلها ليست فرائض، يعني منها ما هو سنة ومنها ما هو مندوب، إلا ثلاثة اللي هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام. أظن هذا الضابط يعني يسهل ويقرب معرفة ما هو بفرض، ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. نرجع لقول المصنف.
1: وشيخنا في الصلاة هل في فرق بين الفرض والواجب ولا هما سيان؟
0: لا لا لا فرق عندنا يا شيخ عبد الرحمن وللسادة المستمعين، لا فرق عندنا بين الفرض والواجب، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في غير ذلك من أبواب الفقه اللهم، إلا في باب الحج يفرق علماؤنا بين الفرض والواجب، فالفرض ما يبطل الحج بتركه، والواجب ما يجبر بالدم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا الآن المصنف بدأ بأول فرض وهو النية، وتكلم عن بعض أحكامها، فقال فرائض الصلاة نيتها، وجاز التلفظ بها، وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات.
0: نعم، إذن أول فريضة من فرائض الصلاة أو واجباتها، وقلنا إحنا الفرض والواجب بمعنى واحد عندنا، النية. والنية دليلها يعني من الكتاب والسنة معلوم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فالنية هي التي تميز لنا العادة من العبادة والفريضة من النافلة. فمثلا ما الفرق بين الفجر أو الصبح وركعتي الفجر؟ ركعتي الفجر هذه هي رغيبة، والصبح ركعتين أيضا، ما الفرق بينهما؟ النية، أنا ما نويت بهاتين الركعتين. ما الذي يميز الظهر عن العصر مثلا؟ يعني في يميز النية تميز لنا الفرائض عن بعضها، وتميز لنا الفرض من النفل أيضا. والنية المقصود بها القصد، والأصل أنه لا يتلفظ بها. ذكرنا فيما يتعلق بالحج، نعم يشرع عند علمائنا ولما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تلفظ بها لا بأس، يعني بل هو مشروع. واختلف عندنا قولان في المذهب هل تشرع هناك التلفظ بها أم لا. أما في باقي الأبواب الفقه والعبادات الأخرى، الأصل في النية أنها محلها القلب، ما تتلفظش بها. أنا بنصلي تو الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات كذا، المغرب ثلاثة، مش مطلوب أنك أنت تتلفظ بها. ما إذا تلفظت بها قال وجاز التلفظ بها، جاز من باب خلاف الأولى، وإلا في الأولى عدم التلفظ. قالوا اللهم للموسوس اللي هو يوسوس وما يضبطش روحه فقالوا ما فيش بأس، مرات الأولى له أن يتلفظ بها، وإذا تلفظ بها موسوس أو غير موسوس، مثلا أنا نويت أن أصلي الظهر ولكني تلفظت وقلت تلفظت بالعصر، ولكن ناوي في داخلي الظهر، هل العبرة بما تلفظت به أم العبرة بما نويته بقلبي؟ العبرة
1: بما نويته بقلبي.
0: أيوة نعم.
1: محلها القلب، محلها موضعها القلب.
0: والمقصود بالنية هي القصد، قصد شن تقصد أنت بهالركعات اللي درت هذه؟ نقصد بها الظهر، نقصد بها العصر، نقصد بها نافلة، نقصد بها فريضة، فهذه هي إذن قصد، ماذا تقصد بهذه القربة أو بهذه العبادة. وقال المصنف يعني عزوبها مغتفر، عزوبها مغتفر، ويقصد بالعزوب هنا يعني إنها لو ذهبت عن غفلت شوية سهيت ولو انشغلت بأمر دنيوي فانسيت موضوع أني أنت نويتها في البداية عند تكبير الإحرام في أول ركن من أركان الصلاة، نويت الصلاة لكن في أثناء الصلاة عزبت عنك النية، ذهبت عنك، قالوا ما فيش مشكلة، والعزوب شيء أو الذهاب، وبالمقابل الرفض شيء آخر. كانك أنت رفضت وقلت لا ما صار ليش ما نش مصلي بداخل الصلاة، رفضت النية، قالوا هذا يبطل الصلاة، لكن عزوبها أو ذهابها هذا لا يعد مبطل من مبطلات الصلاة.
1: كيف شيخنا صورة العزوب أو الذهاب أو كيف ممكن تتصور؟ كيف ممكن
0: تتصور أني أنا بديت نصلي مثلا بنصلي الظهر ونويت أن الظهر وفي أثناء الصلاة يعني جاء حتى في الحديث أنه إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، عقل يعني اللي هو متذكر وانت حاضر قلبك فيه، ولهذا ربنا عز وجل أثنى على من يخشع في صلاته فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعندنا هنا يعني كان يعني قلبي حاضر وما سهيتش وما غفلتش ونعرف يعني الأركان، ولهذا يعني جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيقول المولى جل وعلا حمدني عبدي، الرحمن الرحيم فيقول المولى جل وعلا أثنى علي عبدي، يقول العبد ملك يوم الدين، يقول المولى جل وعلا مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المولى جل وعلا هذا بين عبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول المولى جل وعلا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تناجي الله يعني تخاطب رب العزة جل وعلا تتحدث مع رب العزة فهرع إلى الصلاة، لأنك أنت تتكلم وربنا عز وجل استحضر أنه عندما تقول الحمد لله رب العالمين هو يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى، وهكذا كما ذكرنا الحديث. فإذا أردت أن تناجي الله فهرع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يناجيك الله فقرأ القرآن، لأنه عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني يخاطبك ويحدثك الله عز وجل. فالمهم إذن إذا أنا قلبي حاضر في الصلاة كويس يعني مستحضر النية وكذا، لكن عندما أغفل وعندما أسهى وأني في الصلاة نتفكر في أمور دنيوية وكذا نغفل ومرات ننسى حتى قداش صليت ركعة وكذا،
1: لن ينسى أنه في صلاة أصلا في صلاة يعني.
0: ينسى في صلاة، فإذا هذا هو المقصود بالعزوب لما تريح عن النية. أما الرفض يعني إني أنا ننوى إني خلاص معاش بنكمل صلاتي وكذا، فهذا هو الرفض، فهذا تبطل به الصلاة الرفض. أما ذهاب النية أو عزوبها فلا يضر مغتفر كما عبر بذلك المصنف.
1: قال كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات،
0: هذا سيأتي في المندوبات أنه يندب هذا الأمر. نعم يندب أني أنا مثلا لما نصلي الظهر ننوي أن الظهر أربعة وننوي أنها أداء، لكن لا يشترط هذا، لو ما نويتاش ما فيش بأس، لأني إذا نويت أن أصلي الظهر إما في وقتها أو خارج وقتها، فإذا أنا صليتها في وقتها
1: ينصر تلقائيا للأداء
0: يعني أداء وهي أربع ركعات، وإذا صليتها خارج وقتها فهذا متضمن
1: تلقائيا قضاء. نعم.
0: تلقائيا قضاء يعني اللي في الوقت أداء واللي خارج الوقت قضاء.
1: وعدد الركعات
0: كذلك عدد الركعات،
1: كان ناوي للظهر فهي أربعة تلقائي مش شرط
0: الصبح ركعتان المغرب ثلاثة، فلا يشترط يعني موضوع عدد الركعات وكذا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: يعني فيه شيء يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه إليه، هو مسألة تعيين النية. الفرائض والسنن، السنن اللي هي وتر كسوف عيد استسقاء، سنن السنن المؤكدة يعني، وحتى بما في ذلك الفجر، الفجر هو اختلفوا فيه حتى في المشهور المذهب عندنا رغيبة، وفي قول عندنا في المذهب أنه سنة. السنن قالوا لابد لها من نية تعيينها. مثلا يعني عندما تريد أن تصلي الوتر يعني لابد تقصد نية خاصة بالوتر، لكن الضحى مثلا باقي النوافل والسنن الرواتب مثلا قالوا لا، والتهجد قالوا لا يشترط نية لتعيينها. مثلا أنا لو صليت في وقت الضحى يعني بعد طلوع الشمس نقول بعدها بربع ساعة قدر يعني ما ترتفع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تطلع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. فإذا وقت الطلوع وغروب الشمس هذا محرم الصلاة فيه، النافلة ما يجوزش التنفل فيه. فإذا طلعت الشمس وفاتت الربع ساعة أو الثلث ساعة اللي هي يعبر عنها الفقهاء قديما ارتفاع الشمس قيد رمح، بعدها يدخل وقت الضحى ويستمر إلى أذان الظهر، إلى الزوال، إلى أذان الظهر. متى ما صليت أنا في هذا الوقت نافلة تنصرف لأنها ضحى، صليت في الليل تنصرف لأنها مش
1: قيام ليل وتهجد،
0: نقصد بها تهجد ولا نقصد بها ضحى. صليت بعد أذان الظهر صليت أربع ركعات قبل الظهر، إذن هذه راتبة الظهر. فإذن فيه النوافل لا يشترط لها نية معينة، النية المعينة تشترط في الفرائض، وكذلك السنن، قلنا الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء والخسوف وكذا، وكذلك الفجر تشترط لها نية، يشترط تعيينها بالنية. أما باقي النوافل فهي تنصرف مباشرة في وقتها وفي زمانها تنصرف لتلك النافلة، لا يشترط نية معينة لها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن أولى فرائض الصلاة وهي النية، ونشرع الآن في الكلام عن ثاني الفرائض وهي تكبيرة الإحرام، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام وإنما يجزئ الله أكبر. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني ذكر الفريضة الثانية من فرائض الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، ويقصد بها الله أكبر، ولا يجزئ عندنا غير هذا اللفظ الله أكبر، فلا يجزئ الله الأعلى، الله العظيم، الله العلي، الله الكبير، لا يجزئ عندنا، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم، لكن الذي عندنا في المذهب لا يجزئ إلا الله أكبر، لأن يعني كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير اللي هو الله، وتحليلها التسليم، وكما جاء في حديث المسيء صلاته، وكما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يعهد عن النبي أو ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام اللي هي لفظ الله أكبر، وينبغي أن يكون بلا فصل، يعني مش تقول الله تسكت وبعدها تجيب أكبر، لا، من غير فصل، يعني يكون من غير سكوت طويل. وكذلك لا يجزئ المترادفات ولا الترجمة إلى لغة أخرى، بل لابد أن تكون باللغة العربية ومن غير المعاني المرادفة لها، يعني ولو جبتها بألفاظ أخرى من اللغة العربية وتعطي نفس المعنى لا تجزئ، لابد يقتصر على هذا اللفظ.
0: لو كان شيخنا المصلي يعني أعجمي ما يقدرش يتكلم بالعربية، أو
1: يجب عليه أن يتعلمها يا شيخ،
0: إن عجز عن ذلك،
1: فإن عجز عن التعلم، يعني من عجز عن النطق بها، حتى الأخرس مثلا أو كذا، لخرس أو لا يستطيع أن يتكلم، فهذا يدخل في الصلاة بالنية، يدخل
0: تسقط عنه يعني.
1: تسقط عنه، نعم. إيه هو يعني عندنا قاعدة عامة اللي هو ربنا عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بالقيام والفرائض الأخرى قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن نتكلم نحن في حال القدرة، حتى الأعجمي واجب عليه أن يتعلمها، إذا عجز بعد ذلك ذاك أمر آخر. وعندنا يعني تكبيرة الإحرام يعني لا يرفعها حتى الإمام عن المأموم، سيأتي في الفاتحة مثلا من عجز عنها كما ذكرت من الأعجم وغيره، هذا يجب عليه الائتمام خلف من يحسنها، لكن تكبيرة الإحرام هي واجبة حتى على المأموم، ولا يرفعها الإمام عن المأموم، واجب عليه أن يتعلمها المأموم، يعني لا يرفعها عنه الإمام. ومن قدر على بعضها وما يقدرش على البعض الآخر، نقوله كان لها معنى البعض هذا الذي قدر عليه، فيأتي بالبعض إذا كان هو عاجز عن البعض الآخر. وعندنا مسألة وهي شائعة اللي هي فيه اللي يبدل الهمزة واو بدل من الله أكبر، هي هذا الأصل الله أكبر، لكن هو يقول الله أكبر، من لهجتنا العامية يقول الله أكبر، هذا راهو المعاش فيه همزة بدي واو. طبعا من كانت لغته كذلك، يعني هو فيه وجه في اللغة العربية بهذا الله أكبر، الله أكبر، أو إحنا لهجتنا العامية الآن فالأمر قريب ما فيش بأس، لكن وإن كان الأفضل اللي هو نطقها كما هي أصل
0: همزة محققة، همزة محققة، تحقيق الهمزة،
1: همزة محققة ليست مبدلة بالواو، يعني الله أكبر.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثالثة من فرائض الصلاة فقال: والقيام لها في الفرض إلا لمسبوق كبر منحطا، وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلا.
1: نعم، هذه مسألة مهمة يا شيخ، مسألة القيام لتكبيرة الإحرام فرض في الفرض، لأن القيام للقادر، طبعا العاجز ما نتكلموش عليه، نتكلموا على القادر يجب أن يصلي قائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض. من كان قادرا على القيام لا يجزئه الصلاة من قعود أو من الاضطجاع أو كذا، بخلاف النافلة، النافلة حتى من كان صحيح ولا يشكو من شيء ولا يوجد به عجز ولا مرض ولا غير ذلك، له أن يصلي من جلوس وله نصف الأجر. وهنا في مسألة، يعني فيما يتعلق بصلاة التراويح مثلا، يغفل الكثير ويقعد جالس يا شيخ ما هوش في صلاة نهائيا، ومرات في هدرزة وغيره، بدل ما هو يكبر كبر أنت، يتعبك الوقوف ويطيل الإمام، لا بأس أن تكبر وتقعد جالس. عندما يقترب الإمام من الركوع تقوم وتركع، بتكمل صلاتك وانت جالس ماشي، حتى تكون انت في صلاة، وحتى تكون يعني انت قمت رمضان بالفعل، لكن انت تقعد جالس ممكن تهدرز وتضرب في اللجن وغيره، لان الإمام تعرف قريب يكبر للركوع، تنوض وتكبر. فهذه يعني فيها خلل، ينبغي الانتباه الى هذا الامر. والامر الاخر يا شيخ اللي هو عندنا، قلنا احنا تكبيرة الاحرام فرض والقيام لها فرض، فلما بنكبر تكبيرة الإحرام ما نكونش أنا منحني ولا نكبر وأنا جالس ولا وأنا مضطجع، لابد نكبر وأنا. إذا عندنا تكبيرة الإحرام، يقول ابن عاشر تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. فعندنا هنا القيام لتكبيرة الإحرام فرض به المسبوق، وهذا اللي أشار لها المصنف. المسبوق أحيانا باش يلحق على الركعة يكبر تكبيرة واحدة ويكملها وهو منحط. هو الأصل والأفضل باش تخرج من الخلاف وتحسب لك الركعة لا تحسب، سنأتي على تفصيلها، حتى تخرج من هذا الأمر كله أنت تكبر وأنت قائم، الله أكبر، معتدل،
0: تكون يعني القائمة. تكمل التكبير وأنت قائم،
1: وأنت قائم ما تنحطش وأنت به. وبعد ذلك جبت التكبيرة الأخرى وأنت نازل، حبذا ما جبتهاش تكبيرة الركوع يرفعها عليك الإمام، سهلة هذه. لكن لابد تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض. لكن مع ذلك، مع ذلك من بدأ فيها وهو معتدل قائم وأكملها وهو منحط قبل أن يصل إلى الركوع أو بعد، حتى بعد يعني، قالوا ما فيش بأس هنا، يسقط عنه فرض القيام لتكبيرة الإحرام وتجزيه الركعة. إذا أدرك الركعة تجزيه تلك الركعة، إذا أدرك يعني الإمام قبل أن يرفع، ما هو أمتى أن تحسب لي الركعة؟ قالوا تحسب لي الركعة إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع، قلت الله أكبر ونزلت لحقت على الإمام قبل أن يرفع رأسه. لكن لو أنا ريته رأيت الإمام قد رفع ما عادش يجزيني، وهذا خطر. ويتكلم العلماء حتى عن أن الصلاة تبطل، لأن قضاء في صلب الإمام، يعني أني يعني نكبر بعد ما شفته هو رفع نكبر وننزل نركع، هذا خطأ. لو هو قاعد مرفعش ماشي، لو إحنا تخاطينا في الطريق يعني أنا قلت الله أكبر وبديت ننزل وهو بدأ يقول الله سمع الله من حمد، مدامني أدركت المأمومين وهم قاعدين وما شفتش الإمام قبل ما ننزل هو أرفع، هذه تحسب لي حتى هي. وإذا أنا شكيت هل أدركتها ولا ما أدركتهاش، احسب نفسك أنك ما أدركتش الركعة، وبعد أن يسلم الإمام إن سلم الإمام قام قاضية أقواله هو في الفعال بانية، واحسب نفسك أنك ما أدركتهاش تلك الركعة. فالمهم تو نرجع للموضوع اللي ذكره المصنف هنا، قال إذا القيام لتكبيرة الإحرام واجب وفرض، فلا يجزئني كان يعني كبرت وأنا جالس، نحكو في الفريضة، صلاة الفريضة مش النافلة، النافلة جائز نصليها من جلوس حتى وأنا صحية، لكن صلاة الفريضة لا يجزئني أن أكبر وأنا جالس أو نكبر وأنا مضطجع ولا غيره ولا منحني أو مستند على شيء، بحيث إذا أزيل ذلك الشيء اللي مستند عليه أنا نسقط. قالوا هذا ما يجزينيش التكبير. قالوا يسقط عني القيام لتكبيرة الإحرام في حالة واحدة، في حال المسبوق الذي يريد أن يدرك الركعة، إذا كبر من قيام، إذا كبر من قيام ولكن ما بعتالي نحط به، سواء أكمل التكبير قبل أن يصل إلى الركوع أو بعده ما يهمناش، قالوا هنا تحسب له الركعة إذا أدرك الإمام. لكن أمتى تجزي هذا الأمر؟ إذن هنا اغتفر له في القيام لتكبيرة الإحرام، ما درهاش كلها وهو قائم، ولا حتى بدأ فيها وهو في الانحطاط بدأ فيها، قالوا ماشي ما دام أدرك الركعة وتحسب له الركعة، لكن بشرط أن ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، مش ناوي بها تكبيرة الركوع، كانوا ناوي بها تكبيرة الركوع لأن تكبيرة الركوع سنة هي وتكبيرة الإحرام فرض. فإذا هو نوى بها تكبيرة الركوع بس نقول له لا ما تجزيكش، خطأ هذه، لابد ترجع وتكبر تكبيرة الإحرام. لكن كان هو ناوي بها تكبيرة الإحرام ومعها تكبيرة الركوع، نقول له تجزيك. أو إذا لم يلاحظ شيء يكبر ونزل، لكن إذا نوى بها فقط تكبير الركوع نقول له لا تجزئك هذه. أظن واضح لك يا شيخ.
0: واضح، نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع من فرائض الصلاة فقال: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا تم بمن يحسنها إن وجده، وإلا ندب فصل بين تكبيره وركوعه.
1: هنا يعني شرع يتكلم عن الفرض الرابع من فرائض الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج غير تمام. فاتحة الكتاب، قال: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ. لماذا لم يذكر المأموم؟ المأموم يرفعها عنه الإمام، ومما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم أن المسبوق من لم يدرك القراءة، أدرك الإمام وهو في حال الركوع قبل أن يرفع. يعني أكثر أهل العلم إن لم يكن الكل يقولون إنه أدرك الركوع. طيب لو كانت الفاتحة لا يرفعها الإمام عن المأموم لقالوا له أنت فاتك فرض، لابد أن تأتي بركعة. واضح الكلام؟
0: واضح، نعم.
1: فهذا مما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم،
0: حتى في الصلاة السرية يعني.
1: الندب من باب الندب، سيأتينا في المندوبات أنه يندب للمأموم في الصلاة السرية أن يقرأ، يندب لا يجب. وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الشافعي وغيره إلى أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام وعلى المأموم أيضا، وعلى هذا القول قالوا لا، لابد أن يقرأها الإمام.
0: كيف يعاملوا في المسبوق يعني اللي لحق على الركعة الركوع؟
1: هذه حجة عليهم هو.
0: يعني يحسبوا له في الركعة وما يقولوا أن الفاتحة واجب.
1: هذا مما هو هذا حجة لمذهب مالك.
0: نعم.
1: في ذلك أنها يعني لا تعتبر، يعني يرفعها الإمام على عن المأموم بالنسبة لقراءة الفاتحة. ولكن مع ذلك وعندنا قول آخر قال به بعض علمائنا ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم، قالوا القراءة على المأموم تجب في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية. أنا أتيت أو ذكرت هذه الأقوال، يعني من أراد أن يخرج من هذا الخلاف ويقرأ الفاتحة ونتكلم على المأموم فلا بأس. يعني دائما عندنا وأصل من أصول المذهب اللي هو مسألة الخروج من الخلاف، حتى البسملة، البسملة عندنا مكروهة يا شيخ في المذهب، يعني في الفرض: وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا، هذا يقول ابن عاشر. لكن مع ذلك نأتي للمازري رحمة الله عليه من علمائنا، وكان ممن قيل عنه أنه بلغ رتبة الاجتهاد وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الصلاة الجهرية يقرأها سر، فسئل عن ذلك فقال: نظرت في مذهب الشافعي رحمة الله عليه فوجدتم على قول واحد أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة، لأن الشافعية يعد بسم الله الرحمن الرحيم يعني
0: آية
1: من الفاتحة، فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنقص من الفاتحة التي هي تعتبر واجب وفرض من فرائض الصلاة، أنقص منها فصلاته باطلة. ونظرت في مذهب المالكية فوجدتهم على قول واحد أن من قرأها في الصلاة لا تبطل صلاته وإن كرهها في الفريضة، فلهذا كان يخرج من الخلاف ويقرأها. فكذلك يعني مسألة المأموم، لم يقرأ الحمد لله، هذا هو المذهب عندنا لا تجب عليه، لكن إن قرأها وخصوصا في الصلاة السرية، لأن عندنا بعض علماء قالوا بوجوبها في الصلاة السرية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا عام يشمل الإمام والمأموم والفذ، والمأموم في الصلاة الجهرية ويجب عنه يجب عليه الإنصات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هنا الواجب عليه الإنصات. وكذلك قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا في الصلاة الجهرية ما يقراش لكن في الصلاة السرية يجب عليه، هذا قول بعض علمائنا. فلهذا إذن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم عندنا، إنما هي تجب على الفذ وعلى الإمام، والمأموم إن قرأها خروجا من الخلاف فلا بأس. بل هو يعني يحبذ حتى تكون المسلم عبادته يعني صحيحة على جميع يعني مذاهب أو أقوال أهل العلم في ذلك.
0: قال بحركة لسان.
1: نعم، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفد. يعني ما تجيش أنك تجريها على قلبك بس وما تحركش لسانك، لا هذه مش قراءة. إن الله يعني غفر لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يعني أنت ما قريتش. وهذا بعض الناس يقع في هذه المسألة، حتى في يتعبد يقرأ في المصحف ما يحركش في شفتيه، لا هنا أنت يعني حتى أدنى السر أنك تسمع يعني تحرك شفتك، وأعلى السر تسمع نفسك ومن يليك، أدنى الجهر أنك تسمع نفسك ومن يليك، لأنه يتفق أدنى الجهر وأعلى السر في اسماع نفسه ومن يليه. فالشاهد لكن لو ما حركتش أنت شفتك إذا ما قريتش، إذا قراءة الفاتحة ما تمشيش وأنت ما تحركش في لسانك ولا في شفتك، لابد أن تحرك اللسان، هذا أدنى شيء. وبل حبذا أنك أنت تسمع نفسك، يعني أنك تسمع نفسك، فهذا هو الأولى. نعم، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، قلنا المأموم يرفعها عنه الإمام مش واجب عليه.
0: قال فيجب تعلمها إن أمكن.
1: نعم، هذا ذكرت أنت قبل قليل الشيخ الأعجمي، الأعجمي واجب عليه، لأن الصلاة واجب فيها قراءة الفاتحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يتم قراءة الفاتحة في الصلاة إلا بتعلم الفاتحة. يعني الحمد لله من نعم الله علينا أن جعلنا من العرب ونحفظ سورة الفاتحة، بل هي أطفالنا يحفظونها وهذه نعمة كبيرة من الله، لكن الأعاجم ليست لغته، كيف يصنع؟ قال واجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة حتى تصح صلاته، فإن لم يستطع ما يتقبلش أو كونه أخرس أو ما يتكلمش، قالوا هذا يجب عليه أن يصلي خلف من يتقن قراءة الفاتحة، فإن لم يجد لا يقدر يتعلمها، ولو وجد مع من يأتم قالوا هذا تسقط عنه، يكبر تكبيرة الإحرام، حبذا أن يفصل بين تكبيرة الإحرام وبين الركوع بشيء من التهليل والتسبيح أو شيء من الذكر، فإن لم يفعل يعني من باب الندب لا الوجوب، فلا يقوم شيء مقامها. وحتى الترجمة، يعني الترجمة لو هو يستطيع مثلا قراءة الفاتحة بالترجمة التي ترجمت إلى لغته فهذا لا يعد قرآنا، لأن القرآن بلسان عربي مبين، ولأن الترجمة يعني فيه احتمال في الخطأ، إما في فهم المعنى وإما قد يكون الفهم صحيح لكن الترجمة هي الخاطئة، لأن الترجمة أحيانا تكون ترجمة حرفية وأحيانا تكون ترجمة بالمعنى، فترجمة القرآن لا تعد قرآنا وإنما هي من باب التفسير، من باب التفسير. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم من سهى عن قراءة الفاتحة فقال فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد كركعتين وأعادها وعمدا بطلت كأن لم يسجد.
1: نعم، هنا الفاتحة في مشهور المذهب هي واجبة في كل ركعة من ركعاتها، وعندنا قول آخر في المذهب معتبر أنها ليست واجبة في جميع الركعات بل في جل الصلاة، ففي الصلاة الرباعية واجبة في ثلاثة، يعني عندك ركعة مش واجبة فيها سنة، وفي الصلاة الثلاثية واجبة في ركعتين عندك. فإذن على القول بأنها لا تجب في كل الصلاة وإنما هي تجب في جلها، فتكون عندنا يتحصل عندنا أنها سنة في ركعة من ركعاتها، ولكن سنة ليست ككل السنن أو كغيرها من السنن، فمن تعمد عدم قراءتها قالوا هذا تبطل قولا واحدا، على القول بوجوبها وهو المشهور المذهب، أو على القول الآخر الذي هو معتبر في المذهب. ولكن حتى على القول المشهور اللي هو بوجوبها في جميع الركعات مراعاة للقول بوجوبها في جل الصلاة وليس في كل الصلاة، قالوا من سهى عنها، مش من تعمد، اللي تعمد يتركها راه صلاة باطلة قولا واحدا عندنا في المذهب باتفاق، لكن من سهى عنها في ركعة من الركعات قالوا إن تنبه لها قبل الركوع، الشاهدة يرجع لها مثلا بدأ يقرأ في الصورة طول وتفكر بعد تالي إنه ما قرأ الفاتحة، هذا واجب عليه إنه يرجع يقرأ الفاتحة وبعد تالي يقرأ الصورة. لكن إن هو ركع قالوا هذا سهوا ما استقضش إلا بعد نركع، نقولوا له هذا يستمر في صلاته وبعد ذلك يسجد لها قبل السلام وصلاته صحيحة. هذا إن حصل السهو في ركعة واحدة، إن حصل السهو في ركعة واحدة قلنا مع أن المشهور المذهب أنها واجبة في جميع الركعات إلا أن من سهى عنها في ركعة من ركعاتها فلا بأس أن إن لم يمكنه التدارك قالوا هذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام وتعتبر صلاته صحيحة، هذا إن سهى عنها في ركعة واحدة.
0: هو شيخنا قال المصنف فإن سهى عنها أو عن بعضها، هل حتى لو سهى عن بعض الآيات؟
1: عن آية. نعم.
0: حتى عن آية. آية. حتى لو آية.
1: عن نعم. آية. عن آية ولكن سجد راه نعم. لابد يسجد، لكن سهى عنها أو عن بعضها ولم يسجد ولا وفات التدارك، لأن ابن عاشر يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام، يعني هو ترتب عليه السجود، والسجود على سنة بنكهة إن صح التعبير بنكهة الفرض، هي واجبة في المشهور، ولكن المشهور يعني رخصوا فيها مراعاة للقول الآخر ولهم دليلهم في ذلك، فقالوا لا بأس إذا سهى عنها في ركعة واحدة أن يأتي بسجود قبلي، فإذا فات ما جابش السجود قالوا وطال الوقت قالوا لا هذا يجب عليه أن يعيدها.
0: نعم. قال كركعتين وأعادها وعمدا بطلت كأن لم يسجد.
1: قالوا كركعتين يعني من سهى عنها في ركعتين يقولوا لك كمل صلاتك وجيب سجود قبلي ويجب عليك أن تعاود الصلاة، يعني أنت تكملها الصلاة ديك مراعاة لمن يقول بصحتها أن بوش نبطلوها الصلاة ديك، وبعد ذلك واجب عليك أنك أنت تعاودها تلك الصلاة لما إذا كان السهو عنها في ركعتين. قال ومن تركها عمدا بطلت قولا واحدا روى عند من يقول بوجوبها في كل الصلاة أو بوجوبها في جل الصلاة، من تعمد ترك سورة الفاتحة ولم يقرأها في صلاته بطلت صلاته قولا واحدا عندنا في المذهب. قال كأن لم يسجد يعني من سهى عنها عن سورة الفاتحة في ركعة واحدة، قلنا قبل قليل حكمه أنه إذا أمكنه التدارك قبل الركوع هذا يرجع ويقرأ سورة الفاتحة، إن ركع نقولوا له استرسل وأكمل صلاتك واسجد قبل السلام، فإن سهى عن السجود ولم يأتي بالسجود وفات التدارك بأن طال الزمان أو خرج من المسجد فهذا نقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة.
0: واضح. نعم نعم نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نكمل فيها الكلام عن بقية فرائض الصلاة وعن سننها إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق. وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن، ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 50 أو 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة، لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، ما دل لأنه عاش بعد الطوفان. فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا، كم عاش بعد الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنه يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدوهم 60 يعني يعني
0: 1010.
1: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
0: نعم.
1: فهذا يدل لأن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين
0: مشهول، يعني
1: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة. وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روي يعني ابن عباس أنه عاش بعد 60 عاما. فالخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو، حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال: جاء ملك، لما جاء ملك الموت إلى نوح فقال: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: كرجل يعني دخل بيتا له بابان، فقام وسط البيت هنية شوية يعني، ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو ألف أو أكثر من ألف. يعني شافه كأنه واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال شيخ مالك، الآية يعني ما قالتش يعني لا فلبث فيهم من سنة إلى 50 عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كانت 950 سنة، وإنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك، وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف، ما فيش دليل قطعي عليها.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
1: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول، على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا، وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق، يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والأحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
0: التوحيد.
1: يعني نعم، هي التوحيد وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
0: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
1: نعم، هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا، هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات، قصة لوط، التطفيف في الميزان، البغي على الناس، وهذا وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة. ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى، زي ما كان كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به، غير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا، شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا، البغي والفساد في الأرض. فنعم، لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا تميز بها حتى لبقية الأنبياء الآخرين، ركز على مسألة التوحيد، لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك، وأول شرك انتشر في الأرض: إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة التقوى وطاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة المؤمنون: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وسورة نوح قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. في الآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه، اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف، بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة، في مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، وأرسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، حين بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
1: نعم، هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم؟ قال هو فينا ذو حسب. فنفسه قال هرقل، قال وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها، يعني قوم ليهم شرف ومكانة. وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني. كذلك يحيى عليه السلام قال لك انا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، و كان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك، ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء إن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها. والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة. فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه هو متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا. والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. نوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبيّن له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
0: التحرر.
1: نعم،
0: التحرر من عبادة،
1: نعم، التحرر من عبادة
0: وتسليم كل شيء لله عز وجل،
1: حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأمكنة تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع

0: الشجاعة، ولا الإنسان لم يكن شجاع
1: بيكسر عمره.
0: يقصر أجله ولا عمره. لا لا، الله جل وعلا بيّن في القرآن وبيّن في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب، وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذا من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم: فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش ما استحز ما جبن، ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي يخلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس تشوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق وإن ما فيش مرتبات ومن نصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف وكيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على قوتهم. تجد عندهم ماذا؟ أشياء يعني يديروا فيها، يذل نفسه، ما يليقش يدير أشياء ما تليقش بكرامته الإنسانية. يبدو عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصلوا لأشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل أن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده. أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نراه الرزق في السماء، وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق من مسألة الرزق. ربي قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما تتكلموا مسألة الرزق، راهو صح الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة، يعني العمل الكادح هذا من سمات الإسلام وهذا حق، لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده. العمل مطلوب، يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة. حرام جيبة فلوس جيبة،
1: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
0: يعني لدرجة أنه إذا أدت إلى إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم، إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره
1: يأجل صلاة لله
0: والله مقصر في حق أسرته والغيره، يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني يغاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، وقال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانة والله أخذ كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد، ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة، وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا ويدعو جهرا، و كلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية، ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
1: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم؟ يعني لو في نصوص واضحة.
0: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم، مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل، ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي قال لهم: خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي روح خلقكم في بطون أمهاتكم يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومع

0: محاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أهوات أنتم أطفال، وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة أن ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
1: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه،
0: نعم، وشوف
1: العقل يقدر يستوعب.
0: ذكر بسورة نوح الكلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال لما ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سمتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة. شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاه في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا. وهذا هو نقدر نقوله قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة المستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في ملابسات، بيّن لهم صدق يعني كان هو يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. يعني ما بيّن لهم رأوا حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا، رأوا نتكلم في الكلام هذا كله وأفنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجة ولا نبي لا ربي هو بخاسمه. وهذه يعني يعني لما يسأل السائل شن خيرك أنت، شن السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغيره، فقال لهم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأني راه أعلم من الله ما لا تعلمون. يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنتم ما تعرفوهاش. لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوبوا إلى الله جل وعلا تؤمن وتنال الرحمة؟ أنتم خير أشوفوا فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه، والتقوى هذه سبب في رحمة الله جل وعلا.
1: نعم التذكير.
0: نعم من العجيب أن الله يرسل، هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا. فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام يعني، وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه، وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى، وهي أساس الإيمان، وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة. وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير، ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام، فابقوا معنا.
2: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح، وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة، ومن هم أبناء نوح، وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان، وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام. وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام، وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام، ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
0: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا، والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى، يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده، حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس، الشيخ مالك يمل يقول لا كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
1: تقدرش تتخيلهم سبحان الله المدة.
0: نعم، لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه، وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم، وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة نرسلها للناس. مسألة تو بعض الأمور اللي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا أنت عيش نفسك وما لكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه اللي مثلا أمان النفسي وزرادي وطلع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هو شمة يعني
1: مستهلك
0: ولاده فقط، يعني فقط ما بيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في أخوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. يراه الإنسان حاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن، محافظا على صلاته، حاملا هم أمته، هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر نوح عليه السلام، هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم، عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده، يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين، هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد، فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق وإما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان ولا يعبد المال ولا يعبد الشهوات إلى آخر المعبودات. يعني ما أنتم تشوفوا الإنسان ما فيش واحد ذكي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم يا أما وثني يا أما يعبد فلوس يا أما ما فيش واحد هكذا، ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز على دعوة الأنبياء، فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصحوا الناس ويردوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم لما قال عن قائد جيوش الفرس، لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لاش يعني أن تعبد الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، لاش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. يعني ما فيش تقول لي ما تعبد الله ونعبد مع آخرين زي ما المشركين، يعني هو نعبد في الله إحنا لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يدلف، فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله لكنهم يشركون في كل ذلك، والله جل وعلا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل، العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
1: يعني ما تشيخنا توا كل واحد يراجع نفسه،
0: نعم،
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
0: أيوة، كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة، والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات من لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام، هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده، والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. فالله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة ربي ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا، وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة، والله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها، وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبل من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه الشكر ليه، يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا، وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركز عليه مسألة العبودية، فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام. الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. ف كما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني حتى لما قول ما في مع قصة لوط عليه السلام يعني قرن الله بهذه الصفة، يعني قلت العبودية ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها وصفه الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدة حتى في الأحاديث النبوية في السنة في قصة الشفاعة لما جاءوا لنوح قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى يعني إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي أتوا إلى يعني يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقال يعني محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودية الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة صحيح ولا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكلها آيات شاهدة تدل على أن نوحا عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبرا نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء بسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عند أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. مثل التوكل، هذا عمل قلبي التوكل أيضا. يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقال لهم الكلام هذا، ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أي ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أرى ربي منكم فلوس ولا بكم تشكروني ولا تذكروني ولا لبي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا نبي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قوله أطرد اللي معاك هديمة وكذا وهديمة، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي الغفور الرحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بوصف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق، الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة، وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخرون منهم، يعني كانوا يسخرون منهم يستهزئون، يعني يقول كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يصل درجة الأنبياء، لكن
0: نعم عليه أن يحاول يعني يسعى في تحقيقها. يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب، وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه. وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيم لله تبارك وتعالى حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم، وأيضا هم متفاوتون في المراتب وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وصف ربي بكمال العبودية كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة، حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا. يا الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده والصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه، يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم النصر دخل مكة، وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن حياته كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته، وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه.
1: نعم نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين، وليس عندهم بينة، ما عندهم مش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، ما عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه نخدم منهم ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي اللي يدعي دين لازم يجيب بينة وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله أنا نبي منا دين فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط لا اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك حتى ولو فرضنا أنها كان حق هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد دولة لا ما يجبش عليهم ذلك هذا أولا إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين فعند ذلك يسدد الدين من تركته لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية كان ما فيش وصية لكن لا يجمع له من أموال الناس هذا عند مال وبدون جميل حد المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة
5: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة في النافلة مندوبة في الخمر الربا الزنا محرم يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة وأن كل أذى وكل ضرر في الإسلام كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه هؤلاء بعض الناس يستفتون قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية يركبون بعض الإنارات يسموا فيه الضي الأزرق والله كل واحد يسمي فيه وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل الإنارة الزرقاء هذه تسبب لك عمى مؤقتا تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية ولا حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما وبالتالي يا جماعة أراه قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة، وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه، عندما يفلت الضوء الطويل أمام من يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة، الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات، للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له، قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد، وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا، قال لا لا وراه حرام. قال لا، هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم، الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم، قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب، بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين، والاسطبات ما فيهنش ضي، والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابل سيارة بضي ليزري، راه معاش يعرف روحها، تخش بيه سيارة تطيح بيه في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها، وإحنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة إحنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك، هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين اللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة، هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب، يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة، هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل، بدون فرنوات، وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
6: قال إنه مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
0: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية. فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفع ركعتين ثم بركعة واحدة.
7: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني ويسعدني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
8: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
6: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيوع للغرر، وشرعنا في الحلقة الماضية بالكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعرفنا الطرق المختلفة لهذا الحديث والروايات المختلفة، وعرفنا أيضا فائدة معرفة هذه الروايات وهذه الطرق مع كون حديث الباب مرويا في صحيح مسلم، ومع كون الأحاديث أو الطرق الأخرى أقل منه من حيث الصحة والضعف. كما عرفنا طرق تعامل المحدثين والفقهاء مع زيادة الثقات. ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث. شيخنا، بداية وردت يعني في الطرق الأخرى لهذا الحديث، وهي الطريق التي رويت من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورد لفظ الصاع أو الصاعان، فما المراد بالصاع وما مقداره؟ تفضل شيخ.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الألفاظ التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت معلومة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك الحق في وقتنا هذا، وهو لفظ الصاع. فقوله الصاعان هو يعني مفردها صاع، وذكروا بأنها تذكر وتؤنث. فكما يقول الإنسان مثلا صاع كبير، أي أنها على وجه التذكير، كذلك له أن يقول صاع كبيرة على أنها مؤنثة، ولكنهم قالوا التذكير عند العلماء أفصح. يعني مثلا يقال على سبيل المثال: قد جاء بصاع جديد أو كذا، على أنه مذكر، فقالوا هذا من الأفصح. ومقداره، وإن كان هو من الكيل، وحدة كيل، لأن إحنا عندنا الوحدات قد تكون وحدة كيل أو وزن أو مما يدرع بها اللي هو خش المتر في وقتنا هذا أو المسافات، فهذه من وحدات الكيل، فهو مكيال. إذن مكيال تكال به الحبوب ونحوها مما يشبهه. وأما قدره، أما قدره عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي فهي أربعة أمداد، والمراد بالمد هو ملء اليدين، ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. إذا اعتدل الإنسان في أخذه للطعام بيديه واعتدل من حيث لا هي مقبوضة ولا هي مبسوطة فتكون أكثر ما تسع من الطعام، بخلاف ما لو قبضها أو تسعت كثيرا.
6: شيخنا يعني يفهم من هذا أن الأمداد تختلف باختلاف صاحب المد، أو أن حجم اليد يختلف من إنسان لآخر، يعني في اليد كبيرة وفي اليد صغيرة يعني.
8: نعم هو طبعا لا شك، ولكن هو في الغالب لما ينظر مثل هذا الأمر المعتاد، الأمر المعتاد لما تكون هو أمر تعبدي يجزيه الإنسان ما ما ما أخرجه بيديه المعتادات، يعني ما يكونش يد نقول حين صبي طفل أو كذا.
6: وشيخنا يعبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني المقصود بها يعني حجم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟
8: هو الحق لعل المراد به المكيال الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود لأن في وقتنا هذا بعض المكاييل المصنعة هي على هيئة الكوب الكبير.
6: نعم.
8: على هيئة الكوب الكبير مصنعة وهي موجودة، بعض المكاييل لها سند تصل إلى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
6: الله عليه وسلم.
8: وبعض المكاييل هي ليست كذلك، هي بعضها أكبر بقليل، يعني يبدو أنها تنسب لأهل العراق أو شيء من هذا، ويعني مما هو يجري الآن في ضبط المكيال أنها تضبط بملء الماء، فيأخذون المكيال الأول تصنع عليه مكاييل جديدة، ثم بعد ذلك يعبأ المكيال الأول ويفرغ في المكيال الجديد اللي هو للمد، فإذا استوى يبين من أعطى المد الجديد، يبين بأنه قد قارن الأول بالثاني بملئه بالماء وبالتالي صار منضبطا. ومن خلال هذا الإسناد فإنهم يقولون بأن هذا هو مطابق للمعيار، ما نبوش نقوله المد يعني كدعوة أنها هذه هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقوله هو المعيار أو الماعون أو الآنية التي كان يكال بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الحديث التي مرت معنا والتي ذكرناها هي من نصوص النهي، فما الصور المنهي عنها وما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
8: الصورة المنهي عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المشترى كيلا، يعني أحيانا الطعام قد يشترى كيلا وقد يشترى جزافا أو جزافا بالكسر أو بالضم، فهذا إذا اشتراه الجزاف وهو الكومة
6: والتخريص، يعني
8: التخريص قائم على التقدير والتخريص، نعم، فهذا لا يعلم، فإذا أراد أن يقوم ببيعه بالكيل لابد يضطر لكيله من جديد، يضطر لكيله الكيل الأول، بل هذا هو الأول لأن الأول بيعه بالخرص والتقدير، لكن إذا كان هو اشتراه بالكيل كاله عندما اشتراه من بائعه الأول قد يعتمد عليه ويذكر هذا المقدار للمشتري الجديد ويقول لحني والله على سبيل المثال احني قبل ساعات اشتريناه وقمنا بكيله فدارنا مثلا أربعة كيلات أو خمس كيلات، فخذه على هذا الاعتبار الكيلة بكذا، فهذا هي هذه الصورة المنهية عنها، أنه يعتمد على كيل المشتري الأول، يعتمد على كيل المشتري الأول وذلك قبل أن يعني يكال بالكيل الجديد، هذه الصورة التي نهي عنها.
6: طيب شيخنا، ما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
8: الحقيقة أن هذه العلة هي وجيهة جدا، لأنه موضوع هذه الحديث هي لرفع الغرر.
6: نعم.
8: والغرر هو حدوث شيء متوقع، غير حدوث شيء غير متوقع مع احتمال الأمر الذي توقعه، لأن الغرر فيه مخاطرة
6: يؤدي لاختلاف
8: يؤدي لاختلاف. نعم. لذلك قالوا من العلة الأمر بالكيل الثاني، وذلك لأجل أن يتحقق من هل هو منضبط بالكيل الأول، لو ادعى بأن هذه الكومة قد كالها وأظهرت لنا مثلا خمس كيلات، نقول يا سيدي كيلها من جديد لنعرف هل هذا الرقم متحقق فيها أو فيها نقص وزيادة كذلك لتفوت على البائع قضية الخداع، لأن معروف أهل الأسواق الغش هذا كما يقولون إن الشيطان والعياذ بالله ركز رايته في السوق، فعني في الغش والأيمان الحانتة وغيرها الشأن فيها أنها تجري ليس غريبا أن تجري في الأسواق. لا، فلذلك يكون هذا ضرب من ضروب الحيلة والغش أن يدعي البايع أن هذا المقدار هو وزن كيله كذا فيصدقه المشتري، فلكي لا حتى لا حتى تفوت عليه هذه فرصة الخداع يطالب بكيل آخر. كذلك قد هذا إذا كان هو قاصد لهذا، ولربما قد وقع في الغفلة، يعني التاجر يشتري نقول مثلا الفول يعتقد أنه 5 كيلات ثم يشتري الشعير 3 كيلات ثم يشتري كذا، لربما تختلط عليه المقادير، لما بيجي يبيع يقول لي صاحبه راه قمنا بشرائها كانت 4 كيلات وهي كانت 3، قد تحصل حتى من باب الغفلة. فهذا إذا يعني يصحح هذا الجانب، هذا واقع، هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد يكون هو من واقع الحبوب، الحق الأولى هذه ذكرها الفقهاء قديما،
6: نعم.
8: أما ما ذكرها بعض التجار الحقيقة المعاصرين لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان نعم. رجل يعني يشتغل في البقوليات ويشتغل في بعض التوابل وغيره، يعني أكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من توقع الغرر، وذلك قال نحن الآن كتجار، قال نعم، قال نأتي ببعض الأشياء التي من باب المأكولات كالتمور والبقوليات والتوابل، هذه صنعته أو حرفته في السوق، قال لكنها إذا قمنا بكيلها وزنها فإنها تنقص، يعني من خلال الأيام تنقص تدريجيا، يعني اللي اشترانا قال بحسب دعواه قال لي نشتروها اليوم، قال يمكن شهرين ولا 3 مش بالضروري نلقوها بالكيل والوزن الأول، قال لنا كان هو وزن يخف الوزن وكان هو كيل ينقص لأنها تتآكل مع مرور الوقت وتنقص. وهذا يعني أمر فيه إنصاف، مدام الأمر هو عرضة للتآكل ويصعب تحديد الوقت كم هي سيحصل لها من تآكل ونقص،
6: يعني المشتري الجديد حيتهم البائع أنه من الأول عاطيها ناقصة،
8: نعم،
6: لما من الأول يكيلها ولا يوزنها يبدأ معاش فيه مجال للاتهام، يعني
8: بالضبط. والأمر أمر واقعي، لأن الأشياء بينقص وزنها إذا كان هي توزن يبقى فيها جفاف أكثر،
6: نعم جف،
8: وإذا كان هي تآكلت بتنقص حجمها وهكذا. هذا إذن، والحديث دل على هذا من من من من نتائج الكيل الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكون بصاحبه الزيادة وعليه النقصان، لما قال رأوا هذه شرناها 5 كيلات التمر هذا ولا الفول ولا غيره ولا غيره، نقول يا سيدي كيلوها كان في نقص، عليك النقص كم لنا الناقص منها مرات مدة واثنين، وإذا كان هو فيها زيادة له مزادة منها، فهذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم.
6: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما علاقة الكيل بعقد البيع؟ يعني هل الكيل شرط لإتمام عقد البيع، لصحة عقد البيع؟ ما علاقتهما؟
8: هو الحق علاقة الكيل بعقد البيع، الفقهاء يعني اتفقوا على وجوب مراعاة إتمام صفقة البيع، إتمامها اتفقوا، نعم، على أنها أمر لابد منه، ولكن يجري الخلاف، ولعل هذا يعني يشبه ما مضى في قضية التقابض،
6: نعم،
8: علاقة القبض بالعقد، فهذه كذلك. فبعض الفقهاء قالوا إتمامه أي القبض الحقيقة لا يتحقق بالكيل، وإنما يكون هو بالصيغة، وهذا ما عليه فقهاء المالكية، لما يقول بعت واشتريت انتهى البيع من هذا الباب بالصيغة بالكلمة. لكن عند بعض الفقهاء الذين جعلوا القبض هو متمم للعقد لتصحيحه، مش كونه يعني أثر من أثار العقد كما ذكره المالكية، لا، هم يعدوا فيه يعني أمر لابد منه لتصحيح العقد. ولهذا الطريقة لإتمام العقد لا يكون إلا عن طريق الكيل، فهو الباب أو الأداة لمنع هذا. ولذلك ذكر القرافي قال منع الأئمة بيع الطعام على التصديق لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد، باعتباره أن هذا شرط عندهم والكيل لم يوجد، إذن وكأن العقد إذن وكأنه منعدم.
6: يعني البيع أو إتمام البيع على تصديق البائع في الكيل هذا ممنوع عند الأئمة، لازم يعاود يكيل من جديد.
8: نعم طبعا، هذا من حيث المبدأ، نعم، علاقة بالعقد، لكن بعدها ستأتي لو أن حصلت المسألة كيف يكون الحال.
6: نعم. طيب شيخنا، بعد أن علمنا ضرورة الكيل عند البيع،
8: نعم،
6: وأن الأئمة يقولوا ما يصدقش البائع أو البيع الأول أو البيع الثاني، يعني
8: نعم،
6: ما يصدقاش ولازم يكيل من جديد، ما الحكم لو حصلت المخالفة وتم البيع دون كيل؟ لو صدق واخده وتم معه البيع،
8: هو لابد يا شيخ عبد الرحمن بينه بأنه هو لو ادعاه مثل ما يجري في وقت هذا، راه في فرق بين إنسان يأخذ شيء بالقطعة أو نقول العلبة أو كذا، بين أن يشريها بناء على

0: أم أنه مجرد إثم؟
1: يعني اختلفوا في أثر التحريم، هل يؤثر على صحة العقد أم لا؟
0: نعم، وهذه الحقيقة قضية لعلماء الأصول في عموم النهي، هل النهي يؤدي إلى فساد المنهي عنه أو لا يؤدي إلى فساده وإنما هو مجرد الإثم؟
1: يعني هل النهي يقتضي الفساد يعني؟
0: نعم، هل النهي يقتضي الفساد أو أنه لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الإثم للمخالفة فقط والصفقة صحيحة؟ وهذه قضية عامة في النهي، سواء كانت في المعاملات أو العبادات أو نحو ذلك. لكن لما نجوهني لباب المعاملات باعتبار إحنا الآن في التعامل والأداب العادات بصفة عامة، هني قالوا النهي هني للتحريم بالنسبة لبعض الفقهاء، لبعض الفقهاء قالوا هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد، وما دام يقتضي الفساد يمنع من هذا. إذن لما هم اتفقوا على التحريم، لما اتفقوا على التحريم اختلفوا في الأثر الذي بنى على هذا التحريم، لأن احنا كان معلوم عند علماء الأصول أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه. وتكلم علماء الأصول على هذا المعنى سواء كان فيما يتعلق بالنهي في العبادات أو المعاملات. طبعا الآن كلامنا على المعاملات والعادات، المعاملات والعادات التي نهى عنها الشرع، سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم. هل يقتضي مجرد الإثم أو فساد هذا الفعل إذا كانه من باب العقود؟ بعض العلماء الحقيقة من غير المالكية قالوا هذا يقتضي الفساد. وطبعا لما نقول يقتضي الفساد مع الإثم، شن بيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الفسخ، والفسخ هو حقيقته أن يرد المال ويؤخذ الطعام. نقول رد الفلوس وخذ،
1: يعني يرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشتري،
0: إلى المشتري. نعم، هذا هو حقيقة الفسخ، هذا هو حقيقة الفسخ. وهذا اللي نسب هذا القول حقيقة لأبي حنيفة رحمه الله، كما ذكره ابن عابدين في حاشيته. عندنا قول آخر، عندنا قول آخر والحقيقة هذا هو قول المالكية، قالوا النهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد مع الإثم. يأتم الإنسان مع أن العقد صحيح،
1: يعني ابتداء لا يجوز الإقدام عليه،
0: لا يجوز،
1: لكن بعد الوقوع يعتبر العقد صحيح.
0: هو العقد صحيح، نعم العقد صحيح. والفقهاء في هذه المسألة الحقيقة كان عندهم دقة في التفصيل، كما ذكروا بأن النهي في المعاملات بصفة عامة إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فإن الصفقة تقتضي الفساد ويبقى المال كأنه مسروق أو مغصوب، وإذا كان هو النهي لحق العباد يبدأ المال يعني يقتضي صحة العقد،
1: يمضي العقد،
0: ويمضي العقد، وهذا لابد له من آثار. طبعا إذا كان هو حق الله عز وجل كالنهي إذا كانت الصفقة هي مشتملة على الربا أو الغرر أو الجهالة أو نحو هذا، فهذا حق لله عز وجل، حتى ولو رضي البائع والمشتري بهذا الفساد نقول لهم لا، هذا مش ليك أنت ترضى بالربا أو لا ترضى، أو ترضى بالجهالة مثلا باك مسكر فيه بسلعة يقول له خذها أنت من نصيب، نقول له حتى ولو كنت مراضي، لأن مرات أحيانا هذه الأشياء تجري على وجه المزاح وهكذا يعني تفعل أحيانا في بعض المواقف، نقول هذه مش من حقكم أنتم، مش
1: أو حد مثلا يكون مضطر يقول أنا مضطر بناخذ وخلاص وراضي، يعني راضي. نعم، بالربا هذا اللي
0: نعم مثلا
1: بزيادة من
0: نعم الفحة. نعم، فنقول له أنت هذا مش من حقك
1: أنك ترضى، يعني
0: مش من حقك أنك ترضى، هذا حق الله. فالأمور التي هي من حق الله عز وجل يبقى العقد فيها فاسد، المال المدفوع كأنه مسروق إذا أخذه البايع، والبضاعة التي استلمها المشتري كأنها كذلك مغصوبة، ما يترتبش عليها أثر نقل الملكية، لو مات لا تورث عنه، هذا المال ليس له، هذا إذا كان هو حق الله. أما إذا كان هو من حقوق العباد يبقى آثم، لكن العقد له أثر انتقال الملك، وهذا يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كما مر معنا شيخنا في لما تكلمنا عن مسألة المصرة.
0: نعم نعم،
1: إن من حق يعني من حقه هو يمضي ولم يمضيش، يعني
0: نعم
1: الخيار ليه يعني.
0: نعم، وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم،
0: النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي من حق العباد خير المظلوم.
1: نعم،
0: هذا كما ذكرت مبارك الله في المصرات، كذلك في النجش.
1: نعم،
0: كذلك في تلقي الركبان يخير الجانب المظلوم، العاقد المظلوم يخير، إن أراد أن يمضيها يمضي، يمضيها، وإن أراد أن يرد. إذن التخيير يقتضي تصحيح العقد.
1: نعم،
0: تصحيح العقد زي الغش مثلا.

0: أحيانا إنسان يشتري حاجة فيها شيء من غش ولكن رضي بها من جانب من الجوانب ويمضيها، هو الإثم باقي على الغاش لكن العقد صحيح. فهذا الأمر كذلك بالنسبة لهذه المسألة عند فقهاء المالكية، العقد يمضي وهو صحيح وتنتقل به الملكية مع وجود الإثم في هذا. وهناك قول آخر الحقيقة وهذا فيه فسحة، لأن الآن المعاملات أحيانا بعض المعاملات المشبهة أو فيها شبهة أحيانا تفرض نفسها في بعض الأسواق. الحق فيه قول آخر وهو ينسب كذلك لفقهاء المالكية كما أردوا هذا للموطأ، قالت فرقوا بين النقد والآجل في الثمن. وهو منسوب للإمام مالك. إذا كان الثمن معجل
1: شيخنا، القول اللي قبله تبيش تذكره
0: اللي هو
1: أظن هذا هو القول الثالث، هو
0: القول الثالث
1: اللي هو النقد لا إن هو إن الله لكراهة التحريم.
0: نعم
1: لدخت الفساد.
0: نعم هو هذا طبعا هذا يتبع
1: هو أظن
0: يعزز قول المالكية. يعزز قول المالكية القول الثاني، تبين نذكره
1: هو هو يعززه بحيث أن مدلين هو، لكن في الترقيم الأقوال توهنا القول الثالث اللي هو التفريق بين النقد والآجل. بعدين بعدها في القول الخامس،
0: وهو قول إحنا طبعا قول إحنا في الأول بكل هذا خيط الفسخ
1: كويس،
0: عندهم قول تاني الكراهة من باب كراهة التحريم.
1: وبالتالي
0: لا تقتضي الفساد، هذه خالفت قول المالكية أبو حنيفة، وهي عززت قول المالكية بأنها لا تقتضي الفساد. لأنهم عندهم كراهة التحريم فيها إثم.
1: يا شيخنا نقصد هل هذا يعد قول تاني ولا هو نفس قول المالكية
0: اللي هو قال بعض العلماء؟
1: أنت يعني لما عديته عديته قول ثالث قول تاني يعني؟
0: لا مش هو قول، يعتبر قول تاني القول الثاني غير جزء منه.
1: ما الشيخ اللي بعد الصفحة اللي بعدها بيكون هذا القول الرابع مش الخامس؟
0: عندك الحق
1: هيك،
0: عندك الحق
1: تمام به،
0: عندك الحق
1: تمام به.
0: هو راهو إما نحن كان بيعتبروه قول،
1: يبدأ خلاص هذا عشان قلت أنا حسابك أن اعتبرته غير ما
0: مش مرقم
1: يعني.
0: هو إحنا كان بنعتبره كراهة التحريم، يبدأ ماشي مع قول المالكية،
1: ماشي مع قول المالكية.
0: نعم
1: يعني إن التحريم لا يقتضي الفساد، يعني مش المقتضي الفساد،
0: مش مقتضي الفساد. بين ذكر باهت بين ماذا جوزنا على كيفك تعال المالكي تعال الحناف.
1: والله هو ممكن نذكر كتعزيز لقول المالكية بس قبل انتقال للقول الثالث أذكر تعزيز الشيخ بس.
0: تمام إذا نلغي الكلام
1: تونا نلغي كل
0: القول الثالث،
1: نقول بس بعض الحناف حتى هم عززوا قولهم كان موافق للمالكية.
0: إذا هذا القول الثاني هو قول الفقهاء المالكية بأن النهي للتحريم ولكنه لا يقضي الفساد، يمضي العقد وتنتقل ملكية الطعام وينتقل ملكية المال للبائع كذلك ومع الإثم عليه بالاستغفار. والحق أن هذا القول وافقهم قول من أقوال الأحناف.
1: بعض علماء الأحناف
0: أي بعض علماء الأحناف وافقوهم على هذا، لأن القول الأول للأحناف يقتضي الفساد عندهم. فبعض الأحناف قال هذه الكراهة هي كراهة التحريم، قال هذا النهي لكراهة التحريم، وطبعا أنهم كراهة التحريم تقتضي الإثم ولكنها لا ترقى إلى فساد العقود. لا ترقى إلى فساد العقود، وبالتالي يعني حينئذ يمضي بها العقد. وهذا ذكر بعضهم قال إذا كان عندهم من حيث التأصيل أن المسألة كانت بطريق الأحاد، الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطريق الأحاد فإنها لا تقتضي القطع، القطع الذي يوجب فساد المنهي عنه. فهذا إذن هو قول الأحناف، عزز قول المالكية في صحة العقود مع ما فيها من إثم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: عندنا قول آخر حقيقة للمالكية كذلك، القول الثالث المالكية أنهم فرقوا بين النقد والآجل، النقد أنه يدفع الثمن الآن عند التعاقد، والآجل أنه يؤجل الثمن. وهذا القول الحق أنه منسوب للإمام مالك، وهذا فيه فسحة أكثر حق يعني، نظرا لأن بعض الصفقات الآن يعني يشوبها شيء من الشيوع أحيانا في الأسواق، بيشري شيء صاحبه يقول له والله إحنا كيف مكيلينه مثلا، تولو كان يفقه الحكم الشرعي يستجيب البائع، أو أن المشتري يتركه إذا كان في سعة يمشي لغيره إذا كان ما بيش كيله يعني. لكن احيانا يقول احنا كيف مكيلينه او مثلا شارينه خمس كيلات كان بتاخذهم خلاص نعبوه لك وخلاص. فهني في قول الامام مالك الحق يقول ان كان هو الثمن معجل جاز البيع، الثمن معجل بحيث انت تدفع له الان،
1: نعم وقتي حال يعني
0: حال نعم. انت بتصدر تقول له ما دام هم خمس كيلات خذها حق الثمن الخمس كيلات، اما اذا كان هو مؤجل فهذا يمنع
1: تدفع بعد شهر او بعد اسبوع او بعد
0: ايوه نعم. نعم كان مؤجل ممنوع، قال بان فيه ذريعه للربا كانه رضي بالمصادقه لا لاجل الا لاجل الدين، رضي بالمصادقه يعني صدقه
1: يعني كانه هو مرضاش بالتصديق الا لاجل انه هو برجيف الثمن يعني
0: برجيف الثمن وبالتالي يعني
1: قبل به وصدقه حتى لو كان ناقص ما عدلش عليه إيه؟ لخاطر هو مساعده ومراجيف الثمن يعني
0: بالضبط نعم. نعم في الاجل
1: نعم
0: في الاجل
1: في نعم في اجل
0: نعم فهذا يبدا
1: في اجل الثمن
0: نعم. وبالتالي لو كان القبض يعني عاجل بهذا القول ما فيش باس. طبعا المسلم بيحتاط في السوق لو كان استطاع أن يكيل عليه كيل جديد هذا هو الأحوط والأولى، وإلا على الأقل يعجل بدفع
1: نعم.
0: الثمن.
1: وشيخنا الآن قد يعني يقول المستمع أو السائل الكلام الآن كله على الكيل اللي نعم. هو بالكيلة
0: إيه؟
1: بالصاع أو بغيره من أدوات الكيل
0: نعم.
1: لكن هل ينطبق الأمر على حتى الوزن الآن؟ إن أغلب البيوع في الأسواق بالوزن
0: نعم
1: ما هوش بالكيل يعني
0: نعم.
1: فهل حتى الوزن مطالب فيه بإعادة الوزن؟
0: هو لا شك لأن هني العلماء ألحقوا به الموزون
1: نعم.
0: هو الحديث نص على المكيل
1: نعم.
0: نص على المكيل لكن الفقهاء ألحقوا به الموزون لأن هي العلة واحدة العلة نعم. متحققة يعني في الموزون بل ربما تلحق حتى المعدود تو الموزون والمكيل هم شأنهم واحد باعتبار ظروف الوقت ينقصها يعني كما ذكر التاجر بأن بعض البقوليات وبعض الأشياء تتآكل وكما أنه ينقص كيلها كذلك ينقص وزنها
1: نعم.
0: والعدد كذلك قد يحصل فيه الغفلة لأن نحن تقدم أن من العلة قد تكون غفلة وقد تكون مقصودة من البائع أنه ينقص الكيل فكذلك قد ينقص العدد فلو هو جينا لشيء معدود يقول والله يا عد لنا على سبيل المثال البيض يباع بالبيضة إذا كان ما هو حتى يشترى بالجزافا ويشترى بالكيل أو بالعد مثلا فهذا إذا كان هو بيشترى بالعد يعدهم مثلا
1: يعني كل يعني المقصود هو دفع الخصومات والخلافات اللي قد تطرأ ودرء يعني الخلاف
0: درء الخلاف نعم
1: بين البائع والمشتري نعم
0: نعم نعم هذا إذا ما يتعلق بهذا يلحق به الموزون و
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم في قول حديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى، ولا زال حديثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي والحكمة والعلة من هذا النهي، لما كانت العلة اللي هي التحقق من المقدار ورفع الجهالة، أو العلة من النهي هي رفع الجهالة وتحقق من المقدار، أحيانا المشتري لا يحتاج لكيل جديد لأنه هو المشتري الثاني هذا يكون حاضر الكيل الأول أو عملية الشراء للمشتري الأول، فيعني الكيل إنكال قدامه ومتأكد منه، فهل يطالب المشتري الجديد في الحالة هذه لو كان هو حاضر الكيل الأول، هل يطالب أيضا بالكيل من جديد أم يقال أن الكيل الأول يكفي؟ تفضل شيخ.
0: الحق أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء بأن المشتري لربما ناسب بأنه كان موجود يعني عندما اشترى البائع الصفقة من بائعه الأول، لأنه كان لعب دور المشتري في الأول البائع هذا،
1: نعم،
0: عندما اشتراها وكالها لربما يكون هو موجود أو مصاحب ليه، ثم بعد ذلك أراد هذا الذي شاهد الصفقة أراد هو الشراء لنفسه بذلك الكيل، فهل يشتريه بذلك الكيل أو لا؟ الحق أن نسب لابن الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله قال لا بد من كيل البائع له مرة أخرى، لا بد له من كيل آخر، وطبعا جاءت نصوص اللي أن يجري فيه الصعان. وإن كانت الحقيقة يقولوا أحكام المعاملات هي معللة أكثر منها من أحكام الأشياء التعبدية،
1: نعم،
0: تو الأشياء اللي متعلقة بالصلاة والصوم هي تعبدية محضة، وبالتالي لا يمكن فيها تعليل ولا إعمال العقل. لا، ومع ذلك هني ابن القاسم قال ينبغي أن هو قال لابد له أن يعني أن يمر عليه الكيل من جديد، لكنه قيد هذا الأمر قال إلا أن يشتري على التصديق، قال هني فيسقط الضمان على البائع. نقول له يا مشتري أنت بتصدقه بالكيل الأول باعتبارك أنت حاضره، ينبغي أن تسقط عنه الضمان. طبعا الضمان أحيانا إنسان يشتري الشيء ويفاجأ بأن فيه نقص أو كذا، فعليه أنه بيعود به للبائع لو صدقه وأقام عليه الحجة لإتمام مقدار المبيع، لإتمام هذا المقدار. لكن في مثل هذه الصورة يقول أنت راب تسقط الضمان ما دامك أنت رضيت الشرع قال لك كيل، وأنت يا مشتري رضيت بأن لا يكال من جديد بتاخذه وخلاص، لو أن لقيت فيه ناقص صاع أو ناقص مد لا تستطيع الرجوع. وذكروا لفقهاء الأحناف كذلك قول بلزوم إعادة الكيل، وكذلك لهم قول بجواز الاعتماد على الكيل الأول. والحق أن هذا ذكره الحنابلة، ويعني له لعل لهذا لأنه شاهد الكيل الأول، ما دام شاهد الكيل الأول فهني عندهم لا بأس. لكن الحق ينبغي لمن أراد أن يعتمد على هذه الأقوال أن يكون إعادة الكيل يعني أو الشراء الجديد أن يكون قريب من حيث الزمن. من أراد أن يعتمد على الكيل الأول لأنه قال به الحقيقة، قالوا به بعض الفقهاء ما دام كنت يا مشتري نقول إحنا شهادة البائع كيف شري وأنت واقف معاه وعارف أن المقدار هذا 5 كيلات أو 6 كيلات بتعتمد على ما شهدته وأنت الآن مطمئن لا بأس، لكن ينبغي أن يقيد بقرب الزمن. لماذا يقيد بقرب الزمن؟ حتى لا ينقص من خلال الفترة الزمنية الطويلة. فمثلا من حضر كيل مع المشتري وبكت هذا الطعام أو البقوليات كما ذكر ذلك التاجر شهر أو شهرين، هو لا يضمن أن يكون قد بقي بنفس الوزن وبنفس الكيل،
1: صحيح،
0: مع التآكل الذي ذكره. فنقول أنت العهد هذا بعيد، العهد بعيد، هو لما شراه 10 كيلات هذا التمر والله هذه الأشياء اللي أنت بتشيلها منه، لكن الآن فاتوا شهر ولا شهرين عاود الكيل أو الوزن من جديد لأن المتوقع أنه قد خف الوزن ونقص الكيل. لكن لو كان هو الوقت قريب يعني ساعة ولا 2 يعني الشأن فيه ألا ينقص فله أن يعتمد على ما شهده.
1: شيخنا في صورة قد تحدث أن البائع قد يمتنع من الكيل الجديد، يعني يقول لا ما عودش نكيلك، هذا راه أنا يعني كايلة أم كيلة، هذا أنا مكيلة وراه مثلا 5 كيلات ومانيش معود لك الكيل من جديد، تاخذه باهي ماكش واخذه أنت حر، ولو اخذته وطلع فيه نقص أنا اللي حنضمن لك النقص. يعني هل الاكتفاء بضمان البائع يكفي شيخنا؟
0: هو الحقيقة هذه المسألة يعني لو أسقط البائع الكيل باعتبار أن اعتمادا على ما كاله من قبل ويكتفي ويتكفل بإتمام ويلتزم بالنقص
1: يضمن النقص،
0: يعني يضمن النقص، هني الفقهاء الحقيقة ذكروا قالوا إذا كان هو التزمه من طعام معين، طعام معين يعني قال له أني بكمل لك من هالكيس هذا أو من هالنوع هذا في صفته وجنسه، يعني هذه الحقيقة قالوا ما عنداش حق يترك الكيل الجديد، والحق أن هذا معين، لأن حتى من باب الجهل بمبلغ النقص، المراد بالجهل بمبلغ النقص أحيانا يقول له مش معقول أني كنت نتوقع أنه كان ناقص مد مثلا، كيف ينقص صاع، كيف ينقص صاع اللي هي أربعة أمدد، أو ينقص مثلا اثنين أصع. فهذه إذا من هذا الباب أنه ما ينبغيش لي هذا. وكذلك إذا كان المبيع هو طعام بطعام، تبقى له مشكلة أخرى. إذا كان هو قال لي والله أهو خود ثلاث كيلات من الشعير وبدله اللي بثلاث كيلات أخرى من الشعير، وقال له هذا أنا مكيله وكان في نقص تعال نكمل لك، أو حتى ثلاثة كيلات أو أربع كيلات من الفول مقابل الشعير. طبعا هني بيأتيني بينا إلى قضية الربا في الطعام، والطعام لابد فيه من المناجزة، لابد فيه من مناجزة الطعام بطعام. فإذا كان هو من نفس الجنس لابد من المماثلة والمناجزة زي الشعير بالشعير. وإذا كان هو فيها اختلاف، قال لك كيل لي ثلاثة مرطات شعير ونعطيك مرطين فول مثلا، فنقول هني المماثلة ليست واجبة، لكن المطلوب المناجزة، وهي أن تكون في وقت واحد. وطبعا لما هو بيعتمدوا على الكلام هذا نقول له هذه ممنوعة، لأن لو تفاجأت أنه ناقص صاع بيجي يكمله لك بعد حين، إذن لم تحصل المناجزة، فوقعوا في ريبة الفضل أو في ريبة النسيئة في الطعام، في ريبة النسيئة في الطعام، وبالتالي بتكون هي ممنوعة على هذا الاعتبار. لو كان هو طعام بطعام أو كانت الشيء هذا بشكل نقول إحنا من طعام معين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، الآن اللي يصير الآن في المحلات التجارية إن في بضائع تكون مقيسة أو موزونة من المصنع أو من خارج المحل أصلا، مكتوب عليها مثلا الوزن كيلوغرام، هل هنا المشتري مطالب أن يوزنها قبل لا يشرها، يعاود وزنها من جديد، أو يطلب من صاحب المحل أن يوزنها له قبل ما يشرها منه، أم أنه يكتفي بالوزن المكتوب وخلاص؟
0: هو والله هذه هي مشكلة، ولكن لعل احنا تو بنبحت على الوجوه التي ذكرت هذا. لو جئنا لقول الإمام مالك الذي قال لو كان شراه نقدا يبقى ما فيش باس،
1: نعم،
0: لو شراه نقدا، أو كون الأمر هذا لو شراه بالقطعة بغض النظر عن الكيل والوزن، لو شراه بالقطعة من شيء ثلاثة بقوات كم كذا، لعل يكون هذا حتى هو مخرج
1: هو الشيخ مثلا فيه صح. مثلا بعض السلع ما ينظرش فيها للوزن، يعني أو مثلا زي مثلا باكو مثلا جبنة بأنواعها ما ينظروش فيه للوزن في الغالب يعني،
0: نعم.
1: لكن في بعض السلع حتى الكلام عنها يكون بالوزن، مثلا كيلو دقيق، كيلو سكر، بالكيلو يعني يتكلموا عليها،
0: نعم.
1: وهي تكون مكيسة من المصنع أو من جهة التغليف والتعبئة، والوزن هو صعب في المحلات أن بيعودوا يوزنوه،
0: نعم.
1: يعني هي تشترى هي على الوزن لكن من غير إعادة وزن. فهنا شيخنا حسب يعني فهمت أن لو نأخذ بالقول الثاني للإمام مالك أو المالكية يكون فيها يعني تخفيف على الناس،
0: ما فيش شك. هذا اللي قال انه اشتراها بالنقد،
1: نعم،
0: لو اشتراها بالنقد
1: ان غالب المشتريات تكون بالنقد،
0: نعم.
1: في البعض صح انه يكون فتح حساب عند المحل او بالدين، لكن قليل يعني،
0: قليل. هو الحق نظرا لكون هذه الاقوال يشوبها جانب التعبد،
1: نعم،
0: فيحتاط الانسان بقدر الامكان ويلجأ الى الاقوال الاخرى. طبعا الان في باب المعاملات زي باب الحج باب المعاملات الان تجدد الآليات وكثرة الآليات احتاجت الناس لمعرفة الوجوه الفقهية، بحيث الإنسان لا يتعمد المخالفة، وإنما لما يبقى فيه نقول إحنا فقيه معتبر له أن يستأنس بقوله ويتفق معاه بالفعل، يبقى هذا ما فيش باس. وهني يذكر الحقيقة ينسبه لعطاء قول بعدم التحريم الحقيقة، لأن هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يأتينا في يعني حلقات أخرى فيه اللي نهي فيها فعلا يقتضي التحريم، ولربما فيه اللي يمشي إلى مستوى يسمو فيه الإرشاد. الإرشاد لما نقوله هذا جانب فيه إرشاد، بمعنى أنه يخلو من الإثم ويخلو من فساد العقد، وإنما لو اتبعه الإنسان لكان خيرا له نقول إحنا. فقول لعطاء الحقيقة الحمد لله يقول بعدم الإثم وعدم فساد العقد، بل هو يذكره على سبيل الإطلاق، يذكره على سبيل الإطلاق. فإذا كان الإنسان زي ما بيشري نقول إحنا بيمشي للسوق الآن اللي كيله بالكيل المرطة وكذا وكذا، يحطاط ماذا بيه لما بيشري كيل، لما بيشري كيل، إلا إذا كان بيشري جزاف بيجي للقدس، بيشري الكدس يقول له بكم الكدس هذا
1: الكومة هذه بكم ولا الصبرة بكم،
0: كومة هذا هذا لا يحتاج إلى كيل، بشرط أن يكون مجهول حتى عند البايع، لعل تأتي قضية شراء الجزاف هذا يكون مجهول عند البايع
1: في شروط، نعم
0: بشروطه نعم، وتكون الأرض مستوية. فإذا ضاق الأمر راه الحمد لله فيه من فقهاء اللي قالوا بعدم التحريم يشيله الإنسان،
1: نعم
0: لا يكون آثما إن شاء الله بناء على قول كهذا الذي ينسب إلى عطاء، لكن في حال السعة كلما احتاط الإنسان لنفسه فهو الخير إن شاء الله.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شن الواجب علي؟ يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة لأن حنتني. إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال شيء هذا حلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث. لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع ووجبت عليه الكفارة. شن هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو معدش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو، يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هما كسوتين أو 3 للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها وهكذا لين يكمل 10، وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين. بعض الناس يجي لي العمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معلش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام ويستحب أن تكون متتابعات مش شرط، كان فرقت بينهم عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير فيقولك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان مقدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزئ ابتداءً. ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
6: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح على محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال والله نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا ولا يعني لم لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا فالأحسن أن يقفلوا إلها يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقعوا في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
5: أيضا سائلة تسأل: شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟ يعني واحد يمشي لعزاه ويلقى هذيك الزحمة وأهل الميت يصنعوا الطعام ويوزعوه على الناس، هذا ما يجوزش وهذا من النياحة وهو حرام، لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا الطعام لإطعام الناس ولا يجوز للناس أن يأكلوا عند أهل الميت. في الحديث في صحيح مسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام عنده من النياحة، يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم: أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيبوا معروفة، فأنا جارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوزش، حرام، هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس، يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء باش يقعدوا أهل الميت بروحهم، وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قالت إن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
7: بيع دولارات يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدرتي حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردينا نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
5: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط إن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال للمهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى للعائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
8: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء، وواحد معارضة طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا والخير، هي يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني، وتأتي يعني باش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة، هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفن الزراعية عفن هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة، هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع، يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي، والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وايضا صاحب المزرعه انت زي ما قلت هذه ناكد عليها انت يا صاحب المزرعه اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الارض وكذلك يعني غرس المبيدات او رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص فتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع لكن نتكلم حني على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا نتكلم عليه أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك أنا يعني كلام ما تسمع عليه الشيء لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وأنا شن دخلي فيه وكذا هذا راه يعني لا يعفيك لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فهذا خذلان لإخوانك المسلمين هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان بلسانه يعني سهل التبليغ سهل وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إذا العمالة الوافدة وغير الوافدة ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية الشرع مربوط هذا الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية حتى نفس الشيرة مش علاقة لا لها علاقة ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة في الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا على ما وش خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرفها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل، في البحر، على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة، يعني للأسف الشديد، هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته، ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك، وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية، يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليك راهو مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا، هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح، لاني ماهر، لاني كذا، يدخل. وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم.
وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم، والصفحات على الفيسبوك تتكلم، والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجددة.

0: بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر ودخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم يعني عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. على بركة الله نبدو في استقبال الأسئلة. محمد من بنغازي، نعم سيد محمد.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.

0: إيه عندي استفسار. أنا الفترة الأولى خاش في جمعية. المهم كلمت الوالدة قلت لها كان طلعت لي الجمعية والله كيف ما تقولي نعطيك المبلغ كذا كذا. شوي دار القرعة وطلعت لي ناس جمعية. بعد كلمتها قالت لي ناها حلفت أن تبي تأخذ 1000 جنيه تبي تحطهم في جامعة. نادر قالت لي كنادر 1000 جنيه نحطهم في جامعة.
1: أنت اللي اندرت والله هي.
0: هي اندرت، هي اللي اندرت 1000 جنيه تحطهم في جامعة.
1: باي كيف هي كيف تنذر في مالك أنت؟
0: لا ما أنا قلت لها، أنا قلت لها كان طلعت لي الجمعية نعطيك المبلغ كذا كذا.
1: باي المبلغ اللي ذكرت لها 1000 حتى هو مثلا هو.
0: نفس 1000
1: نفس المبلغ.
0: لا مش نفس المبلغ، هي المبلغ أنا اللي ذكرته لها 5000. هي قالت لي 1000 حنحطها في جامعة.
1: تمام، وهي نذرت 1000 من ال5000.
0: 1000 ايوه تبي تحطهم في جامعة نذرت.
1: ماشي تمام، تسمع الجواب.
0: المهم المهم ان ان ان في عندنا ناس هنا كيف ما تقول في المنطقة يستحقوا حتى هم فهمت الصدقة.
1: نعم.
0: فهل نكمل بالنذر اني نحط الالف في الجامعة كيف ما هي اندرت ام اني عادي نصدق بهن على الناس؟
1: تمام ان شاء الله تسمع الجواب سيد محمد.
0: تمام
1: بارك الله فيك. نعم طيب، اذا على بركة الله خلي نجيب عليه بعض الاسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا سائل يقول انا عندي سؤال بشأن بطاقة الاغراض الشخصية، أنا عندي بطاقة في حالة سلمت بطاقتي فاضية لشركة صرافة ونستلم فوري قيمة متفق عليها ونخلي عندهم البطاقة يشحنوها، ما حكم ذلك؟ أقول هذا والله إغال في الحرام ويعني جمع لموانع في آن واحد. يعني هذا إنسان عنده بطاقة قال أنا شن رأيكم نعطي نجي لشركة صرافة وناخذ منها فلوس مقدما ونعطيها البطاقة متاعي ونقول لهم أشحنوا منكم ليكم وخلصوا منكم ليكم. أولا يعني الدولار ما دام أن شركات الصرافة ما زالت موجودة الآن ففتوى دار الإفتاء راهي بالمنع، لأن دار الإفتاء ترى أن شركات الصرافة التي أدخلها المصرف المركزي على هذا الوجه الموجود اليوم الذي رأيناه في مكاتباتنا ومراسلاتنا مع مصرف ليبيا المركزي أنها شركات وهمية ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لكثير منها رأس مال، وكثير من شركات الصرافة مجرد تجارة وبزنس أو مجرد إرضاء لجهات دولية لدعوى غسيل الأموال، وإلا فليست شركات صرافة حقيقية تقوم بعملها بالوفق الشرعي يعني بالشروط الشرعية ولها مقار ولها عمل حقيقي تقوم به. هذا ما وصلت إليه دار الإفتاء من خلال آخر يعني النقاش مع مصرفي بالمركزي أن شركات الصرافة شركات وهمية، إنسان في فراشة يخدم بالزر وافق وافق وافق وليس له أي أثر في البيع وياخذ من المواطن 0.5% وياخذ من المركزي وليس لها أي أثر، والشريعة يعني لا تبيح هذه العقود الوهمية التي ليس لها أثر، علاوة على أن شركات الصرافة لم يبح لنا المركزي أو لم يبين لنا المركزي طبيعة العلاقة ما بين شركة الصرافة ومصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الفتوى بالمنع. نرجع إلى هذا السؤال نقول لك لو كانت المعاملة 2000 دولار جائزة لو كانت لما جاز لك بحال هذه المسألة التي ذكرتها، لأن 2000 دولار ليس فيها تجارة ولا فيها الفلوس مني والبطاقة منك ولا فيها مكسب بالنص ولا فيها ناخذ من شركة الصرافة فلوس وبعدين نقول مخلصهم البطاقة وكلام زي هذا، هذا كل غير جائز، هذا من باب العلم. وبالتالي هذه الثقافة للأسف التي سادت في مجتمعنا أن منحة 2000 دولار والله 4000 والله اللي ما هي 10 أنها مصدر للتربح، هذا كله غير صحيح. الدولة شرعتها في الأصل لاحتياج الناس للعلاج للسفر للدراسة في الخارج، ثم توسعت الدولة في ذلك للحصول على السيولة ومساعدة الناس، فليست هي مصدر للتربح. هذا الإنسان اللي يتربح، ما وانت عندك 2000 دولار كل رقم وطني عند الحق في 2000 دولار. ولكن كما ذكرت يعني أقول إن فتوى الدار لا تزال على المنع لما ذكرته آنفا. السؤال الثاني، هذه الأخت فاطمة تقول أسأل عن السيارات في شركة مرابحة إسلامية، هل ربا أو حلال؟ أقول مسألة المرابحة وهي فيها 3 أطراف، مواطن يأتي إلى مصرف يرغب في شراء منتج ما، سيارة مثلا، والمصرف يشتري هذه السيارة من معرض، فالمرابحة فيها 3 أطراف، معرض ومصرف ومواطن. نعم، دار الإفتاء تفتي بجواز المرابحة تقليدا لمذهب الشافعي وتخفيفا على الناس وإبعادا لهم عن الربا وعن المعاملات المشبوهة والمحرمة، ولكن للأسف حصل تحايل كبير من المصارف في مسألة المرابحة. أبرز هذا التحايل أن المصرف يعني يتم العملية مع الزبون ويبيع للسيارة ويوقع عليه الكمبيالات وهو قاعد مشراش السيارة منين؟ من المعرض، مع أن الشرط المهم لجواز المرابحة أني نمشي للمصرف نقول أني نبي سيارة نوع كذا موديل كذا، يقول لي ماشي، المفروض المصرف يشتري السيارة قبل ما يكلمني ويتم فيها ويمتملكها ويدير عقد بينه وبين شركة المعرض هذا، وبعدين يتصل بالمواطن يقول له أنت فلان اللي رغبت في شراء سيارة، يقول له أنا صحيح، يقول له راني السيارة تملكتها عندك أسبوع، يجي تشريها مني بقسط مرابحة كذا كذا، هذا جائز، أو بعد أسبوع راني بنبيعها. لو كانت المعاملة على هذه الطريقة لكانت جائزة، لكن للأسف حصل كما ذكرت التلاعب والتحايل من كثير من المصارف. بقي عندنا نوع آخر هو في حقيقة بيع تقسيط وليس مرابحة، وهو بيع من بيوع الآجال اللي هو اللي يعمل فيه مصرف الجمهورية اليوم وممكن بعض المصارف الأخرى، أن المصرف يملك السيارة ملكا حقيقيا ولا يوجد طرف ثالث اللي هو المعرض، وإنما المصرف اشترى سيارات إما وضعها في مخازنه وإما وضعها في معارض ولكن تحت ملكه هو، فهذا يسمى بيع تقسيط وهو داخل في بيوع الآجال، هذا لا إشكال فيه، وهذا أفضل بكثير من صور المرابحة الموجودة اليوم في المصارف. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد شراء سيارة بالمرابحة أن يذهب إلى المصارف التي تملك السيارات ملكا فعليا حقيقيا ولم يعني ليس فيها طرف ثالث اللي هو المعرض. فبيع التقسيط هذا أوضح بكثير ويعني أقرب إلى الوضوح بكثير من مسألة المرابحة، لأن المصرف يقول لك أنا راني نملك السيارة الفلانية وهي الآن في مخازنه والله كذا، خلاص ما عنديش فيها مشكلة حتى لو اشتريتها بسعر غالي جدا. وهذا الناس طبعا بعضهم يعني تحدث له هذه الشبهة، يقول هذا ربا، نقول لك الربا لما المصرف يسلفك وياخذ منك أكثر. المصرف أنا ما سلفكش، المصرف جاي قال لك عندي سيارة موديل كذا نوع كذا، لو بتشتريها مني بالتقسيط يعني بقسط كذا كذا سأبيعها لك بسعر كذا على مدة 8 أعوام. يعني حتى لو كان الفارق كبيرا بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي أن أشتري هذه السيارة لا غبار عليها شرعا، ولكن دائما ننصح المصارف بأنها لا يجوز لها يعني استغلال حاجات الناس والزيادة الرهيبة جدا التي القصد منها هو يعني استغلال حاجة الناس إلى تملك المركوب أو إلى هذا أو إلى الحصول على المال عن طريق هذا التورق الجائز. نعم، نجي لي سؤال الأخ محمد من بنغازي، قال أنا دخلت في جمعية اللي معروفة جمعية الموظفين، وهذه طبعا دار الإفتاء تفتي بجوازها تقليدا لمذهب الإمام الشافعي، وإلا فإن المذهب المالكي يمنع مسألة جمعيات الموظفين، لكن دار الإفتاء يعني قلدت المذهب الشافعي في جوازها الذي نص في أو نص في المذهب الشافعي على جواز هذه المعاملة تخفيفا على الناس. المهم الأخ محمد هذا قال قلت لأمي لو أني حصلت أو طلعت لي الجرعة في أول جمعية، قال أحلفت لها لأنه أعطيك 5000 دينار. قال بعد ذلك أمي قالت لله علي نذر أن أعطي 1000 دينار من هذه 5000 إلى مسجد من المساجد. فأقول أمك نذرت بعد أن وعدتها أنت بالمال وتحصلت على المال، وبالتالي هي نذرت فيما تملك اللي هو هذا المال، ويجب عليها الوفاء بهذا النذر. فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب. فيجب على أمك أنها تعطي 1000 دينار للذي أو للجهة التي نذرتها. إذا كان نذرت المسجد لا يجوز لها أن تعطي 1000 دينار كما تريد أنت أو كما تسأل أنت الآن أن تعطيها للفقراء ولا للمحتاجين، لا ما يجوزش. لماذا؟ لأن أمك نذرت أن تعطي 1000 دينار لهذا المسجد، فيجب عليها الوفاء به. طيب، أما 4000 الأخرى، أنت الآن حلفت لأمك قلت له والله لما نعطيك 5000، كلا 1000 بتعطيه ضروري لأمك. لماذا؟ لأنه يعني نذرت هي هذا 1000 دينار. أما 4000 الأخرى يعني فلو أردت أن تعطيها لأمك، هذا الأصل لأنك حلفت لها بتعطيها 4000، ولو هي استسمحتك وقالت لك مسامحاتك والله أنت احتجت لها ولا كذا، خلاص استسمح من أمك وخذ أنت 4000 وعليك كفارة يمين لأنك حلفت بالله لأمك لما نعطيك 5000، كلا 1000 هذا قلنا ضروري. لماذا؟ لأنه يدخل في مسألة الوفاء بالنذر. ولكن 4000 الأخرى الأصل أنك تعطيها لأمك، فإذا كان أعطيتها لأمك بررت في يمينك، وأمك حرة تتصرف فيها كما شاءت لأنها لم تنذر إلا 1000 دينار فقط. وإن لم تعطي 4000 لأمك بناء عليه أنها سامحتك ولا كذا، خلاص عليك كفارة يمين ولك أن تضع 4000 حيث شئت. نعم، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة: عندي عمتي امرأة كبيرة تملك ذهبا وأختي تخدمها، وقالت عمتي إن الذهب يكون لأختي، فهل إذا توفيت عمتي يصبح الذهب لأختي أم لا؟ أقول في الجواب: إذا توفيت عمتك فلا يصير الذهب لأختك. لماذا؟ لأن أختك ليست وارثة، فليس عندنا من الوارثات من النساء بنت الأخ، بنت الأخ هذه ليست وارثة. لأن عمتك شنو تقول لأختك؟ تقول يا بنت خوي، وبالتالي أختك هذه غير داخلة في الورثة ولا ترث عمتك. فعمتك هذه إذا أرادت أن تكافئ أختك اللي هي بنت أخيها، إذا أرادت أن تكافئها على خدمتها له، على خدمتها لها، فلتعطيها من هذا الذهب حال حياتها وصحتها، تعطيها حال الحياة، أو توصي لها بجزء من الذهب بعد الوفاة. فإذا أعطتها الذهب حال الحياة هذا يسمى هبة، والهبة أمر مشروع، بل قد تكون مندوبة. مثل هذه الأخت اللي يتعاني في عمتها، خير العمة لو أعطت جزءا من هذا الذهب لبنت أخيها مكافأة لها على خدمتها لها، فهذا فيه أجر وفيه صلة رحم وفيه مكافأة، تعطيها الذهب لها حال حياتها، وتسلم هذا الذهب لها، وتملكه هذه الأخت بماذا؟ تملكه بالحياسة. أو أن العمة تقول: إذا مت فأعطوا كذا وكذا من الذهب لابنة أخي، لأن بنت أخيها ليست من الورثة، وتجوز الوصية لغير الوارث لكن بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لكن إذا كانت هذه العمة لم تعطي الذهب لبنت أخيها في حال حياتها الذي هو عقد هبة، ولم توصي بجزء من هذا الذهب الذي لا يتجاوز ثلث التركة، ولم توصي لبنت أخيها، فلن يكون لابنة أخيها شيء من مال العمة لأنها لم يهب لها حال الحياة ولا أوصي لها وليست هي بوارثة. فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نعم نعم. طيب نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة لا أدري، يقول عندي خالي واخد بنت، لا السائل امرأة، السائل امرأة تقول هذه المرأة عندي خالي واخد بنت من دار الرعاية وعمرها 2 و7 شهور. قالت السائلة أنا أريد أن أرضع هذه البنت حتى تكون محرم عليه خالي، نبي نعرف هل هذا عادي أو لا. أقول في الجواب الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحصل التحريم بالرضاع مثل ما يحصل من النسب، ولكن بشرط أن يكون في سن الحولين فأقل. يعني هذه السائلة اللي قالت خالي جايب بنت من دار رعاية عمرها 2 و7 شهور، والسائلة هذه قالت أني نبي نرضع البنت هذه بحيث لما نرضعها تكون محرم لخالي، لأن خالها شي بيقول للبنت الرضيعة، بيقولها يا بنت بنت أختي وبنت بنت أختك محرم، لكن المشكلة أن الرضيعة عمرها 2 و7 شهور وهذه ليس فيها مجال، يعني اللبن هنا لا يؤثر شيئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال يحرم إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. لابد يكون أقل منين؟ من الحولين. أما هذه البنية عمرها 2 و7 شهور سواء رضعتها أيتها السائلة أو ما رضعتهاش لا أثر للتحريم، ولن يكون خالك محرما لهذه البنت. وبالمناسبة عندنا بعض الإشكالات راي تتعلق بالناس اللي ياخدوا صغار من دار الرعاية. أقول اللي ياخد عيل من دار الرعاية باش يربيه هذا أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من الكفالة، كفالة الأيتام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. ولكن الإشكال وين؟ أول إشكال منتشر في المجتمع يقول أنا متبني بنت من دار الرعاية أولت، وهذه مشكلة. كلمة التبني، التبني الإسلام حرمه، حرمه، ربي قال أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. أول حاجة لابد نغير المصطلح، نقول واخد عيل والله واخد طفل والله كذا للرعاية، أو نخلي نعبره بكلمة الكفالة، أنا أكفل يتيما، أنا أكفل يتيمة، نحول كلمة التبني اللي هي كلمة جاهلية أبطلها الإسلام. نعم تفضل فاطمة من طرابلس. نعم يا فاطمة.
2: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا عندي سؤال بسألك.
1: نعم.
2: أيوة لا. أنا والله عندي ضد ولاد لا سمين.
1: نعم.
2: ولاد هذا من جديد ما يجوش علي، ما يدوروش فيا بكل.
1: نعم.
2: بهل يلحقهم إثم مني والله لا.
1: متزوجين هما؟
2: متزوجين إيه. واحد عندي واحد منهم قالي أعطيني نقص، أنا راجل متوفي باقي.
1: شين قال لك؟
2: وعندي نقص قال لي أعطيني نقص.
1: أعطيني؟
2: معاشك، قال لي نبي معاشك.
1: بياخذ معاشك أنت يو؟
2: إيه أنا راجل متوفي باقي.
1: نعم.
2: وعندي ولدي متوفي في الحرب. أتوا أنا أخذ معاشه.
1: نعم.
2: وقلت له ما نقدرش نعطيك، أنا عندي أخوت أولادي تانيين غير زواج ما نقدرش.
1: نعم.
2: يزوج أولادي وبعدين يمنعه.
1: نعم.
2: معاش يجيني نهائيا ولا يدور فيه.
1: باي ولدك الثاني
2: يجي له فم الحوض وما يرجع يشوف فيا نهائيا.
1: وابنك الثاني
2: يلحقهم اكل مني والله لا.
1: وابنك الثاني يا حاجة خير اتركك
2: هيك على غير سي والله حتى حاجة تو قريب 2 على حتى حاجة ما بيني وبينه
1: يا حاجة. هذا صنيع أولادك عقوق، لكن بالله يسمعيني اني بنوجه لك بعض النصايح لعل الله ينفعك بها ان شاء الله. سمعيني تو تسمعيني ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. نعم المبروك من الشاطئ. نعم قفل الهاتف، نعم قطع الاتصال. طيب هل عندنا اتصال؟ طيب خلي ما معلش نكمل بسرعة سؤال. إذن قلنا في مسألة أخذ الأطفال من دار رعاية الشرط الأول ما تعبرش بكلمة تبني لأن التبني حرام. الأمر الثاني المفروض نديره تدابير. توا هذا الحاج اللي جاب ابنية عمره 2 و7 شهور وبيربيها أخذها من دار رعاية، هذا عمل طيب ويشكر عليه. باي البنت لما قريب توصل سن البلوغ كيف بيدير؟ البنت راهي ليست محرما له، ما هيست محرما، فالواجب الشرعي ليه أن يردها قبل سن البلوغ أو يعني يكون عند عائلة ولا يجوز له أن يختلي بها ولا يجوز له أن يرى منها غير الوجه والكفين حتى يزوجها لأحد. لكن احنا نرى منتشر في مجتمعنا أن البنت اللي جيبوها من دار الرعاية أصبحت محرما. يعني عدة أسئلة جينا على منظومة الإفتاء يقول لي والله واخذ بنت من دار الرعاية عمرها عام نص عام كذا، نقول لها بايا حاجة عطيتها الحد رضحها من محارمك مش تولي محرم ليك؟ لا والله. بايا كم عمرها اليوم؟ عمرها 20، عايشة معاك وعايشة معاي. بايا كيف؟ لا والله نحس فيها زي بنتي. بارك الله فيك انت تحس فيها زي بنتك، لكن في الشريعة قلت لك هذه ليست بنتك لأنها ليست من صلبك ولم يرضعها أحد من محارمك حتى تكون محرما لك، والله لم يرضعها زوجة أخوك باش تكون بنت أخوك ولا كذا، أنت لم تتخذ تدابير، وبالتالي رأي هذه البنت أصبحت أجنبية منك، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. أو يأخذ ولد مثلا من دار رعاية ويعيش معاهم ويكبر، باهي المرأة اللي خداتها من دار رعاية وتحس فيه زي ولدها لما بلغرة وصار أجنبيا منها لا يجوز لها أن لا يجوز أن يرى منها غير ما يراه الأجنبي من المرأة، الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن يختلي بها، ما يقعدش يفحوش بروحهم والله يركبها في السيارة بروحهم. هذه إشكاليات راه لابد الإنسان اللي بياخد طفل من دار الرعاية وهو في الأصل كما ذكرت أمر محمود أن ينتبه لهذه الأحكام الشرعية. راه هناك إهمال أو بالأحرى أقول هناك جهل كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطفال من دار الرعاية. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب إلى دار الرعاية، أن يريد أن يأخذ منهم ولدا أن كذا، أن يذهب إلى أهل العلم أو يأتي إلى دار الإفتاء حتى يعرف الأحكام الشرعية وأن يتخذ التدابير التي بإمكانه فعلها حتى يكون هذا الطفل الذي أخذته من دار الرعاية أو هذه البنت التي أخذتها من دار الرعاية تكون محرما لك. تدابير سهلة، هذا اللي جاب ولد بالإمكان يعطي الوليد الصغير هذا اللي هو قاعد تحت سن العامين مثلا يعطيه لي بنت خوه مثلا ترضع العيل هذا بحيث يكون ابن أخيه أو مثلا لبنت أخته والله كذا، المهم يكون محرم ليه. نعم طبعا المالكية احنا عندنا لا يتقيد المذهب بخمس رضعات، المذهب المالكي احنا عندنا حتى رضعة واحدة ما دام حصل دخول اللبن إلى جوف الصبي أو إلى جوف البنت حصل التحريم. المالكية لا يشترطون الخمس رضعات التي تشترطها بعض المذاهب الأخرى. خلين طيب من معنا؟ نعم مبروك من الشاطئ. نعم يا مبروك تفضل يا مبروك.
3: قلت لك عندي قطعة تلد
1: عندك
3: ورثة مبعث 200
1: شوية يا مبروك سامحني ماشي عندك
3: عندي قطعة أرض 245 وشنا الأم وأخت تتقسم.
1: لحظة يا حاج عندك قطعة أرض بعتها بكم؟ 245,000
3: مبعت ب 245.
1: من هم الورثة؟ من الورثة؟
3: تم مذكور
1: كم الورثة؟
3: 8
1: 8 أولاد ذكور. نعم
3: أخت والأم
1: 8 أولاد ذكور وبنت، قول مش أخت، أخت للأولاد 8 أولاد وبنت وزوجة المهم صاحب الأرض اللي مات ترك زوجة وبنت وثمانية أولاد ذكور.
3: ايه
1: تمام ماشي تسمع تقريبا في هذا إن شاء الله. بإذن الله.
0: إن شاء الله بارك فيك.
1: ماشي مبروك. إذن خلي نجيب على سؤال الأخت فاطمة، الحاجة فاطمة من طرابلس، قالت أني عندي 2 أولاد تركوني وعقوا بي. قالت واحد منهم اطلب، قال يعطيني مرتبك الضمان، مرتب الضمان اللي تاخذ فيه بعد وفاة زوجها. وقالت قلت لني ما نقدرش، هذا مرتبيني وعندك أخوتك الآخرين. قالت فهجرني، والابن الآخر قالت تركني. أقول النصيحة أول حاجة، يعني هؤلاء الأولاد هذا التصرف منهم عقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فيا أيها الأخ الذي يعني قاطعت أمك اليوم وعقيت بها، تعرف لو أمك طلبت منك جزء من مرتبك، نعم جزءا من مرتبك، نعم، وكانت محتاجة لكنت عاقا بمنعها من مالك الذي هو مالك، فما بالك بأن تأتي إلى مالها هي، حق خاص بها هي، وتقولها لا يتعطيني جزء من المرتب يا نتركك، فأنت عاق وأخوك الذي ترك أمه عاق أيضا. وأنا أدعوكما بالرجوع إلى أمكما وتقبيل رجلها واستسماحها قبل أن تموت فيفوت يعني هذا الأمر، وتعيشون مرحلة يعني عقوبة العقوق. فالنصيحة أرجع لأمكم واطلبوا منها السماح، وما يحق لكش تطلب أمك شيئا من مالها. لو أنت حتى جيت لأمك وقلت لها أعطيني ميراتي من بوي وقلت لك توا لا، لما جاز لك عقوقها بأي حال من الأحوال، فضلا عن أنك أنت تطلب منها مرتبها. وأنا أقول لكل من يعق ابنه، لكل من يعق أمه أو يعق أباه، أبشر أبشر، فسيعقك بنوك كما عققت أباك وكما عققت أمك. نعم، ووردت في هذا آثار أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الأب والأم ولو كان كافرا. تخيل أنت عندك أب كافر والعياذ بالله أو أم كافرة، ونهاك الله عن العقوق. ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروف، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا فيما يتعلق بالأبناء العاقين. أما نصيحتي للأخت الحاجة فاطمة، أول حاجة نقول لها يا حاجة يعني سامحي أولادك، نعم هم عققة عقوا بيك، فأول حاجة يعني أنا أدعوك بأنك ما تدعيش عليهم، لأن دعوة الأب ودعوة الأم على الأبناء راهي مستجابة. ثبت في الحديث 3 لا ترد أو 3 لا ترد دعواتهم، وذكر منها الحديث دعوة الوالد اللي هو الأب والأم يسمى والدا. نعم، فأني ننصحك يا حاجة ما تدعيش على أولادك، أراك لو دعيت عليهم يعني بيريحوا، سيستجيب الله دعائك وسيصيبهم البلاء، فأنت ادعي لهم بالرحمة وادعي لهم بالهداية وادعي لهم بالصلاح، ولما يجوك أولادك ويطلبوا منك الاستسماح سامحيهم رديهم، أنقذيهم من النار، أنقذيهم من النار، لأن الأم لما تموت مش راضية على ولدها وعلى بنتها فإنهم يستوجبون النار إلا أن يرحمهم الله برحمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما النصيحة الثانية يا حاجة فاطمة، أنت مدام تاخدي في يعني قلتي معاشين من معاشات الضمان صح بالشرع وحسب اللوائح المرتبات لك أنت، ولكن يعني لا بأس أنك أنت تعيني بعض أولادك، وبارك الله فيك أنت ذكرتي هذا وقلتي نيه يعني نبي نزوج بعض الأولاد اللي ما تزوجوش، فني أدعوك إلى العدل بين أولادك في هذه العطية التي تريدين أن تعطيها لأبنائك، لأنك أنت لما أعطيتي غير المتزوجين وراحوا منك المتزوجين، أنا خايف حتى بكرة بعد بكرة يعني اللي يتزوج من أولادك العزاب حتى هو بينضم لي قافلة إخوته وبيقولك يا تعطيني من المرتب يا نهجرك. فأنا نقول لك والله نصيحة، يعني اتصلي بدار الإفتاء أو بمنظومة الإفتاء 14-13 المجانية واحكي لهم قديش مرتبك وكذا، بحيث يوروك كيف بإمكانك أنك أنت يعني تساعدي أولادك وأن تكوني عادلة فيما بينهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد لشخص، قال إن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ألا تحبوا أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى حاجة فاطمة أن يجمع شملك بأولادك وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يذهب عنهم هذا العقوق وهذه الكبيرة التي تلبسوا بها. عندي المبروك من الشاطئ قال أني عندي قطعة أرض لوالدي بعناها ب 245 ألف، الورثة زوجة وثمانية ذكور وبنت. فأقول التقسيم، طبعا هذه تبي آلة حاسبة يا أخ المبروك، فنقول لك يعني الزوجة أعطيها الثمن، أمك هذه دخل في الآلة الحاسبة 245 ألف تقسيم 8، 245 ألف تقسيم 8، الناتج هذا ثمن أمك، هذا ثمن أمك. الباقي بعد ما طلعنا ثمن أمك، الباقي يقسم بين كم؟ يقسم عليه 17 الحصة. كيف 17؟ لأن الولد يمشي باثنين والأنثى بواحدة. أنت عندك 8 أولاد، 8 في 2 ب16، زيدهم البنت 17، فما بقي بعد ثمن أمك اقسمه على 17 في، خلينا نقوله مثلا نقوله فضل 200 وكسر، حطهن تقسيم 17، الناتج هذا نصيب كل بنت تعطيها البنت بتعطيها الناتج هذا، أما كل ذكر تعطيه الناتج هذا مضروب في 2، مضروب في 2. أيوة. فالآن بطريقة أخرى أسهل، 245 ألف تقسيم 8 بتطلع نصيب أمك اللي هي الزوجة، زوجة اللي هي يعني زوجة المتوفى، وبعدين الباقي إما تقسم عليه 17 أو تقسم على 8.5 ويطلع لك نصيب كل ذكر وكل أنثى، لأن ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. خليني نجيب على سؤال آخر ورد على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة قالت أنا نبي ناخذ فلوس سلفة من أختي 30 ألف، وبنرد لها كل شهر بنعطيها 1000 دينار. قالت نبي ناخذ سيارة محتاجينها، علما بأن فلوس أختي من معاشها وهي ما تمشيش للعمل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟ أقول هي السلفة، الأصل أن لما الإنسان يتسلف من حد الأصل أن يتسلف يعني تسلفا حسنا، قرضا حسنا، نتسلف منه 30 بنرد له 30، لو الرد له أكثر خشيت في الربا. لكن الإشكال وين؟ السائلة هذه قالت أختي عندها 30 ألف، أراهي تشتغل في الدولة وما تمشيش للعمل، وهذه مشكلة كبيرة في بلادنا. فأنا أقول والله أعلم، إذا كان 30 ألف متاعة أختك كلهن جمعتهن من مرتبها هذا وما تمشيش للعمل إطلاقا، محق لكش تتسلفي منها. ليش؟ لأن 30 ألف كلها حرام، إذا كان ما تمشيش للعمل بكل وما عندهاش مصدر رزق إلا 30 ألف، هذا مال كل حرام، كل حرام، هذا لا يجوز لا تتسلفي منها ولا تخالطيها ولا تخشي انت وياها شريكة. لأن احنا عندنا الفقهاء قالوا من علم أن ماله كله حرام لا يجوز التعامل معه. أما لو كانت أختك يعني ما تمشيش للعمل ليس بصفة دائمة لكن مقطعة، مرة تمشي ومرة ما تمشيش، ويعني عندها تقصير، أو 30 ألف جزء من مرتبات وجزء من مصدر آخر حلال بحيث يكون اختلط في المال الحلال والحرام، الفقهاء قالوا مخالطة من اجتمع في ماله الحلال والحرام هذا أمر مكروه وليس محرما. فاحنا نفرقوا ما بين يكون أن يكون المال كله حراما، كل حرام هذا لا يجوز اقتراضه ولا الأكل منه ولا كذا، أما إذا كان مختلطا كحال كثير من الناس للأسف تجد ماله يوم يمشي العمل يوم ما يمشيش، يوم في تقصير، جزء من مال خداه حلال مرتب حلال ميراث وجزء منه معاملات مشبوهة، فالمال خليط، مخالطة صاحب المال المختلط. شو معنى المخالطة؟ يعني نشري منا، نتسلف منا، إن شارك كذا، مخالطته مكروهة على المعتمد وليست محرمة. نعم، هذا الجواب. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من قصور فمن وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلتي بضاعتي، وأبرأ إلى الله تعالى منه. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه.

0: الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول يقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين.

0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه. فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 36 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الصلاة وأكملنا شرح فصل الأذان، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل فرائض الصلاة. وفرائض الصلاة 14 فريضة شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعدادها، فقال: فرائض الصلاة نيتها، وجاز التلفظ بها، وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله شرع في ذكر فرائض الصلاة والحديث عن ما يتعلق بها من أحكام. وقبل ذلك نعرج على تعريف الصلاة لغة واصطلاحا. فالصلاة معناها في اللغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. وفي الاصطلاح عرفها ابن عرفة رحمة الله عليه بقوله: هي قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. وهنا نلاحظ أنه رحمه الله عرفها بركنين أو بواجبين يوجدان في جميع الصلوات، وهي الإحرام، تكبيرة الإحرام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه يعني تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال: قربة فعلية ذات إحرام، اللي هي تكبيرة الإحرام، أو سلام. ونلاحظ أنه لم يعرفها بالسجود ولا بالركوع، لأن عندنا صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، فلهذا قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام. بعد ذلك قال: أو، هنا للتنويع، أو سجود فقط. قالوا: ليدخل سجود التلاوة. سجود التلاوة لا تكبير للإحرام فيه ولا سلام فيه، وهو عندنا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة، فهو عندنا من يعتبر من صلاة النافلة، يشترط فيه ما يشترط فيه صلاة النافلة، فلهذا عرفها بهذا. قال: قربة فعلية ذات إحرام وسلام، قلنا لتشمل صلاة الجنازة. قال: أو سجود فقط، ليدخل معنا في التعريف سجود التلاوة. والصلاة يعني هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب يعني في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أمر ربنا عز وجل بإقام الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا عز وجل في كتابه الكريم في مواضع كثيرة من القرآن أمر بإقام الصلاة، والأمر للوجوب. يضاف إلى ذلك توعد من يتهاون فيها، فقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس إن رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها، فتوعدهم الله. قال سعيد بن جبير: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي وهو
0: قال غادي. سعيد بن جبير
1: قال سعيد بن جبير رحمه الله: توعد الله من يؤخر الصلاة عن وقتها بغي فسوف يلقون غيا وهو واد في جهنم أجارنا الله وإياكم منها بعيد قعره خبيث طعمه شديد عقابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكذلك عندنا من السنة النبوية الأدلة متضافرة على وجوب الصلاة ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك عندنا حديث جبريل عليه السلام اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل إلى نهاية الحديث وورد فيه أنه سأله عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. وكذلك عندنا حديث طلحة بن عبيد الله الذي أخرجه مالك والبخاري ومسلم أن رجلا من نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد الصحابة يفقهون ما يقول يعني فإذا به يسأل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجابه عن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها قال لا إلا أن تصدق أو إلا أن تتطوع سأله عن الزكاة هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع وهكذا فعندما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا الحديث يدل على أن الصلوات هذه خمس. وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولهذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول يا ابن آدم أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وإذن الأدلة متضافرة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة. فمن أنكر وجوبها فهو يكفر بذلك لأنه كما قيل ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد هذا بإجماع. وأما من تركها تكاسلا يعني يقر بوجوبها ولكنه يعني يقصر ويهمل ويتكاسل فيها هذا اختلف فيه أهل العلم وحسبه من الشر أن أهل العلم قد اختلفوا فيه هل هو كافر أم فاسق لا يوجد من يزكي هذا وإنما في وصفه أو في توصيفه هل هو كافر أم فاسق. فذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنه كافر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقالوا هذا تاركها متكاسلا يعني يعد كافرا ويقتل يؤمر بها إلى آخر الوقت فإن صلى فبها ونعمة وإلا قتل كفرا لا حدا فلا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وماله فيء يعني لبيتنا لا يورث. وبالمقابل القول الآخر لجمهور أهل العلم ومنهم المالكية أنه يؤمر بها إلى آخر الصلاة لأنهم قالوا فاسق وليس كافر فإن صلى بها ونعمة وإن لم يصلي وهذا لا يقوم به عامة الناس وإنما يقوم به ولي الأمر ومن ينوب عن ولي الأمر وهو القضاة في ذلك إذا طبقت الشريعة الإسلامية يؤمر بها فإن صلى بها ونعمة وإن لم يصلي فيقتل حدا لا كفرا، فيكفن ويعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. فهذا يعني شأن الصلاة، شأنها عظيم في الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ويعني ينبغي المحافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الذنوب ما لم تغش الكبائر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو به الخطأ، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها في الجماعات، في المساجد مع الجماعات. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وبما أن المؤلف قد شرع في الحديث عن فرائض الصلاة
0: وشيخنا، لعلنا نذكر السادة المستمعين أن الكتاب الذي نشرحه هو اختصار للشرح الصغير كما ذكرنا في أول حلقة من حلقات البرنامج. هذا الاختصار يعني اختصرته لجنة علمية في الأزهر الشريف، وهو مقرر في الثانويات الأزهرية وفي الثانويات الدينية بصفة عامة سواء في مصر أو في العالم الإسلامي، ومن ذلك الثانويات الشرعية في بلادنا ليبيا. فلعل يعني المصنف في الأصل أشار لبعض هذه الأحكام، لكن المختصرين اختصروا تلك الأحكام وشرعوا في فرائض الصلاة.
1: نعم. فعندنا ضابط يا شيخ يحسن ذكره يسهل الأمر، يعني فيما يتعلق بفرائض الصلاة وبسننها ومندوباتها، بهذا الضابط نعلم ما هو فرض وما هو ليس بفرض. فقال علماؤنا رحمهم الله: أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث، أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاث، يعني القيام مثلا، تكبيرة الإحرام.
0: شيخنا يعني الأفعال المقصود بها مقابل الأقوال، يعني
1: الأقوال. نعم سنأتي للأقوال،
0: بس باش يفهم مستمع الفعل مقابل القول مقصود. نعم. به هنا يعني
1: أفعال الصلاة، عندنا الصلاة هي أفعال وأقوال.
0: نعم.
1: فأفعالها كلها فرائض، ركوع، سجود، جلوس بين السجدتين، كذا. أفعال الصلاة كلها فرائض وواجبات إلا ثلاثة، قالوا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام الله أكبر هذه ركن وفرض وواجب، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا من ليس بفرض، فهو فعل هذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
0: تكبيرة الإحرام قول، أما رفع اليدين هذا فعل.
1: فعل.
0: وقلنا شيخ، قلت شيخنا أن جميع الأفعال في الصلاة هي فرائض.
1: إيه؟
0: إلا ثلاثة، وهذا
1: واحد منها،
0: أولى الثلاثة. نعم.
1: اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا فعل وليس قول، رفع اليدين،
0: ومع هذا ما هوش فرض.
1: ما هوش فرض. والثاني الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد الأول أو الجلوس للتشهد الثاني. ولهذا يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: كل تشهد جلوس أول والثاني لا مجلس لم يحصل. سنأتي على تفصيل هذا، لكن الذي يهمنا الآن أن الجلوس الأول للتشهد والجلوس للتشهد الثاني فعل هذا أم ليس فعل؟
0: فعل.
1: دعك من القراءة، يعني قراءة التشهد هذا قول، وهو حتى هو مش ما هوش فرض، لكن احنا نتكلم على الأفعال الآن. قلنا أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة أفعال، اللي هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام. لو السلام عليكم هذا فرض قول، هذا نتكلم على التيامن. ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه يقول: مندوبها تيامن مع السلام. فالتيامن يعني أنا لو سلمت تلقاء وجهي قلت السلام عليكم ولا تيمت بها ولا مشيت بها لجهة اليسار، خلاص خرجت من الصلاة، جبت الفرض أنا، لكن فاتني مندوب لأني ما تيامنتش به. أو سلمت على اليسار مباشرة، تيسرت بها، قالوا صلاتك صحيح لكن فوتت مندوب. فهذا فعل التيامن بالسلام وهو مع ذلك ليس بفرض. إذن يا شيخ أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد الأول، والجلوس للتشهد الثاني. الجلوس للتشهد بصفة عامة، وكذلك التيامن بالسلام. وبالمقابل قالوا أقوال الصلاة كلها ليست فرائض إلا ثلاثة: أقوال الصلاة كلها ليست بفرائض ولا بواجبات إلا ثلاثة. عندنا تكبيرة الإحرام قول، وهي واجبة، الله أكبر. وقراءة الفاتحة قول ليست فعل، وهي مع ذلك واجبة. والسلام عليكم قول وليس فعل، وهو مع ذلك واجب. إذن هذا ضابط ييسر لنا يعني معرفة ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. إذن أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والجلوس للتشهد، والتيامن بالسلام. هذه أفعال وهي ليست بفرائض. وبالمقابل أقوال الصلاة كلها ليست فرائض، يعني منها ما هو سنة ومنها ما هو مندوب، إلا ثلاثة اللي هي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام. أظن هذا الضابط يعني يسهل ويقرب معرفة ما هو بفرض، ما هو فرض في الصلاة وما هو ليس بفرض. نرجع لقول المصنف.
0: وشيخنا في الصلاة هل في فرق بين الفرض والواجب ولا هما سيان؟
1: لا لا لا فرق عندنا يا شيخ عبد الرحمن وللسادة المستمعين، لا فرق عندنا بين الفرض والواجب، لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام ولا في غير ذلك من أبواب الفقه، اللهم، إلا في باب الحج يفرق علماؤنا بين الفرض والواجب. فالفرض ما يبطل الحج بتركه، والواجب ما يجبر بالدم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا الآن المصنف بدأ بأول فرض وهو النية، وتكلم عن بعض أحكامها، فقال: فرائض الصلاة نيتها، وجاز التلفظ بها، وعزوبها مغتفر كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات.
1: نعم، إذن أول فريضة من فرائض الصلاة أو واجباتها، وقلنا إحنا الفرض والواجب بمعنى واحد عندنا، النية. والنية دليلها يعني

0: والصبح ركعتين أيضا. ما الفرق بينهما؟ النية. أنا ما نويت بهاتين الركعتين. ما الذي يميز الظهر عن العصر مثلا؟ يعني في يميز النية، تميز لنا الفرائض عن بعضها، وتميز لنا الفرض من النفل أيضا. والنية المقصود بها القصد، والأصل أنه لا يتلفظ بها. ذكرنا فيما يتعلق بالحج، نعم يشرع عند علمائنا ولما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تلفظ بها لا بأس، يعني بل هو مشروع. واختلف عندنا قولان في المذهب، هل تشرع هناك التلفظ بها أم لا. أما في باقي الأبواب، الفقه والعبادات الأخرى، الأصل في النية أنها محلها القلب، ما تتلفظش بها. أنا بنصلي تو الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، كذا، المغرب 3، مش مطلوب انك انت تتلفظ بها. ما اذا تلفظت بها قال وجاز التلفظ بها، جاز من باب خلاف الاولى، والا فالاولى عدم التلفظ. قالوا اللهم للموسوس اللي هو يوسوس وما يضبطش روحه، فقالوا ما فيش باس، مرات الاولى ليه ان يتلفظ بها. واذا تلفظ بها موسوس او غير موسوس، مثلا انا نويت ان اصلي الظهر ولكني تلفظت وقلت تلفظت بالعصر، ولكن ناوي في داخلي الظهر، هل العبرة بما تلفظت به أم العبرة بما نويته في قلبي؟ العبرة
1: بما
0: بما
1: نويته
0: نويته.
1: بقلبي،
0: أيوة نعم،
1: محلها القلب،
0: محلها
1: موضعها القلب.
0: والمقصود بالنية هي القصد. قصد شن تقصد أنت بالركعات اللي درت هذه؟ نقصد بها الظهر، نقصد بها العصر، نقصد بها نافلة، نقصد بها فريضة. فهذه هي إذن قصد. ماذا تقصد بهذه القربة أو بهذه العبادة؟ وقال المصنف يعني عزوبها مغتفر، عزوبها مغتفر. يقصد بالعزوب هنا يعني إنها لو ذهبت عن غفلت شوية، سهيت، ولو انشغلت بأمر دنيوي فنسيت موضوع النية. أنت نويتها في البداية عند تكبيرة الإحرام في أول ركن من أركان الصلاة، نويت الصلاة، لكن في أثناء الصلاة عزبت عنك النية، ذهبت عنك، قالوا ما فيش مشكلة. والعزوب شيء أو الذهاب، وبالمقابل الرفض شيء آخر. كانك أنت رفضت وقلت لا ما صار ليش، ما نش مصلي بداخل الصلاة، رفضت النية، قالوا هذا يبطل الصلاة. لكن عزوبها أو ذهابها هذا لا يعد مبطل من مبطلات الصلاة.
1: كيف شيخنا صورة العزوب أو الذهاب، أو كيف ممكن تتصور، كيف ممكن
0: تتصور أني يعني بديت نصلي مثلا، بنصلي الظهر ونويت أن الظهر، وفي أثناء الصلاة جاء حتى في الحديث أنه إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها. عقل يعني اللي هو متذكر وانت حاضر قلبك فيه. ولهذا ربنا عز وجل أثنى على من يخشع في صلاته فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعندنا هنا يعني كان يعني قلبي حاضر وما سهيتش وما غفلتش، ونعرف يعني الأركان. ولهذا يعني جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول المولى جل وعلا حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، فيقول المولى جل وعلا أثنى علي عبدي. يقول العبد ملك يوم الدين، يقول المولى جل وعلا مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول المولى جل وعلا هذا بين عبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول المولى جل وعلا هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا أردت أن تناجي الله، يعني تخاطب رب العزة جل وعلا، تتحدث مع رب العزة، فهرع إلى الصلاة، لأنك أنت تتكلمه وربنا عز وجل. استحضر أنه عندما تقول الحمد لله رب العالمين هو يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى، وهكذا كما ذكرنا الحديث. فإذا أردت أن تناجي الله فهرع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يناجيك الله فقرأ القرآن. لأنه عندما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، يعني يخاطبك ويحدثك الله عز وجل. فالمهم إذن إذا أنا قلبي حاضر في الصلاة كويس، يعني مستحضر النية وكذا، لكن عندما أغفل وعندما أسهى وأني في الصلاة نتفكر في أمور دنيوية وكذا نغفل، ومرات ننسى حتى قداش صليت ركعة.

0: أو كذا،
1: لن ينسى أنه في صلاة أصلا يعني.
0: ينسى في صلاة. فإذا هذا هو المقصود بالعزوب لما تريح عن النية. أما الرفض يعني إني أنا ننوى إني أنا خلاص معاش بنكمل صلاتي وكذا، فهذا هو الرفض، فهذا تبطل به الصلاة الرفض. أما ذهاب النية أو عزوبها فلا يضر مغتفر كما عبر بذلك المصنف.
1: قال: كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات.
0: هذا سيأتي في المندوبات أنه يندب هذا الأمر. نعم يندب أني أنا مثلا لما نصلي الظهر ننوي أن الظهر أربعة وننوي أنها أداء، لكن لا يشترط هذا، لو ما نويتاش ما فيش بس، لأني إذا نويت أن أصلي الظهر إما في وقتها أو خارج وقتها، فإذا أنا صليتها في وقتها
1: ينصرف تلقائيا للأداء
0: يعني أداء، وهي أربع ركعات، وإذا صليتها خارج وقتها فهذا متضمن
1: تلقائيا قضاء. نعم.
0: تلقائيا قضاء، يعني اللي في الوقت أداء واللي خارج الوقت قضاء.
1: وعدد الركعات
0: كذلك عدد الركعات
1: كان ناوي للظهر فهي أربعة تلقائية، مش شرط
0: إن الصبح ركعتان المغرب ثلاثة، فلا يشترط يعني موضوع عدد الركعات وكذا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: يعني فيه شيء يا شيخ لعلنا ينبغي أن ننبه إليه، هو مسألة تعيين النية. الفرائض والسنن، السنن اللي هي وتر كسوف عيد استسقاء سنن، السنن المؤكدة يعني، وحتى بما في ذلك الفجر، الفجر هو اختلفوا فيه حتى في المشهور المذهب عندنا رغيبة، وفي قول عندنا في المذهب أنه سنة. السنن قالوا لابد لها من نية تعيينها. مثلا يعني عندما تريد أن تصلي الوتر يعني لابد تقصد نية خاصة بالوتر، لكن الضحى مثلا باقي النوافل أو السنن الرواتب مثلا قالوا لا، والتهجد قالوا لا يشترط نية لتعيينها. مثلا أنا لو صليت في وقت الضحى يعني بعد طلوع الشمس نقوله بعدها بربع ساعة قدر يعني ما ترتفع الشمس قيد رمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تطلع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. فإذا وقت الطلوع وغروب الشمس هذا محرم الصلاة فيه، النافلة ما يجوزش التنفل فيه. فإذا طلعت الشمس وفاتت الربع ساعة أو الثلث ساعة اللي هي يعبر عنها الفقهاء قديما ارتفاع الشمس قيد رمح، بعدها يدخل وقت الضحى ويستمر إلى أذان الظهر، إلى الزوال إلى أذان الظهر. متى ما صليت أنا في هذا الوقت نافلة تنصرف لأنها ضحى، صليت في الليل تنصرف لأنها مش
1: قيام ليل وتهجد،
0: نقصد بها تهجد ولا نقصد بها ضحى. صليت بعد أذان الظهر صليت أربع ركعات قبل الظهر، إذا هذه راتبة الظهر. فإذا فيه النوافل لا يشترط لها نية معينة، النية المعينة تشترط في الفرائض، وكذلك السنن قلنا الوتر والعيد والكسوف والاستسقاء والخسوف وكذا، وكذلك الفجر تشترط لها نية، يشترط تعيينها بالنية. أما باقي النوافل فهي تنصرف مباشرة في وقتها وفي زمانها تنصرف لتلك النافلة، لا يشترط نية معينة لها.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام عن أولى فرائض الصلاة وهي النية، ونشرع الآن في الكلام عن ثاني الفرائض وهي تكبيرة الإحرام، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام وإنما يجزئ الله أكبر. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني ذكر الفريضة الثانية من فرائض الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، ويقصد بها الله أكبر، ولا يجزئ عندنا غير هذا اللفظ الله أكبر، فلا يجزئ الله الأعلى، الله العظيم، الله العلي، الله الكبير، لا يجزئ عندنا، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم، لكن الذي عندنا في المذهب لا يجزئ إلا الله أكبر، لأن يعني كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير اللي هو الله، وتحليلها التسليم، وكما جاء في حديث المسيء صلاته، وكما جاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يعهد عن النبي أو ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام اللي هي لفظ الله أكبر، وينبغي أن يكون بلا فصل، يعني مش تقول الله تسكت وبعدها تجيب أكبر، لا، من غير فصل، يعني يكون من غير سكوت طويل. وكذلك لا يجزئ المترادفات ولا الترجمة إلى لغة أخرى، بل لابد أن تكون باللغة العربية ومن غير المعاني المرادفة لها، يعني ولو جبتها بألفاظ أخرى من اللغة العربية وتعطي نفس المعنى لا تجزئ، لابد يقتصر على هذا اللفظ.
0: لو كان شيخنا المصلي يعني أعجمي ما يقدرش يتكلم بالعربية أو ما يعرفش،
1: يجب عليه أن يتعلمها يا شيخ،
0: إن عجز عن ذلك،
1: فإن عجز عن التعلم، يعني من عجز عن النطق بها، حتى الأخرس مثلا أو كذا لخرس أو لا يستطيع أن يتكلم، فهذا يدخل في الصلاة بالنية، يدخل
0: تسقط عنه، يعني
1: تسقط عنه، نعم. إيه هو يعني عندنا قاعدة عامة اللي هو ربنا عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بالقيام والفرائض الأخرى قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن نتكلم نحن في حال القدرة، حتى الأعجمي واجب عليه أن يتعلمها، إذا عجز بعد ذلك ذاك أمر آخر. وعندنا يعني تكبيرة الإحرام يعني لا يرفعها حتى الإمام عن المأموم، سيأتي في الفاتحة مثلا من عجز عنها كما ذكرت من الأعجم وغيره، هذا يجب عليه الائتمام خلف من يحسنها، لكن تكبيرة الإحرام هي واجبة حتى على المأموم، ولا يرفعها الإمام عن المأموم، واجب عليه أن يتعلمها المأموم، يعني لا يرفعها عنه الإمام. ومن قدر على بعضها وما يقدرش على البعض الآخر، نقوله كان لها معنى البعض هذا الذي قدر عليه، فيأتي بالبعض إذا كان هو عاجز عن البعض الآخر. وعندنا مسألة وهي شائعة اللي هي فيه اللي يبدل الهمزة واو بدل من الله أكبر، هي هذا الأصل الله أكبر، لكن هو يقول الله أكبر من لهجتنا العامية، يقول الله أكبر، هذا راهو المعاش فيه همزة بدي واو. طبعا من كانت لغته كذلك، يعني هو فيه وجه في اللغة العربية بهذا الله أكبر، الله أكبر، أو إحنا لهجتنا العامية الآن فالأمر قريب ما فيش بأس، لكن وإن كان الأفضل اللي هو نطقها كما هي أصل
0: همزة المحقق، همزة المحققة، تحقيق الهمزة،
1: همزة محققة ليست مبدلة بالواو، يعني الله أكبر.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثالثة من فرائض الصلاة فقال: والقيام لها في الفرض إلا لمسبوق كبر منحطا، وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلا.
1: نعم، هذه مسألة مهمة يا شيخ، مسألة القيام لتكبيرة الإحرام فرض في الفرض، لأن القيام للقادر، طبعا العاجز ما نتكلموش عليه، نتكلموا على القادر يجب أن يصلي قائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وهكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض. من كان قادرا على القيام لا يجزئه الصلاة من قعود أو من الاضطجاع أو كذا، بخلاف النافلة، النافلة حتى من كان صحيح ولا يشكو من شيء ولا يوجد به عجز ولا مرض ولا غير ذلك، له أن يصلي من جلوس وله نصف الأجر. وهنا في مسألة، يعني فيما يتعلق بصلاة التراويح مثلا، يغفل الكثير ويقعد جالس يا شيخ ما هوش في صلاة نهائيا، ومرات في هدرز وغيره، بدل ما هو يكبر كبر أنت، يتعبك الوقوف ويطيل الإمام، لا بأس أن تكبر وتقعد جالس، عندما يقترب الإمام من الركوع تقوم وتركع، بتكمل صلاتك وانت جالس ماشي، حتى تكون انت في صلاة، وحتى تكون يعني انت قمت رمضان بالفعل، لكن انت تقعد جال ممكن تهدرز وتضرب في اللجن وغيره، لان الامام تعرف قريب يكبر للركوع، تنوض وتكبر، فهذه يعني فيها خلل، ينبغي الانتباه الى هذا الامر. والامر الاخر يا شيخ اللي هو عندنا، قلنا احنا تكبيرة الاحرام فرض والقيام لها فرض، فلما بنكبر تكبيرة الإحرام ما نكونش أنا منحني ولا نكبر وأنا جالس ولا وأنا مضطجع، لابد نكبر وأنا، إذا عندنا تكبيرة الإحرام، يقول ابن عاشر تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. فعندنا هنا القيام لتكبيرة الإحرام فرض به المسبوق، وهذا اللي أشار لها المصنف، المسبوق أحيانا باش يلحق على الركعة يكبر تكبيرة واحدة ويكملها وهو منحط. هو الأصل والأفضل باش تخرج من الخلاف وتحسب لك الركعة لا تحسب، سنأتي على تفصيلها، حتى تخرج من هذا الأمر كله، أنت تكبر وأنت قائم، الله أكبر، معتدل،
0: تكون
1: منتصب
0: يعني
1: القائمة،
0: تكمل التكبير وأنت قائم،
1: وأنت قائم، ما تنحطش وأنت به. وبعد ذلك جبت التكبيرة الأخرى وأنت نازل، حبذا ما جبتهاش تكبيرة الركوع يرفعها عليك الإمام، سهلة هذه، لكن لابد تكبيرة الإحرام فرض والقيام لها فرض. لكن مع ذلك، من بدأ فيها وهو معتدل القائم وأكملها وهو منحط قبل أن يصل إلى الركوع أو بعد، حتى بعد يعني، قالوا ما فيش بأس هنا، يسقط عنه فرض القيام لتكبيرة الإحرام وتجزيه الركعة، إذا أدرك الركعة تجزيه تلك الركعة، إذا أدرك يعني الإمام قبل أن يرفع، ما هو أمتن تحسب لي الركعة، قالوا تحسب لي الركعة إذا أدركت الإمام قبل أن يرفع من الركوع، قلت الله أكبر ونزلت لحقت على الإمام قبل أن يرفع رأسه، لكن لو أنا ريته رأيت الإمام قد رفع ما عادش يجزيني، وهذا خطر، ويتكلم العلماء حتى عن أن الصلاة تبطل، لأن قضاء في صلب الإمام، يعني أني يعني نكبر بعد ما شفته هو رفع نكبر وننزل نركع، هذا خطأ، لو هو قاعد مرفعش ماشي، لو احنا تخاطينا في الطريق يعني أنا قلت الله أكبر وبديت ننزل وهو بدأ يقول الله سمع الله من حمد، مدامني أدركت المأمومين وهم قاعدين وما شفتش الإمام قبل ما ننزل هو أرفع، هذه تحسب لي حتى هي. وإذا أنا شكيت هل أدركتها ولا ما أدركتهاش، احسب نفسك أنك ما أدركتش الركعة، وبعد أن يسلم الإمام إن سلم الإمام قام قاضية أقواله هو في الفعال بانية، واحسب نفسك أنك ما أدركتهاش تلك الركعة. فالمهم ده، ونرجع للموضوع اللي ذكره المصنف هنا، قال إذا القيام لتكبيرة الإحرام واجب وفرض، فلا يجزئني كان يعني كبرت وأنا جالس، نحكو في الفريضة، صلاة الفريضة مش النافلة، النافلة جائز نصليها من جلوس حتى وأنا صحية، لكن صلاة الفريضة لا يجزئني أن أكبر وأنا جالس أو نكبر وأنا مضطجع ولا غيره ولا منحني أو مستند على شيء، بحيث إذا أزيل ذلك شيء اللي مستند عليه أنا نسقط، قالوا هذا ما يجزينيش التكبير، قالوا يسقط عني القيام لتكبيرة الإحرام في حالة واحدة، في حال المسبوق الذي يريد أن يدرك الركعة، إذا كبر من قيام، ولكن ما بعتالي نحط به، سواء أكمل التكبير قبل أن يصل إلى الركوع أو بعده ما يهمناش، قالوا هنا تحسب له الركعة إذا أدرك الإمام، لكن أمتى تجزي هذا الأمر؟ إذا هنا اغتفر له في القيام لتكبيرة الإحرام، ما درهاش كلها وهو قائم، ولا حتى بدأ فيها وهو في الانحطاط بدأ فيها، قالوا ماشي ما دام أدرك الركعة وتحسب له الركعة، لكن بشرط أن ينوي بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، مش ناوي بها تكبيرة الركوع، كانوا ناوي بها تكبيرة الركوع لأن تكبيرة الركوع سنة هي، وتكبيرة الإحرام فرض، فإذا هو نوى بها تكبيرة الركوع بس نقول له لا ما تجزيكش، خطأ هذه، لابد ترجع وتكبر تكبيرة الإحرام. لكن كان هو ناوي بها تكبيرة الإحرام ومعها تكبيرة الركوع، نقول له تجزيك. أو إذا لم يلاحظ شيء يكبر ونزل، لكن إذا نوى بها فقط تكبير الركوع نقول له لا تجزئك هذه. أظن واضح لك يا شيخ.
0: واضح، نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع من فرائض الصلاة فقال: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، فيجب تعلمها إن أمكن، وإلا تم بمن يحسنها إن وجده، وإلا ندب فصل بين تكبيره وركوعه.
1: هنا يعني شرع يتكلم عن الفرض الرابع من فرائض الصلاة، وهو قراءة الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج غير تمام. فاتحة الكتاب، قال: وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ. لماذا لم يذكر المأموم؟ المأموم يرفعها عنه الإمام، ومما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم أن المسبوق من لم يدرك القراءة أدرك الإمام وهو في حال الركوع قبل أن يرفع. يعني أكثر أهل العلم إن لم يكن الكل يقولون إنه أدرك الركوع. طيب لو كانت الفاتحة لا يرفعها الإمام عن المأموم لقالوا له أنت فاتك فرض، لابد أن تأتي بركعة. واضح الكلام؟
0: واضح، نعم.
1: فهذا مما يدل على أن الإمام يرفع قراءة الفاتحة عن المأموم،
0: حتى في الصلاة السرية يعني.
1: الندب من باب الندب، وسيأتينا في المندوبات أنه يندب للمأموم في الصلاة السرية أن يقرأ، يندب لا يجب. وقد ذهب بعض أهل العلم وهم الشافعي وغيره إلى أن قراءة الفاتحة تجب على الإمام وعلى المأموم أيضا، وعلى هذا القول قالوا لا، لابد أن يقرأها الإمام.
0: كيف يعاملوا في المسبوق يعني اللي لحق على الركعة الركوع؟
1: هذه حجة عليهم هو.
0: يعني يحسبوا له في الركعة وما يقولوا أن الفاتحة واجب.
1: هذا نعم. مما هو هذا حجة لمذهب مالك.
0: نعم.
1: في ذلك أنها يعني لا تعتبر، يعني يرفعها الإمام على عن المأموم بالنسبة لقراءة الفاتحة. ولكن مع ذلك وعندنا قول آخر قال به بعض علمائنا ابن عبد البر وابن العربي وغيرهم، قالوا القراءة على المأموم تجب في الصلاة السرية ولا تجب في الصلاة الجهرية. أنا أتيت أو ذكرت هذه الأقوال، يعني من أراد أن يخرج من هذا الخلاف ويقرأ الفاتحة ونتكلم على المأموم فلا بأس. يعني دائما عندنا وأصل من أصول المذهب اللي هو مسألة الخروج من الخلاف، حتى البسملة، البسملة عندنا مكروهة يا شيخ في المذهب، يعني في الفرض: وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا، هذا يقول ابن عاشر. لكن مع ذلك نأتي للمازري رحمة الله عليه من علمائنا، وكان ممن قال قيل عنه أنه بلغ رتبة الاجتهاد وانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الصلاة الجهرية يقرأها سر، فسئل عن ذلك فقال: نظرت في مذهب الشافعي رحمة الله عليه فوجدتم على قول واحد أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة، لأن الشافعية يعد بسم الله الرحمن الرحيم يعني
0: آية
1: من الفاتحة، فمن لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أنقص من الفاتحة التي هي تعتبر واجب وفرض من فرائض الصلاة أنقص منها فصلاته باطلة. ونظرت في مذهب المالكية فوجدتهم على قول واحد أن من قرأها في الصلاة لا تبطل صلاته وإن كرهها في الفريضة، فلهذا كان يخرج من الخلاف ويقرأها. فكذلك يعني مسألة المأموم، لم يقرأ الحمد لله، هذا هو المذهب عندنا لا تجب عليه، لكن إن قرأها وخصوصا في الصلاة السرية، لأن عندنا بعض علماء قالوا بوجوبها في الصلاة السرية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا عام يشمل الإمام والمأموم والفذ. والمأموم في الصلاة الجهرية يجب عنه يجب عليه الإنصات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هنا الواجب عليه الإنصات. وكذلك قول الله عز وجل: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا في الصلاة الجهرية ما يقراش لكن في الصلاة السرية يجب عليه، هذا قول بعض علمائنا. فلهذا إذن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم عندنا، إنما هي تجب على الفذ وعلى الإمام، والمأموم إن قرأها خروجا من الخلاف فلا بأس. بل هو يعني يحبذ حتى تكون المسلم عبادته يعني صحيحة على جميع يعني مذاهب أو أقوال أهل العلم في ذلك.
0: قال بحركة لسان.
1: نعم، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ. يعني ما تجيش أنك تجريها على قلبك بس وما تحركش لسانك، لا هذه مش قراءة. إن الله يعني غفر لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، يعني أنت ما قريتش. وهذا بعض الناس يقع في هذه المسألة، حتى في يتعبد يقرأ في المصحف ما يحركش في شفتيه، لا هنا أنت يعني حتى أدنى السر أنك تسمع يعني تحرك شفتك، وأعلى السر تسمع نفسك ومن يليك، أدنى الجهر أنك تسمع نفسك ومن يليك، لأنه يتفق أدنى الجهر وأعلى السر في اسماع نفسه ومن يليه. فالشاهد لكن لو ما حركتش أنت شفتك إذن ما قريتش، إذن قراءة الفاتحة ما تمشيش وأنت ما تحركش في لسانك ولا في شفتك، لابد أن تحرك اللسان، هذا أدنى شيء. وبل حبذا أنك أنت تسمع نفسك، يعني أنك تسمع نفسك، فهذا هو الأولى. نعم، وفاتحة بحركة لسان لإمام وفذ، قلنا المأموم يرفعها عنه الإمام مش واجب عليه.
0: قال فيجب تعلمها إن أمكن.
1: نعم، هذا ذكرت أنت قبل قليل الشيخ الأعجمي، الأعجمي واجب عليه، لأن الصلاة واجب فيها قراءة الفاتحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو لا يتم قراءة الفاتحة في الصلاة إلا بتعلم الفاتحة. يعني الحمد لله من نعم الله علينا أن جعلنا من العرب ونحفظ سورة الفاتحة، بل هي أطفالنا يحفظونها وهذه نعمة كبيرة من الله، لكن الأعاجم ليست لغته، كيف يصنع؟ قال واجب عليه أن يتعلم سورة الفاتحة حتى تصح صلاته، فإن لم يستطع ما يتقبلش أو كونه أخرس أو ما يتكلمش، قالوا هذا يجب عليه أن يصلي خلف من يتقن قراءة الفاتحة، فإن لم يجد لا يقدر يتعلمها، ولو وجد مع من يأتم قالوا هذا تسقط عنه، يكبر تكبيرة الإحرام، حبذا أن يفصل بين تكبيرة الإحرام وبين الركوع بشيء من التهليل والتسبيح أو شيء من الذكر، فإن لم يفعل يعني من باب الندب لا الوجوب، فلا يقوم شيء مقامها. وحتى الترجمة، يعني الترجمة لو هو يستطيع مثلا قراءة الفاتحة بالترجمة التي ترجمت إلى لغته فهذا لا يعد قرآنا، لأن القرآن بلسان عربي مبين، ولأن الترجمة يعني فيه احتمال في الخطأ، إما في فهم المعنى وإما قد يكون الفهم صحيح لكن الترجمة هي الخاطئة، لأن الترجمة أحيانا تكون ترجمة حرفية وأحيانا تكون ترجمة بالمعنى، فترجمة القرآن لا تعد قرآنا وإنما هي من باب التفسير، من باب التفسير. نعم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم من سهى عن قراءة الفاتحة فقال فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد كركعتين وأعادها وعمدا بطلت كأن لم يسجد.
1: نعم، هنا الفاتحة في مشهور المذهب هي واجبة في كل ركعة من ركعاتها، وعندنا قول آخر في المذهب معتبر أنها ليست واجبة في جميع الركعات بل في جل الصلاة، ففي الصلاة الرباعية واجبة في ثلاثة، يعني عندك ركعة مش واجبة فيها سنة، وفي الصلاة الثلاثية واجبة في ركعتين عندك. فإذن على القول بأنها لا تجب في كل الصلاة وإنما هي تجب في جلها، فتكون عندنا يتحصل عندنا أنها سنة في ركعة من ركعاتها، ولكن سنة ليست ككل السنن أو كغيرها من السنن، فمن تعمد عدم قراءتها قالوا هذا تبطل، قولا واحدا على القول بوجوبها وهو المشهور المذهب، أو على القول الآخر الذي هو معتبر في المذهب. ولكن حتى على القول المشهور اللي هو بوجوبها في جميع الركعات مراعاة للقول بوجوبها في جل الصلاة وليس في كل الصلاة، قالوا من سهى عنها، مش من تعمد، اللي تعمد يتركها راه صلاة باطلة قولا واحدا عندنا في المذهب باتفاق، لكن من سهى عنها في ركعة من الركعات قالوا إن تنبه لها قبل الركوع، هذا يرجع لها مثلا بدأ يقرأ في السورة طول وتفكر بعد تالي إنه ما قرأ الفاتحة، هذا واجب عليه إنه يرجع يقرأ الفاتحة وبعد تالي يقرأ السورة. لكن إن هو ركع قالوا هذا سهوا ما استقضش إلا بعد نركع، نقولوا له هذا يستمر في صلاته وبعد ذلك يسجد لها قبل السلام وصلاته صحيحة. هذا إن حصل السهو في ركعة واحدة، إن حصل السهو في ركعة واحدة قلنا مع أن المشهور المذهب أنها واجبة في جميع الركعات إلا أن من سهى عنها في ركعة من ركعاتها فلا بأس أن إن لم يمكنه التدارك قالوا هذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام وتعتبر صلاته صحيحة، هذا إن سهى عنها في ركعة واحدة.
0: هو شيخنا قال المصنف فإن سهى عنها أو عن بعضها، هل حتى لو سهى عن بعض الآيات؟
1: عن آية. نعم.
0: حتى عن آية. حتى لو آية.
1: عن آية. عن آية ولكن سجد راه فبدأ يسجد، لكن سهى عنها أو عن بعضها ولم يسجد ولا وفات التدارك، لأن ابن عاشر يقول واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام، يعني هو ترتب عليه السجود، والسجود على سنة بنكهة إن صح التعبير بنكهة الفرض، هي واجبة في المشهور، ولكن المشهور يعني رخصوا فيها مراعاة للقول الآخر ولهم دليلهم في ذلك، فقالوا لا بأس إذا سهى عنها في ركعة واحدة أن يأتي بسجود قبلي، فإذا فات ما جابش السجود، ما جابش السجود قالوا وطال الوقت قالوا لا هذا يجب عليه أن يعيدها.
0: نعم. قال كركعتين وأعادها وعمدا بطلت كأن لم يسجد.
1: قالوا كركعتين يعني من سهى عنها في ركعتين يقولوا لك كمل صلاتك وجيب سجود قبلي ويجب عليك أن تعاود الصلاة، يعني أنت تكملها الصلاة ديك مراعاة لمن يقول بصحتها أن بوش نبطلوها الصلاة ديك، وبعد ذلك واجب عليك أنك أنت تعاودها تلك الصلاة لما إذا كان السهو عنها في ركعتين. قال ومن تركها عمدا بطلت قولا واحدا روى عند من يقول بوجوبها في كل الصلاة أو بوجوبها في جل الصلاة، من تعمد ترك سورة الفاتحة ولم يقرأها في صلاته بطلت صلاته قولا واحدا عندنا في المذهب. قال كأن لم يسجد يعني من سهى عنها عن سورة الفاتحة في ركعة واحدة، قلنا قبل قليل حكمه أنه إذا أمكنه التدارك قبل الركوع هذا يرجع ويقرأ سورة الفاتحة، إن ركع نقولوا له استرسل وأكمل صلاتك واسجد قبل السلام، فإن سهى عن السجود ولم يأتي بالسجود وفات التدارك بأن طال الزمان أو خرج من المسجد فهذا نقول له يجب عليك أن تعيد الصلاة.
0: واضح. نعم نعم نعم. بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نكمل فيها الكلام عن بقية فرائض الصلاة وعن سننها إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب، الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة، الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش دولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس. عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس، هذه حرام، ما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجين احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد ب يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، و قرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقولوا سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و97.9 FM، كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، والاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ شو حالك؟ بارك الله فيكم وبارك الله في دار المساء إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. تفضل أخ محمد.
2: سؤالي يا شيخ، اللي زوج بعض من خلال القرابة
1: في تداخل في الصوت للأسف. نعم. الصوت فيه تداخلك مش واضح.
2: ايه
1: سؤالك شني؟
2: سؤالي مرات في شيء في القرابة، جوزت حالة في القرابة مرات
1: للأسف يعني للأسف فيش وضوح فيه. لا انقطع الصوت مش واضح، ويا ريت اخ محمد يعيد الاتصال. ما فيش وضوح فيه، صوتك فيه تداخل فيجعل الكلام في حقيقة غير مفهوم. يا ريت الاخ محمد يعني يعيد الاتصال. الاخت صابرين تفضلي.
3: أي.
1: تفضلي اختي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت شيخ، أنا في شهر رمضان المبارك هذا اللي فات كنت مريضة، باهي من نوعية اللي نمرض نقعد 10 و15 يوم معناها طريحة الفراش.
1: نعم.
3: لما ناخذ المضاد.
1: نعم.
3: فأنا لما أخذت المضاد ولقيت حطيت ماجي المية لحداي وعلى أساس بنوض بناخذ الحبة الثانية.
1: إيه.
3: نضت نسمع في الأذان يدني، لقيت الحلق متاعي خلاص يعني، قلت لو بنصير معنا حتى 9 أو 10 بنفطر.
1: نعم.
3: فاخذت المال وشربت الحق.
1: أيه.
3: قصد اني انا نسمع في الأذان ومتعمدة، لكن عارفة اني انا مش راح نكمل اليوم الثاني، يعني بجيت 9 أو 9:30 بنفطر.
1: ايه.
3: فاني شربت، في اللي بنسأل معنا شو اللي علي دي طيم
1: شنو
3: اللي نديره.
1: بح حاضر.
3: شكرا بارك الله
1: فيك. امين واياكم ان شاء الله. الأخ عبد الرحمن.
4: السلام عليكم. حياك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الرحمن.
4: شيخ
1: بارك الله يسلمك. الحمد لله.
4: عندي استفسار يا شيخ.
1: اي نعم.
4: خصوص عندي والدي متوفي قبل جدي.
1: نعم.
4: في القانون الفريضة الشرعية من حقنا طبعا نحن الميراث، لكن الشرع طبعا مش حقنا. فالاستفسار هل هذا جائز أو
1: غير جائز؟ يعني بتسأل عندكم حق في ورثة جدكم ولا لا؟
4: بالضبط.
1: حاضر يا عبد الرحمن، جاوبوك إن شاء الله.
4: بارك الله
1: فيك. أمين وإياكم. الأخت أم عبد الله تفضلي.
5: أيوه. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: ليش دكتور نبي نستشيرك في سؤال شخصي.
1: شنو؟ ايه انت متصل على البرنامج يا ام عبد الله؟
5: نعم.
1: اتصالك هذا على البرنامج.
5: ايوه.
1: ايه
5: على البرنامج قناه برنامج فتوى طبعا.
1: نعم برنامج فتوى. نعم.
5: ايوه نبي نستشير دكتور.
1: ايه تفضلي
5: دكتور. انا متجوزه.
1: نعم.
5: من جوز طبعا مغارب في حقي في كل شيء. كل شيء من عند دكتور يعني مش مأدي واجباته ولا في الحوش ولا في أي شيء.
1: نعم.
5: وبيفرض عليك رأي هو بس. وبيشرح لك شروط يعني بكل يا دكتور. فأنا خلاص أنا مانيش متقبلة من أي حاجة. خلاص أنا هذا الشيء حرام علي ولا مش حرام. ومع ذلك إنه هو دكتور يسب ويلعن ويمنع ويشتم و.
1: نعم.
5: يقول لك لا انت ادي حقوق الواجبات
1: ماشي نجاوبه
5: ولا واجب ولا حق ولا صرف ولا اي شيء. انا شوف لا دكتور تنصحني بلا لك دكتور انصحني.
1: حاضر حاضر يا ام عبد الله نجاوبك ان شاء الله. نعم. معنا الاخ مصطفى.
6: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: مرحبتين شيخنا والله اللي عندي سؤال وهذا الاجابه منك.
1: كيف يا مصطفى؟
6: عندي سؤال.
1: ايه.
6: ويا ريت تفيدوني بارك الله فيك.
1: تفضل.
6: انا نختلف على هذه بعدين مرتب الدولة وبقول لك حد تدخل فيها ونبيع فيها المحلات تاخذ فيها بالحد وتبيع فيها المحلات هذا ولا لا؟
1: شنو هي تاخذ فيها من وتبيع فيها المحلات؟
6: مكرونة وكل بضاعة تونسية.
1: بضاعة؟
6: بضاعة تونسية.
1: بضاعة تونسية. اي تاخذ فيها من ليبيا هنا يعني؟
6: انا ناخذ فيها من ليبيا في الحد في بعضها.
1: انت تمشي تاخذها من الجملة وتبيع فيها للمحلات.
6: ايوه.
1: تمام تمام حاضر
6: بارك الله فيك.
1: امين. معانا الاخ احمد.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بالله يعني كنت موظف عامل في مصنع الاحذية.
1: ايه.
7: قبل الثورة.
1: إيه؟
7: بعدين بعد الثورة رجع المصنع لأهله.
1: إيه؟
7: وإحنا يعني خصصونا المصنع ودفعنا قصاصنا وكذا. فبنرفع مثلا دعوة بس للتعويض يعني هل هذا يحقني ولا لا؟
1: دعوة تعويض؟
7: أي تعويض لأنني إحنا دفعنا قصاصنا.
1: والمصنع هو مش للدولة هو يعني مغصوب المصنع من أهله يعني
7: هو المصنع لأهله.
1: أيوة. وخذوه منكم أقساط الدولة في ذاك الوقت باش يملكوا لكم يعني المصنع
7: بالزبط.
1: هذا
7: بالضبط ايوه. والان هو رجع للمصنع لأهله، لكن
1: طب وذا فلوس دفعتوهم يعني وانتوا لما قعدتوا تدفعوا في الاقساط تعرفوا ان هذا المصنع اللي مواليه والله
7: معروف طب معروف
1: الناس. وكيف قعدتوا تدفعوا في الاقساط مان؟
7: ايه
1: علاش قعدتوا تدفعوا في الاقساط ما دام تعرفوا المواليه؟
7: والله كان مجبورين انت عارف نظام الاول هذا كما تقدرش يعني تقول مثلا كذا ولا كذا
1: مجبور يعني لازم تدفع انت هيك مجبوره
7: بكره
1: كان واحد يقول ما بيش ندفع كان واحد يقول ما بيش ندفع كان واحد يقول ما بيش ندفع ولا بنستقيل ولا بنغير يمنعوه.
7: لا ما يمنعوه شيء لكن الظروف كانت صعبه يعني انت وين نمشي احنا كان هذا
1: مصدر. لا معلش انت هل كنت تعتقد ان هذا امر جايز وهذا من حقك ولا ما هناش الفكره هذه عندك؟
7: لا هو كنا نعرف ان هذا امر يعني ما يجوز وكذا لكن كان الوضع انت مجبر يعني اذا كنت تطلع واحد عنده اصغار وعنده اهل وعنده كذا عرفته ما قلت لابد يبقى.
1: ماشي ماشي حاضر يا اخ احمد نجاوبك ان شاء الله. طيب نجيب على الاتصالات. الاخت صابرين قالت اني في شهر رمضان الماضي كنت مريضه وناخذ في الدواء وناخذ في الحبه واللي فهمتها منها ان هي منسقه وقتها يعني تاخذ في الدواء قبل ما يخش وقت الصوم والدواء هذا لازم بتاخذه ولكن الباين رقدت وناضت على لدان يدن معناها خش وقت الصيام ولكن لازم بتاخذها الحبة ما باعتبار انها هي علاج يعني فشين يلزمها هذا هذه يعني يلزمها قضاء هذا اليوم فقط ما عليهاش كفارة هذا ما هوش من فطر العمد وانما افطر الانسان هنا لحاجة لضرورة لعلاج وهذا زي اللي ياخذ في إبرة السكر وزي اللي ياخذ في إبرة الغدة عفوا حبة الغدة وزي اللي ياخذ في حبة الضغط مرات ينعس النوم وينوض بعد دخول وقت الصيام وكان بيقعد ما ياخذش الحبة ممكن هذا يؤدي إلى أمر أشد يعني وهو لازم ياخذ الدواء هذا فهذا يعني ياخذ دواه ويلزمه القضاء يلزمه القضاء فقط. الاخ عبد الرحمن قال ان والده رحمه الله تعالى توفي قبل جده ثم توفي جده ولما توفى جده رحمه الله تعالى طلعوا الفريضة من المحكمة والمحكمة بالقانون تورث في الأحفاد اللي مات بوهم مع أعمامهم في جدهم بالوصية الواجبة ودار الإفتاء الليبية قد أصدرت فتوى بعدم جواز هذا الأمر وأن الوصية الواجبة أو قانون الوصية الواجبة لا يجوز العمل به لأنه لا يستند إلى قول معتبر من أقوال أهل العلم والفتوى مفصلة وخاطبت دار الإفتاء المحاكم وأوقفوا العمل بهذا القانون مدة يعني سنوات والآن رجعوا للعمل به وإحنا عندنا في الميراث أنه من شرط الإرث أن يكون الوارث حيا عند موت مورثه هي الأمر الآن ما تعرفش هل هو بيحسبوه من الميراث يعني نقولوا هادو ورثة مع أمامهم وهذا ما يجيش إنه محجوبين بأمامهم ولا بتقول هو وصية والاختلاف من حيث القانون في الوصية باين هلبة بين الدول واللي تعمل بقانون الوصية الواجبة فالذي تفتي به دار الإفتاء الليبية أن قانون الوصية الواجبة لا يجوز العمل به، وأن من مات قبل أبيه فإنه لا يرث، بالعكس والبو يرث في ولده، يرث في السدس، مش الـ الـ الـ الولد بيرث في بوه، الولد ميت وبيرث في بوه، لا، والولاد انفعل ما عندهمش حق هذه الوصية. وقد أصدرت دار الإفتاء الليبية عدة فتاوى تقدم بها مواطنون ليبيون في خصوص هذا الأمر، ومن أراد يعني مراجعتها هي منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية، هذه الفتاوى منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية، طريقة سهلة للبحث، يعني تقول لي الرابط وين ولا غيرها، نقول لك غير خش الجوجل اكتب الوصية الواجبة واكتب بعد دار الإفتاء الليبية، اكتب في الجوجل الوصية الواجبة واكتب بعد دار الإفتاء الليبية، تلقى الفتاوى المنشورة من قبل دار الإفتاء الليبية في موقعها بخصوص هذه المسألة. الأخت أم عبد الله تكلمت على ظلم زوجها والتصرفات، وأنه يشتم ويضرب وبعد ذلك يريد حقوقه. هذه المسألة أيها المستمعون الكرام يعني منتشرة حقيقة في مجتمعنا، ومسألة يعني اللي هي نقوله الفكرة اللي عند كثير من الأزواج في مجتمعنا، الذي يعتقد أنه بحكم أن له القوامة وأنه رب الأسرة وأن زوجته يجب عليها طاعته في المعروف، فإن هذا يبيح له التسلط والتجبر والتعالي والظلم والسب والقذف والضرب والإهانة. هذا فكر غير صحيح، وهذا الأمر لا يجوز، والشريعة الإسلامية أكرمت المرأة أيما إكرام وأعطتها منزلة عظيمة، والزوجة هي ركن البيت وهي عمود الأسرة، ولهذا لا ينبغي للزوج أن يعني يستغل كونه يعني هو رب الأسرة وأنه هو الآمر الناهي أنه يظلم أو يعذب أو يسب أو يشتم أو يقذف أو يضرب أبدا. وبعض الناس يسجيك في الآية الكريمة واضربوهن، خلاص ياخدها هي، يقول ربي قال واضربوهن، وكأن فهمه أن تنود كل صبح تشد عصا وتفل فيها زوجتك ضرب لأن الله قال واضربوهن. هذا فهم سقيم، هذا فهم خاطئ. هذه مسألة الضرب عند النشوز وعند استنفاد يعني الطرق، والضرب ما يكونش ضرب مؤلم وما يكونش أليم وما يكونش مبرح، وما شين يجي تقول لا ربي قال واضربوهن، وبتاخذ الكلمة هذه من الآية الكريمة وبتطبقها بفكرك السقيم، هذا ما ينفعش. إله يطيح القدر، خلاص ما عادش تستمر الأسرة، حتى تستمر بمساوئ، تستمر بنكد، تستمر بتنغيص، ما عادش تعيش الأسرة في مودة وفي وئام وفي محبة وفي يعني تربية ذرية وأبناء. اللي يعني صاير اللي يصير في أسرته هكذا، وخاصة اللي يبدأ يضرب في زوجته قدام صغارها، انت راك هنا دخلت باب فساد كبير، دخلت الكراهية لأولادك يكرهوك، صغارك يكرهوك، بناتك يكرهوك. وفي اللي لما يغضب خلاص يبدأ يقول في الكلام الفاحش ويبدأ يقول في الكلام السفيه، وفي اللي يبدأ يسب في الدين، وفي اللي يعني يقول كلام ما ينقاش قدام نسوين وقدام صغاره وقدام أسرته. هذا اللي يفعل الشيء هذا، هذا يعني يخرق في نظام أسرته خرقا لا يرقع، ولا يمكن يعني بحال أن هو يصلحه. وهذا راه خطأ يقع فيه الكثير. راك لما تضرب زوجتك قدام صغارها ولا حتى تضربها براحها، راك انت هنا يعني درت شيء كبير يصعب علاجه، يصعب ترميمه، حتى بعتالي تندم وولي لك فكرك وتجي تبي السماح، والله الا صعب. راه الموجعة في القلب صعبة جدا ان الانسان يغفرها او الانسان يمشيها، ولا المرأة تقول مرتها يلا على خاطر صغاري وعلى خاطر تستمر الحياة ومن بهمش يضيعهم باش كده تتحمل هذا الهم. لو بعتالي بعد ما يدير هذا كل شيء يبي واجب الشرعي، ولو يقولها يقول هذا حق ما هو انت هنا، هي واجب عادي ما تمنعكش حقك الشرعي، لكن يمشي بنكد، يمشي بهم، يمشي ماهوش بمحبة، ماهوش برضا، يعني هنا نفسدوا حياتنا الزوجية بمثل هذه الأمور.

بنتي كرهتي ابوك، ابوي يضرب في امي ويسب فيها ويسب في الدين ويشتم وممكن يروح سكران ومنقص علينا في المعيشة وفي التربية وما يقولش في كلمة طيبة، وما عمره حتى حط يد على راسي ولا عمره قبلني ولا عمره ضمني ولا عمره تواصل معاي ولا عمره اسألني شني مشاكلي ولا شني حاجياتي ولا. هذه الأمور كلها تؤثر في الأسرة وفي حياة الأسرة، والأمور يعني شيء على شيء يتكدس، يبدأ يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد وهكذا، تزيد الكراهية وتزيد ما عاش يلقى تقول له شنو، تقول كأنه ما عاش عندي يعني شيء في قلبي، ما عنديش مكان ليه ان انا ممكن نسامحه ولا انا في الأخير بكرة تقول لك انا خلاص او يعني ممكن نطيعه، لكن راني انا ما نحباش وانا كرهاته وانا. ليش انت يا اخي المسلم تسبب في هذه الامور؟ ليش زوجتك اللي هي ربي يجعلها سكن يعني ما تقدرهاش حق قدرها وتحترمها وتعطيها منزلتها؟ ليش يعني ابنائك واولادك ما تقومش بواجبك اتجاههم؟ او يا سيدي ما تظلمهمش يعني ما تعتديش عليهم. في صور لاعتداء كثيرة، صور لاعتداء كثيرة، في اللي ياخد في مرتب زوجته، يعني زوجته تشتغل ما تاخدش من مرتبها شيء، منعها يقول هاني هذا المرتب بقيناه نصرفه سنين وأعوام وهي ما تاخد من مرتب شيء، هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا المال ماله، ليش أنت تعتدي عليه؟ وهذا يقع حتى من الآباء بالنسبة لبناته، يأخذ منهم مثلا إذا يشتغلوا مرتباتهم وغيره ما يمنعهم حق تصرف في أموالهم. فهذا يعني مسألة من يستخدم هذه الأساليب في أسرته بالسب والشتم والقذف والضرب والاعتداء وهذا والإهمال. يعني في اللي يقول لك زوجي، تقول لك زوجي صار موقف بيني وبينه أهجرني سنة ولا أكثر، هذا لا يجوز شرعا. انت هنا يعني هذا ظلم كذلك حرمته الشريعة الإسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل من أصابه هذا الشيء. والأخت أم عبد الله تقول تواني بحكم ان ما فيش مودة ما فيش محبة أتعرض للاعتداء، هل من حقي ان انا يعني نطلب الطلاق؟ من حقك، الضرر المرأة في الأصل لا تطلب الطلاق، يحرم عليها أن تطلب الطلاق، لكن لو كان هناك ضرر، لو حصل هناك ضرر من الزوج بغير وجه حق، اي نعم يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر. الأخ مصطفى يسأل قال أنا يعني ناخذ في البضاعة التونسية ونبيع فيها من محلات، أنا يعني هو سؤال هكي، لكن لعله يعني يقصد بضاعة مهربة أو في تهريب أو غيره أو بطرق غير شرعية. إذا كان القصد أنه هو يمشي من الإمكان يشري منه بضاعة ويوزعها ويربح فيها، هذا أمر جائز ما فيه شيء إشكال. أما أن يمارس هو مثلا التهريب أو بطرق غير شرعية أو مخايف اللوائح، فهذا أمر لا يجوز. الأخ أحمد اتكلم قال احنا ايام النظام السابق والقوانين الجائرة الظالمة التي استحلت اموال الناس واعتدت عليها بغير وجه حق، وجول اللي عنده مصنع خذوه منه، واللي عنده ارض خذوها منه، واللي عنده عقار خذوه منه، النظام اشتراكي، الارض ليست ملكا لاحد والمنتجون هم شركاء
و

0: يعني هذا قوانين معروفة أكلت بها أموال الناس بالباطل وغصبت بها أرزاق الناس، اللي عنده مصنع يشغل فيه خذوه منه وقالوا لا هذا ملك الشركاء المنتجين وغيره، وقالوا الدولة في ذلك الوقت قال أخذت مننا أقساط باش ملكتنا هذا المصنع. الآن قال إحنا يجوز لنا إن إحنا نرفع دعوة للتعويض، إن إحنا يعوضونا على الأقساط اللي دفعناها. هو في الأصل كل من يعلم أن هذا المصنع ولا هذا البيت ولا هذا العقار مغصوب فلا يحلل له القانون أو فعل الدولة الظالم في ذلك الوقت أن يستغل هذا المكان. وللأسف كثير من الناس يعني قعمزوا فرزاق الناس كاريحوش، لما جاء القانون قال لا البيت اللي ساكنه قانون رقم 4 المشؤوم الظالم المعروف، خلاص واحد يقول لك في رقبة الحاكم، واحد يقول في رقبة الدولة، واحد يقول أن القانون ما دخليش، وكل واحد عادي. هذا يعني ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة. تقدر تمشيه في الدنيا الكلام هذا، تبرول بالكلام هذا وتعتذر وتدير في روحك أنك أنت راجل أحلايلي، ولكن وفي اللي يقول أنا ما عنديش وين نمشي والله ما عنديش. وهذه صارت كثير من الناس في الزمان، غاصب فيلا، غاصب فيلا مثلا، ولما جو قالوا له يا فلان انت باش تبي سكنة ونعطوك شقة ولا نعطوك كذا، ما باش تو هو حصل فرصة انه يطلعوه من الاحرام، يعني تحصل فرصة ان لا كيف لا نبي بيش نطلع منها الفيلا. اريت صار انت من نفسك مشارك انت يعني. وهادو مثلهم اللي يقولك احنا مصنع هذا نعرفوه للمالي، ولكن الدولة قالك اجبرتنا، ما نيش عارف وجه الاجبار، يعني هل هم بيشدوا كل واحد يقول ما نبيش مثلا. المسألة راهو فيها استغلال وفيها ضعف نفس، وفي اللي يعني سكنوا واحد ولما جوا الناس يبوا حقهم قالهم لا انا والله ما عنديش مشكلة وما عنديش، لكن ما عنديش وين نمشي. باش انت ما عندكش وين تمشي، شن دمبني، هذا رزقي هذا مالي، نأجره لك والله انت تأجر مكان تاني، انت قاعد فيه سنين وعوام، قاعد فيه 30 عام ولا قداش، ولما جو يطالبوا منك قالوا لك اطلع تقول انا ما عنديش وين نمشي. فيعني مسألة ان هم يبوا تعويض وكذا هذا مسألة قانونية، كانوا بيتعويض على الاموال اللي دفعها وما عطوش فيها، هذا يمشي يقدم طلب للدولة ولا يدير محكمة ولا غيرها، كان عوضوه يعني عن ذلك باعتبار انه ما عطوش مقابل ليه فله ذلك. معنا اتصال، العم يونس تفضل.
1: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: حياك الله اخي يونس،
1: الله يعزك وان شاء الله ديما صحيح.
0: امين امين، واياكم ان شاء الله.
1: العلماء شيوخنا الطيبين بارك الله فيك على رجالك الطيب لك الرائع جزاك الله علما ان شاء
0: الله. امين.
1: الله يعز اخوتنا في فلسطين وكل مكان.
0: امين امين.
1: والله احنا ما نزيد على توجيهاتكم، لكن نذكروا في ان الله في الحاله بس شويه احنا موجودين، انتم مقصرين لكن زي بالليل نبغى نتكلم لنا شويه شيخ الاغنيه الله يهدي النفوس. الثقافة السيئة اللي انتشرت في الاستهزاء والسخرية والتهكم يوم الفشل الآخر وما رأيناه في مدينة الشيخ زين أنس الله اللي بارك فيه وغيره، هذا الخليج بكثير يعني. أتمنى منك كلمة على خير الوالدين تقول لولا ولوم، لأن والله يا صمت على اللسان هذه أنس الله أنه دينا
0: بالله
1: ان شاء الله.
0: اي بارك الله فيك،
1: ربي يبارك فيكم ان شاء الله، هدي النفوس
0: الله يبارك
1: كف دماغه وفوتنا في الزاويه ان شاء الله.
0: امين امين امين، بارك الله فيك يا اخي يونس، جزاك الله خير. اخي يونس من يعني متابعين للبرنامج ودائما يعني بارك الله فيه يعني ينصحنا ويذكرنا بالمواضيع المهمة التي تحدث في المجتمع، وهذا من غيرته على وطنه وبلاده وحبه لإخوانه المسلمين، فجزاه الله خير الجزاء. معانا الأخ سعد، تفضل.
2: بارك الله فيك.
0: أيوة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية لك يا شيخ وتحية للعاملين في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: آمين.
2: ونحيي جميع الشيوخ في الإفتاء الليبية.
0: بارك الله.
2: ونحييك يا شيخ على مجهودك وأجعل حسنات من جديد، وأنا ما عندي سؤال.
0: تفضل.
2: نحييكم في هذا النهار.
0: آمين.
2: شكرا شيخ، شكرا.
0: بارك الله فيك يا أخ سعد، وشكرا لك على دعائك الطيب، وربي يجازيك ألف خير. يعني بعض الناس حقيقة يعني يعطيك طاقة إيجابية لما يتصل بيك ويدعي لك ويدعي للقناة، يعني حسسك أنك أنت فعلا الحمد لله تقوم بأمر فيه فائدة للناس وفيه إعانة للناس وفيه حب للناس، وتستبشر بهذا الدعاء الطيب اللي يجيك من قلب خالص، يعني ليست بينك وبينه مصلحة، ما فيش انت بينك وبينه شيء باش تقول بنعرف الله يعرفني يتصل ويدعي لك بالخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى. معنا اتصاله، معنا الأخ أحمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شيخنا انا سالت سؤال قبل شويه عن الموضوع بتاع المصنع ده، فنسمع في الاجابه بتاع هو القضيه اللي نرفعها تعويض مش من الدوله، من المالك الاصلي.
0: شو بترفع للمالك الاصلي؟
3: ما هو تو الان الشهاده العقاريه باسم احنا قاعده.
0: لا لا لا لا، مالك الاصلي ما عندكش معاه دوا بكل يا احمد، المالك الاصلي ما عندكش معاه كلام، هو مفروض حتى هو اللي يرفع فيكم دعوة، مش انتو ترفعوا فيه دعوة، انت تمشي للدولة، دولة هي اللي قامت بهذا الشيء، هي اللي اخذت منك الاقساط بغير وجه حق. فانت لو انت تبي تطالب بتعويض ولا دعوة هذا بين مع الدولة مش مع المالك، المالك مظلوم، اخذ منه رزقه وعقاره بغير وجه حق، فانت جيت هو بتقول له لا مش ملكك ولا شيني، لا هذا انت كانك في حاجة بينك وبين الدولة يا احمد وليس مع المالك. هذا من ناحية شرعية. نعم معانا الأخ محمود، تفضل.
4: نعم
0: تفضل يا محمود.
4: نعم
0: نعم يا محمود.
4: خير معك وقت جبار.
0: تفضل.
4: بالله عليه رحمة الله الشيخ.
0: نعم
4: نبي وقت الأذان الفجر الصادق بالله.
0: باي حاضر.
4: وقت الأذان الفجر الصادق.
0: حاضر
4: حاضر. العلم الخاص أفيش في ذيبي بكر.
0: حاضر حاضر.
4: البدر الصادق.
0: باهي نجاوبوك.
4: البدر إذا دو عمود بيت أول أو إذا بدر الصهور إذا بيت أول. البدر الصادق صح.
0: باهي حاضر.
4: الله يرحم ذيك
0: يا شيخ. الله يرحمك. الله يرحمك. معانا أم عبدو. تفضلي يا أم عبدو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: حياة الله شيخ انت وكل الأساتذة والأساتذة.
0: آمين آمين.
5: وإحنا فعلا مقصرين يعني في شكركم وثنا
0: عليه الصراحة.
5: جزاكم الله عنك.
0: آمين آمين آمين.
5: أو على رسم انت طبعا.
0: الله يبارك فيك يا أختم عبد الفضلي.
5: شيخ أنا طبعا تو قادمين إحنا على نتائج الشهادة الثانوية.
0: إيه.
5: فالموضوع كالتالي طبعا. أني تعرف أنت نتائج الفوضى اللي تصير، ونسأل الله أن رب يهدي العباد يعني.
0: آمين.
5: في اللي يشري في المفرقعات من تو ويخزن.
0: إيه إيه.
5: وصارت كذا كارثة وصارت كذا مشكلة من الأمور هذه. ونسأل الله العفو والعافية. عمره ما كان نجاح بالأمور هذه.
0: إيه.
5: فكلمة من حضرتك. لعل عسى تكون في أدب.
0: حاضر صغير. حاضر يا أم عبدو حاضر.
5: هذه الحاجة. الحاجة الثانية يعني بك تتوسع شوي في قيام الليل. تعطينا تحديد الوقت بالضبط وشين الصور المستحبة وامتى بالضبط احنا نقيمه يعني بالتكي.
0: حاضر حاضر
5: توسعنا شوية لو سمحتوا جزاك الله عنك بالخير.
0: حاضر يا أم عبد،
5: وعطيكم الله الصحة وطول العمر.
0: آمين آمين وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله. حاضر يا أم عبد. نجيب على الأسئلة. الأخ يونس بارك الله فيه اطلب مننا ان احنا نتكلموا في سرعة الناس او التسرع في اطلاق ألسنتهم وتعليقاتهم وآرائهم في كل من يعني يكون له رأي او عالم او تكون له نصيحة. يعني اضربنا بمثال ما حدث هذا الأسبوع فيما يتعلق بالشيخ الزين الدردير حفظه الله في الخطبة التي ألقاها وتكلم فيها ناصحا لما يعني يعاني منه المجتمع حقيقة في مسألة هروب الضي وغياب السيولة وغيره، وما أثار هذا الموضوع من أراد يعني نقوله الخير وأراد النصيحة واستغل هذا لما ينفع المسلمين، وبين من استغل هذا الأمر لمآرب سياسية أو جهوية أو عنصرية أو مذهبية أو حركية أو سمي ما تشاء، في كل واحد بيستغل لي شيء مش لخالصا لوجه الله. وانتوا الحمد لله ريتوا يعني اللي صار في التعليقات في الفيس، وفي اللي ما يعرفاش وتلقاه يدم فيه ولا يسبه ولا يقول لك هذا ياخذ فيه مش عارف مشيني وعنده مرتبة مش عارف ايش وما يسمعش، وانت تعلق يجيك يقول لك انت كذا وانت كذا وما يعرفكش، وهذا ستسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى لما انت تقول في انسان شيء يدم بيه و تسبه، وفي اللي سب يعني يتبدأ عنده يجي يقول لك الشيوخ كلهم مثلا او فئة من الناس كلهم ويبدأ يسب فيهم ويشتم فيهم، التجار كلهم والتعميم، وهذا خطير جدا. وعندنا احنا يجي يقول لك واحد بالذات احنا في ليبيا يبدأ يجي يسب في الشعب الليبي كله، ما انت منين يعني قصدي انت وانت تسب في الشعب الليبي وانت ما عايش في الشعب الليبي انت، ولا انت شنو مداير ترى ورينا انجازاتك، ولا انت غير تنتقد وخلاص. الليبيين حرايمية، الليبيين مش عارف شني، الليبيات مش عارف شني، ويعمم وفي اشياء يعني كلام كبير والله كلام يخوف ويعمم بيه يعمم بيه، راك انت ستسأل عنه. هذه مش كل كلمة تلقى هيك، كل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وهذا ستجده مسطور في كتابك، وكل صغير وكبير كل شيء مكتوب الملكان يسجلوا لك، وتبدأ تحكم على الناس وتطلق على الناس وتسب الناس وتتهم الناس وتجعل هذا الأمر تغيب عن الحقيقة، وأنت تعلم باش تخدم به مصلحتك الحزبية ولا مصلحتك اللي تبغي الوصول لها، أو تسخر أو تتهكم أو تسب، وخاصة في العلماء وخاصة في العلماء راهي لحوم العلماء مسمومة. يعني ما إذا كان الإنسان العادي يحرم عليك أنك تتهكم عليه ولا تسخر منه، وأحيانا تسخر بشيء خلقي ابتلاه الله به، هذا أعمى وهذا أعرج وهذا أعور وهذا مش عفشيني وهذا كذا، هذا ستسأل عنه. أو نقولك أعد جوابا لهذا، أعد جوابا لهذا، أو امشي واطلب السماح واطلب العفو واطلب المعذرة قبل أن يأتيك الموت وأنت مثقل بهذه الأمور. في ناس ما عندهاش خدمة إلا هذه، في ناس ما يديش حاجة تنفع، لو جيت أسأل تقول لا قداش سبحت اليوم، قداش جرت لا إله إلا الله، قداش جرت سبحة سبحان الله بحمده، قداش قريت قرآن، تلقى شيء مدار شيء وإلا القليل. تقول له قداش شديت جهازك، قداش قلبت الفيس، قداش كتبت، وقداش علقت، وقداش ضحكت، وقداش درت رموز، تلقاه مبتلى بهذه الأمور، مبتلى. وإلا قداش كلمت بنت، ولا قداش تحرشت، ولا مثقل مثقل والعياذ بالله بهذا. فلا شك أن الإنسان الحصيف، الإنسان العاقل لا يثقل نفسه بمثل هذه الأمور. الأخ محمود قال بالله أذان الفجر الصادق، وكأني نفهمت من سؤال الأخ محمود أن بيخطئ المواقيت اللي هي موجودة، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. يا جماعة الخير، اللي وضع هذه المواقيت المعتمدة من سنة 93 أو 94 بدأت اللجنة في العمل. اللجنة هذه يعني فيها علماء فلكيون متخصصون، مش واحد يجي يحط إيده ويقعد يشبح الفجر طلع ولا ما طلعش، مع هذا التلوث الضوئي، وهذا يديروا فيه للأسف كثير حتى من محسوب عليه أهل العلم لما يجي بيشوف الفجر أنت بيطلع. هذا الأمر عنده متخصصون، هذه اللجنة فيها متخصصون من الفلكيين والشرعيين، وهذا كلام من زمان تكلموا فيه، والكلام علمي ومنطقي وبالدرجات، وهذا العمل اللي اتفقوا عليه الدولة الإسلامية كلها، يعني دول إسلامية ماشي عليه وعليه العمل. وقصة المشوشين على صلاة الفجر هذه موجودين في كل بلاد، يعني مش بلادنا بس، وتكلموا فيه العلماء، ودار الإفتاء أصدرت بيان في خصوص هذا الأمر، وقالت المواقيت هذه صحيحة ودقيقة، وبعتنا للمراكز الفلكية وردوا بأنها يعني صحيحة. فهذا يعني تشويش على الناس حقيقة، تشويش على الناس، وما يترتب عليه راهو بعض الناس للأسف الشديد تؤخر الصلاة، هذه ما هيش قضية حتى للإسفار، لكن اللي يقعد يفطر يقولك لا الفجر، الفجر يقعد نص ساعة بعد الأذان متاعنا مثلا، فشي يدير هو؟ يقعد يأكل ويشرب في رمضان، يقعد يأكل ويشرب، قال لاش لأن الفجر ما زال. هذه مشكلة. والبعض كانت عنده حتى في مصر غيرها الناس عندهم قنوات يدنوا بعد الفجر بنص ساعة صحيح. إذا احنا هنا شنو يلزمنا عوام الناس؟ ان احنا نلتزم بما عليه الدولة من هذه المواقيت. المواقيت صحيحة الحمد لله، موجودة في المساجد، موجودة في هواتفنا. قضية أخرى ان المنطقة الشرقية يعني عندهم اجتهاد في المسألة وزايدين وقت بعد الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة، فهذا خطأ حتى هو للأسف. فلهذا الأذان الفجر في المنطقة الشرقية الأذان الأول متاع الفجر هذا هو أذان الفجر الصادق، وما اللي يدخل به وقت الصلاة وقت الصوم. وفي المنطقة الغربية هو الأذان الثاني، لأن احنا عندنا الأذان الأول يدن قبل الأذان الفجر الصادق بنص ساعة، هذا الأول ما يدخلش به وقت الصلاة وقت الصوم، والأذان الثاني يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم. طيب أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
6: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 اف ام 97.9 اف ام. كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02 092-092-16-02 وعلى الواتساب 092-092-17-02. معنا الأخ محمود، تفضل. انقطع الاتصال للأسف، يعيد الأخ محمود. تفضل أخ محمود. أيوة تفضل.
4: أنا أسألك على فجر الصدقة.
0: أي نعم.
4: قلت لك فجر الصدقة يا شيخ ما موجود عندنا في القرآن الكريم لا يمين 85 في سورة البقرة. وما فيش الموضوع اللي توه ده. لذلك توه ده بعد الليل.
0: من قال لك؟
4: بعد الليل يا شيخ، بعد الليل.
0: من قال لك؟
4: لا أنا
0: متخصص أنت في الفلك؟
4: لا لا أنا مشيت بحر وجبت الخيط لفل
0: الغضب. مالك وماله، هذا مش شارك يا محمود، هذا عند أهل علم متخصصون، هذا الأمر ينظر فيه أهل العلم المتخصصون.
4: أنا معدة في القرآن الكريم موجود.
0: أنت متخصص في الفلك؟
4: القرآن الكريم موجود عندنا.
0: خلاص قرآن كريم كلنا، لكن مش كل حد يقدر ياخذ من القرآن. باهي باهي يا اخ محمود، حاضر.
4: هذا كل بيدي بيدي كمان كمان.
0: باهي باهي.
4: يسر ان شاء الله.
0: امين امين. الاخت ام عبدو بارك الله فيها، تكلمت عليه موضوع مهم جدا حقيقة، وإن كانت هي تكلمت فيه في جانب واحد، ولكن هو في الحقيقة في عدة جوانب. هي قالت الألعاب النارية وفي الشهادات، يعني زي شهادة الإعدادية، وباعتبار أن الشهادة الثانوية قريب نتيجتهم، فهي يعني قالت نحبكم تنصحوا الشباب والأسر والعوائل اللي هم الآن مجتهدين في شراء الألعاب النارية يعني إظهارها يوم النتائج. وهذا الأمر حقيقة فيه ضرر كبير على عامة الناس. الألعاب النارية سواء كان استعمالها في الميلود في المولد النبوي، ذكرى المولد النبوي، وإلا استخدامها في أفراحنا وأعراسنا، وإما استخدامها في الخطوبة، وإما استخدامها في النجاح، أراه استخدام هذه الألعاب النارية بالشكل اللي نشحوا فيه في بلادنا أراه فيه أذية كثيرة لعامة المسلمين. المجتمع فيه كبار السن، فيه العجائز، فيه المرضى، فيه الناس اللي هي مروحة من أشغالها وتعبة، وهي الألعاب النارية هذه مع أنها هي ليلية نقول إحنا يديروا فيها في الليل باعتبار أنها بشيبان ضوء. إحنا في ليبيا يديروا فيها حتى 12 الظهر. إحنا في ليبيا هنا يديروا مثلا في الجامعة، احنا دو عندنا الجامعة، لما يديروا حفل تخرج تنقلب الدنيا، يجيبوا النوبة ويجيبوا الزكرة ويجيبوا الغيطة ويبدأ يضربوا المتخرج ويرقص المتخرجين وبنات وولاد والحاصيل حالة. يعني احنا نعانوا منها، دو احنا اعضاء تدريس في الجامعة هذه القصة نعانوا منها. يعني يجيك تحت الروشن متاع المكتب متاع القسم متاعنا ويبدأ ذاك العزف يعني، وانا غنيه ما بيش نقولك شن يقولوا شن يغنوا، الهيام والحب والعشق والكلام الفارغ كله موجود في اغانينا. وبعدها يقولك خليهم يفرحوا عادي يا جماعة، الفرح يكون مضبوط مش هكي، كلام فيه الكلام فيه تشبب، كلام فيه يعني كلام ما ينقالش عيب. ومع ذلك في عراسنا ويجيبوه في النوبة ويقعدوا يغنوا فيه ويقعدوا يرقصوا الشباب عليه وينقلوا في كلام والرجال واقفين ومساوين يسمعوا. هذا ما قالش به لا عرف ولا عقل ولا دين. ما يصحش ان انسان بسبب فرحته يدير اي شيء. احنا مش مانعينك انك تفرح، لكن افرح بالوجه المشروع، افرح انك تحمد الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى، تتصدق بمال لاجل هذا الامر اللي انعم الله به عليك. يا سيدي تبي تظهر فرحتك اظهرها بالوجه المشروع الذي ليس فيه اذى لغيرك. تو احنا عراسنا الساعة 2 في الليل والساعة 3 في الليل والساعة 4 في الليل، دخول مثلا يبدأ لما بيدخل العريس يقولوا بيحرروا عكا، هذيك القربيع وذاك اللي يسموه الجرة، هذا مثلا يسموها الجرة هذه، والله مرات تحسبها إلا صار ضرب ولا صار حرب ولا الدنيا انقلبت شن فيه. خليك عاد كان العريس من يتبع الجهة معينة ولا كذا، هذوكم بيجيبوا عاد حتى الأسلحة، كيف عاد بيضربوا بي بشن اسمه بالميم طا وبيضربوا بالأربعتاش ونص وبيضربوا على خاطر ويقلقوا الناس ويتعبوا الناس ويرعشوا الناس. في ناس تخاف من هذه الأمور، يقولك يا ساتر يا ساتر، أو بدأت الحرب أو الدنيا، يعني هذا شيء مخيف فعلا، وخاصة في المناطق اللي فيها معسكرات ومناطق حساسة معروف، يسمع أي حاجة يقعد راعش، لأنه مسكين في السابق متهجر من حوشة وطالع من حوشة ونخنب حوشة وتشرد بسبب هذه الحروب. انت تجي الآن الساعة 1 في الليل الساعة 2 في الليل عندكم عرس تبي تظهر الفرحة متاعك. وفي حاجة تانية أيضا، الآن يبدو السيارات ماشيين رافعين العروسة واخدين العروسة من الصالة ومتسجدين، يبدو يديروا في الألعاب النارية مش فوق كيف ما هو المفروض بالعقل الإمكان، لا يديروها هيك مقابلة، يقولك باش تطربق لوطة باش يعني تعطي الباينك تعطي جو أحسن عندهم، ويجي والله حتى على السيارات ويؤذوا السيارات ويؤذوا الناس ويسكروا في الشوارع ويسكروا الطريق ويديروا الشعلة هذه وينزلوا يترقصون، ينزلوا من سياراتهم كلهم، وممكن ينزلوا حتى العريس يرقص باي الحمد لله. طيب قول كان ما نزلوش عروسة كلها باي، قاعدين شادين روحنا، هذا وين ماشيين به؟ هذا كله يعني يؤدي إلى الفساد. مش كل حاجة المفروض نوافق عليها شبابنا نوافق عليها صغار سن، هذا عندهم الطياشة ومش فاهمين وين الرجال وين اللي يحكموا يطلقوا. مش معقولة الأمر هذا ونقوله لا والله يا سيدي ما فيش، لكن المفروض في أجهزة أمنية، أجهزة أمنية توقفهم على هذه التصرفات السيئة، يسكروا الطريق، طريق زي طريق عنزار الجديدة هذه يسكروها ما يخلوكش تفوت، يجوا يترسكوها كلهم ويسكروا الطريق ويوقفوا توقف الطريق ويجيبوا الشعلة هذه متاع 100 طلقة ولا 200 طلقة ولا 300 ولا شي يقولوا لها، يحطوها قدام وتقعد تضرب ويقعدوا هم يرقصوا فاتحين أغانيهم والطريق مسكرة، مريض يدبر راسه، مستعجل يدبر راسه، عنده ظرف يدبر راسه، خلاص خلاص هذا حق مشروع عندهم، احنا فرحانين احنا نسكر الطريق وندير. هذه عادة سيئة يجب أن تزال، أيجب على أهل العقل والحكمة ينبهوا الشباب إلى هذا الأمر. ما تخلوش ليلة الفرحة هذه اللي بيدخل بها العيد تلقى اللعن، أصل الدعاء يدعو عليه يتلقى اللعن، يتلقى غضب الناس، يتلقى السب، يتلقى الشتم. وأيضا مسألة السرعة، ليجيهم يجيهم يبدو مروحين يدير لك الفلاشات الأربعة ويبدأ اجتياز من اليمين ومن اليسار وجماعة طالعين من رواشن في أرواح معاك يا أخي. في ناس ثانية ماشيين في طريق ما لهمش علاقة بيك، ليش تروع فيهم؟ ترويع المؤمن حرام، ليش تروع فيه بالسرعة هذه؟ سرعة رهيبة، وخاصة لما يشوف طريق واسعة ويجوا جماعة التندرات ويجوا جماعة السيارات العالية ويجوا المطوات ويجوا كوارث تصير. ياما في اللي مات وفي اللي حادث وفي اللي انضرب بهذا السلوك السيء اللي ننسبه فيه للفرحة، ننسبه فيه ان احنا فرحانين. هذا ليس يعني عذرا ان احنا نفرح بمثل هذه الامور ونؤدي عامة المسلمين. في اللي مسكين كيف جاه النوم واخد حبة ولا واخد يبرة ولا واخد كذا، وحتى في جنب المستشفيات في الدول الاخرى المتقدمة وغيرها في اماكن تقام دارين اشارات انه هو يمنع استعمال البوق متاع السيارة الكلاكس، لانك انت هنا في جنب مستشفى ولا في جنب جامعة ولا في جنب مكتبة، يقول لك هنا ما تديرش، هنا ممنوع الاستخدام الكلاكسات السيارات لان هذا يؤدي هذه المؤسسات. فاحنا بالعكس ما دامنا نبو نفرحوا ما يشدنا شيء وما يمنعنا شيء، وكأن اساليب الفرحة بأي صورة كانت هي مباحة بسبب نجاح ولدنا ولا نجاح بنتنا وإلا عرسه ولا هذه. إن لم يعني يؤدي كل منا واجبه في منع هذه الأمور بالنصيحة والوعظ والتنبيه والإرشاد، مش تقول والله احنا انتوا غير تخرفوا راه والله ما في واحد سمعكم، لا لا لازم نأدوا واجبنا، ولا وان شاء الله لو كان كل واحد ينصح حيتغير الامر وحتجد اذان سامعة. وشيني اللي اخرج المشركين من الشرك والضلال وعبادة الاصنام والاوثان الى عبادة الله والتوحيد الا بالنصيحة واداء الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه مع صحابته الكرام ونشر الدعوة الإسلامية. لو أنت تجي من الأول أيام بداية الدعوة تقول يا كفار قريش هادو مستحيل يخشوا الإسلام، لكن مع الإخلاص ومع أداء المهام والواجبات والنصح الحمد لله دخلوا في دين الله أفواجا. فحتى أنت هنا ما تقولش راهو احنا ندعو هيك وخلاص ما فيش فائدة يا شيخ، ما فيش فائدة غير التعب في روحك، ما تقعدش تنصح لا هذا فهم خاطئ. انت ما تلاقيش النتيجة تقول لا النتيجة تطلع تورا نتيجة نصحك قصدي انك تنصح وتبيها وقتية، لا احيانا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهكذا وتجيل هداية بإذن الله تعالى. إذن الفرحة مشروعة ويفرح الطالب والطالبة بنجاحه ما فيش مانع، لكن بما هو مشروع، بما لا يؤدي المسلمين، بما لا يؤدي المسلمين. معنا اتصال الأخ سايح.
7: ألو.
0: أيوة أخ سايح تفضل.
7: السلام عليكم عم الشيخ نارك مبارك.
0: وعليكم السلام. آمين وإياكم إن شاء الله.
7: ان شاء الله مثلها حسنات كانت الشيخ.
0: امين بارك الله فيك.
7: عندي ثلاثة اسئلة يا شيخ.
0: ايه تفضل.
7: السؤال الاول، واحد قال مثلا انت طلبوا عليك اليوم تحليل في المستشفى. وشاف مستوى صايم.
0: ايه.
7: وبعدين تحليل تأخر قاعد جلس 12 ساعة واحد ما خدوش منك قال صايم. قالك انه الصيام وصيام تصحيح على كل هذا يجي يوم صيام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بدنا نبغى توضيع على الشمع والوتر، لأن قابلني مواطن شخص يعني قال عنده ولد عمره ممكن 20 سنة كي قال لي يا أبوي لا الشمع والوتر ما مش فرض حتى ما صليت مش ماليسي حتى زي مصلي الشمع. لا يبغى توضيح فيه لما هذا يصير.
0: حاضر.
7: الموضوع السؤال الثالث يعني مثلا بنزوج ولدي. أمشيت في صديق عنده بنت هب.
0: إيه.
7: جيت منه مثلا طرفين ذهب وتطروه وقلت له ما عنديش تو فلوس بعد سنة بخلصك. شنو رأي الشرع في الكلام هذا؟
0: حاضر حاضر.
7: الله يفتح عليك. الله
0: آمين وإياهم إن شاء الله. وياكم بارك الله فيك أخصائي. حاضر. طيب الأخت أم عبدو كان سؤالها الثاني عن قيام الليل وأمتى وقته وأمتى أفضل صلاة فيه نعم. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء يخي بعض أهل العلم زي الحنابلة يبدأ عندهم من بعد المغرب. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر. هذا كله وقت لقيام الليل. هذا كله وقت لقيام الليل. وكما قال الله سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين قال وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار السحر اللي هو يعني آخر الليل. يبدو الناس يعني في نوم وفي غفلة وبعضهم في معاصي وأنت تقف تصلي بين يدي الله. بل أحيانا يعني تجبر نفسك على الصلاة في وقت صعب خاصة في الشتاء وأنت في الدفء وتحت البطانية وثم تأمر نفسك وتقول هذا وقت لا أضيعه في السهر في محرم الله أو في السهر فيما لا ينفعني أو في السهر في تقليب النت ووسائل التواصل الاجتماعي أو في السهر في علاقات مع بنات محرمة أو في السهر في النظر في المواقع الإباحية أو في السهر يعني السهر يضيع إن شاء الله حتى في أمور مباحة لكن ما فيهاش فائدة. فأنت تستغل الليل في قراءة القرآن وفي القيام وفي الاستغفار وفي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح يعني كما جاء في عبد الله بن عمر يعني كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقيم الليل لو كان يقيم الليل. فقيام الليل يعني عبادة هي واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقيام الليل دأب الصالحين ودأب الأولياء ودأب العارفين. فهم يعني يغتنمون الليل يغتنمون الليل. الليل يغتنمه الفساق والفجار فيما حرم الله. يغتنمونه في شرب الخمر يغتنمونه في الزنا يغتنمونه في العلاقات المحرمة. وهذه غنيمة تعود بصاحبها أو على صاحبها بالسوء وال يعني السيئات والنار والعياذ بالله. أما المؤمنون والمسلمون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يغتنمون الليل في صلاة خاشعة يقفون بين يدي الله. وهناك يعني الذي يصلي في خلوة يناجي ربه يسكب العبرات ويطرح حاجته ويدعو ربه ويستغفر ويتوب. فهذا الليل يكون ساحة لهؤلاء المؤمنين الصالحين الذين يرجعون إلى ربهم. وخاصة أنه في يعني وقت لمحاسبة النفس إنسان يخطئ في النهار فيحاسب نفسه ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله ويدعو ويقنت. وبالنسبة لمسألة يعني تحديد الركعات وغيره ما هوش محدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى ومثنى فإن خفت الفجر فأوتر بركعة. فأنت قمت الليل ما شاء الله أن تقوم فهذا أمر يعني غنيمة لك أيها المؤمن. والصالحون يعني كما ورد في سلف الصالح هناك من يقوم حتى ب الألف ركعة وغيره. والعلماء أيضا كانوا يغتنمون الليل في دراسة الفقه ودراسة العلم، حتى النهي عن السهر جاء إلا في طاعة. معنا الأخ خالد، تفضل.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: حياك الله شيخ عبد الرحيم.
0: حياكم الله وبياكم.
8: ربي يحفظك ويزيدك من العلم يا شيخنا.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
8: أنا عندي سؤال طبعا يا شيخنا.
0: تفضل.
8: طبعا يوم الجمعة.
0: إيه.
8: طبعا نحضر في صلاة الجمعة. في بعض الناس تجيب الأطفال ويفضل الأطفال يسببوا في إزعاج المصلين. كأن الخطيب عندنا في المسجد الخطيب ما باشي يعطي توجيه للمصلين. فقال لي براني على المنطقة من الجنوب في مشاكل منهم. وكلمنا أولياء الأمور، لكن الأطفال للأسف يجوا ويلعبوا ويسببوا في مشاكل ويكسروا في ال كانوا كلنا في دورات مياه الأطفال كلهم يكسروا فيهم وما خلوا ما داروا. فللأسف يعني ممكن توجيه الشيخنا الفاضل لهذا المجال.
0: حاضر حاضر يا خالد بإذن الله تعالى.
8: يعني كذلك يعني
0: إن شاء الله. حاضر حاضر بإذن الله تعالى. الأخ النفاتي تفضل.
9: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: نهارك طيب إن شاء الله. بالله عندي سؤال يا شيخ ما يخص صلاة الفجر.
0: إيه.
9: صلاة الفجر تعلم النوط نصلي صلاة الفجر.
0: إيه.
9: ركعتين طبعا جماعة في المسجد. يعني صلاة الصبح أنت صلاها.
0: اللي صليتها جماعة هي هذه صلاة الصبح.
9: يعني ما عادش تصلي لما نمشي نصلي الفجر حاضر في الجامع. او حتى في البيت يعني.
0: يعني انت تبي الفرق بين ركعتي الفجر النافلة والفريضة يعني.
9: بين النافلة
0: والفريضة تقولها ما هي الفرض انت يعني.
9: اي يعني نتو نط الفجر على الاذان. مشيت مثلا للجامع صليت ركعتين الفجر جماعة.
0: وما قبل الجماعة بتصلي ركعتين بروحك هذه السنة.
9: ركعتين هذين مهم الفجر وإلا ركعتين.
0: باهي أنت أنت أنت مشكلتك في التسمية يعني. أما هي الفجر وما هي الصبح يعني.
9: أيوة بالضبط. طيب.
0: حاضر حاضر نجاوبك. حاضر.
9: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. طيب الأخ محمود بارك الله فيه كان اسألنا في على مسألة الفجر الصادق، وأنا هو قال لي مشيت على البحر وشفته وقلت له أنت متخصص وكذا مهم، وقعد يقول لي في القرآن يا جماعة الخير يعني أنت تبي تعرف الفجر الصادق وكيف يطلع الفجر هذا يبي ناس متخصصة ناس انت تو حتى لو كانك بعتت او بالله يعليك نقول لك وبعت ناس متخصصة هذا هنا وهذا هنا واحد في تجورة وواحد في قرقارش وواحد كل واحد بيعطيك وقت معين بيقول لك واحد يقول لك لا تكذا ولا تكذا وبيصير الاختلاف. واحنا قلنا لكم ان هذا الامر يعني قد فصل فيه المتخصصون من فلكيين وشرعيين واعطونا اوقات الفجر الصادق خلاص انت ما عادش تلتزم. في اللي قعد في حوشه، في اللي قال لك لين نشبح الخيط الابيض ولا الخيط الاسود مقعمس في الجنان ولا روشن حوشه، قال ما يراجع في الاصفار هو في الحقيقه هو مش فاهم شنو هو التغليس وشنو هو الاصفار وشنو هو والفجر الكاذب والفجر الصادق كله ما يعرفهاش. ولهذا بعض الناس راهو يقعدوا يفطروا وياكلوا في رمضان للاصفار ظنا منهم ان الاصفار هو الفجر. وإحنا نعرف أن الـ الأحاديث الصحيحة تبين أن اللي مشي للجمهور أن التغليس أفضل في صلاة الفجر، يرجعوا من صلاة الفجر ولا يعرفنا الرجل من المرأة، الدنيا قاعدة ظلام يحسبوا ظلام يعني الفجر بيبدأ ضي طول منين يجي الفجر تبدأ الدنيا ضي هيك يحسبوها. لا الفجر بيطلع من جهة الأفق من جهة المشرق. بيطلع من جاوب بعتلال يبدا يمتد ليل يجي الاصفار وليل بعتلال تشرق الشمس والاصفار والاصفار البين وهذا يعرفه المتخصصون وهذه اللجنة متخصصة تعرف هذا الامر. فلهذا يعني على الناس ان يحذروا من هذا الامر. في هل بيقول لك انا بنجي طبق شيء في القرآن هو مش عارفة. يعني الاخ السايح قال انا هو يتكلم في نية الصيام. قال انا مثلا مشيت بنحلل وطلبوا مني الصيام وهنا هو مش صيام شرعي هو هنا يعني ما كانتش عنده نية للصيام الشرعي ما باش ياكل لانه هو باش بيقيس تحليل متاعه ما باش ياكل. تو كان هو عاقد النية قبل الفجر انه هو صيام شرعي وانه طاعة لله وانه يمسك لانه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل يعني قبل الفجر. اذا دخل وقت الفجر خلاص مع وقت النية ضاع معاشه حتى لو كان الصيام نفل. هذا ما ذهب اليه علماؤنا. اذا كان دخل وقت الفجر وانت ما نويتش الصيام سواء كان صيام واجب ولا صيام فرض فانه هو خلاص معاش تقدر. النية تسبق العمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنية تسبق العمل. الصلاة العبادات تسبقها النية. النية هي الأولى. بعتالي مش تجي تصلي 4 ركعات تقول ما لها هي خلنا نحسبهم ظهر وانت مش ناوي الظهر ولا تدير بتقول ما لها خلنا نحسبهم زكاة. لا النية هي الأولى. ولا تقعد مش واكل الظهر بعتالي تقول ما لها خلنا ننوي أجل. لا لا عند علمائنا أن النية يجب أن تسبق العمل ووقت العبادة. ووقت العبادة أنت يبدأ الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق. إذا النية تكون قبل طلوع الفجر الصادق ما لما يبدأ الفجر لازم تكون عندك نية. ما تكونش حتى عندك شك ولا عندك تردد. تكون عندك نية في الصوم. طيب سؤاله الثاني قال الشفع والوتر مش فرض صح؟ الشفع والوتر مش فرض. الصلوات المفروضة 5 الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه هي الصلوات المفروضة. أما غيرها فهو إما سنة مؤكدة وإما مندوب وإما عندك الشفع والوتر عندك التراويح عندك قيام الليل عندك الرواتب عندك النوافل عندك الضحى هذه كلها ما هيش فرض. لكن لما نقوله مش فرض مش معناه ما نصلوهاش يا جماعة الخير. هذا فهم خاطئ. كثير من الناس يفرطوا فيها أداء الصلوات هذه ولما تكلم يقولك هي مش فرض. باي طيب هي مش فرض لكن ما نفرطوش فيها لأن فيها أجر عظيم وفيها ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الفجر نافلة ولم يترك شفع الوتر لا في حضر ولا في سفر. دائما كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. وهي من النوافل يتقرب بها الإنسان إلى الله وهي عبادة. الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الصلوات المشروعة. هي صح ما هيش فرض وما يعتمش الإنسان لكن ليش تضيعها أنت؟ ليش تضيع هذه الصلاة؟ ولما تكلم يقولك لا ما هيش فرض. مش كونها مش فريضة ان احنا ما نأدوهاش. فلهذا علينا ان نحافظ حتى بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤالها الثالث الاخ السايح عليه مسألة شراء الذهب بالدين الدولار والذهب والفضة والعملات كلها هذه لا يجوز شراؤها بالدين بالقرض لأن هذا يؤدي إلى الصرف المؤخر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عبادة وغيره. الذهب بالذهب لبن إلا ها وها والورق بالورق ربان إلا وها. ثم قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد يعني لازم التقابض لما نشوف في صفقة متاع بيع ذهب ولا صفقة دولار والله لازم من أن يتفرق المتعاقدان وليس لأحدهما على الآخر حق توفية باقي. يعني ليه أنت 7,000 جنيه وأنا عندي 1,000 دولار، أنت رافع 7,000 جنيه، لازم نمد له 7,000 وهو يمد لي 1,000، ما ينفعش نمد له 5 وبعدين نقول له تو نسدد لك الباقي، لا، لأن هذا صرف مؤخر، والصرف المؤخر ممنوع ربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي لصاحبي كيف ما قال الأخ السايح، عنده دكان ذهب ونبي نزوج ولدي وناخذ منه ذهب خواتم وحدايد وغيره، ونقول له ما لا تو إن شاء الله بعد عام تو نخلصك، أعطينا مدة عام إلى أجل. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة وجميع العملات بالدين، ما يصحش نبيعوها بالدين، ما نصحش نبيعوها إلى أجل. تو الأمور الأخرى مش ربوية عادي، سيارة، مواد بناء، مواد غذائية، هذا يجوز بيعها إلى أجل وبيعها بالتقسيط. أما الذهب والفضة والعملات هذه كلها يجب فيها التقابض، يعني لما نعقد البيع لازم ان احنا يتم فيه التقابض بين المتعاقدين، لو ما تمش التقابض هذا ربا، لو ما تمش التقابض هذا ربا. يعني الان اللي يبيعوا في الذهب ويبيعوا فيه بالدين وبعدين يجوا، هذا ربا، هذا حرام، لانه صرف مؤخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف المؤخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه يجب المناجزه، يجب التقابض، يجب التقابض والتماثل في الجنس الواحد، ويجب التقابض ولا يجب التماثل، يعني يجوز التبادل في الجنسين المختلفين. هنا يعني يجب التنبيه على هذا الامر. الأخ خالد بارك الله فيه نبه عليه موضوع مهم جدا حقيقة، واللي نشبح فيه كل جمعة في مساجدنا أو في غالب مساجدنا، وهو فعلا أمر يسبب في اضطراب في الجمعة، وهو اصطحاب الأطفال الذين لا ينتهون. لو تقول له قعمز ما يقعمزش، تقول لا اهفث ما يهفتش، وإلا يقعد بوي وامي ويعيط ويدير هذا لا يصطحب إلى المسجد، لأنه يشوش على المصلين، وفي يوم الجمعة يكثر الموضوع. هو تلقى راجل ما شاء الله مصنع منع بزبونة بكذا، جايب ولد عمره 2 تو عمره 2 ولا 3 سنين، هذا مش حيسمع الكلام، تقول له قعمز ولا اهفث، تبي تعود على المسجد ماشي، لكن أما هو اللي يتعود على المسجد الذي إذا قيل له كف يكف ويتابع في الصلاة، يعرف كيف يتابع وكيف يصلي وما يشوش على الناس. وقصة المية هذه اللي كثرت في المساجد، تو تلقى الثلاجات معبيات المية وغيرها، كلهم صغار يبوا يمشوا ياخذوا مية وياخذوا شيش ويتحركوا ويقدموا ويوخروا. فهنا ننبه إلى أن الطفل الذي يصطحب إلى المسجد هو الطفل الذي يسمع الكلام ويفهم ويعرف، ومرات يشغلك حتى أنت في صلاتك، هذا الصغير تقعد تساوي فيه، تقعد تقعمز فيه، تقعد تقول له أسكت، تقعد تقول لك هذا، حتى أنت حركتك هذه رأي تفسد عليك الجمعة. من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فليحذر يعني من يصطحبون الأطفال إلى المساجد، وبعتالي أحيانا يبدو يشوشوا، يبدو يهدرزوا الصغار، عاملين تشويش يهدرزوا والإمام يخطب، هذا أيضا يشوش عليهم المصلين اللي جايين لخطبة الجمعة. وعلى الخطيب أن ينصح. قال الخطيب قال من بيش توه يحرج ولا تسبب، لا لا هذه أمور ما فيهاش حرج. أنت بتبين حكم شرعي، أنت تبين حكم شرعي لعامة المسلمين، لأن فيه اللي ما يعرفش الأحكام الشرعية لو عامة الناس، فيه اللي ما يعرفش يحساب عادي يقول لك أنا جايبه هو أحسن، وأحيانا يكون عنده مقصد طيب هو يقولك والله إني نبي نوري الجامع ونبي نعرف الجامع ونبي يعرف الصلاة ونبي يعرف العبادة ونبي يحب الجامع، هذا مقصد طيب ماشي، لكن هنا ضوابط يجب أن يعلمها ومبينوا له الحكم في المسألة. الأخ النفاتي،

0: نبغى نسألوك شوية أسئلة ونجاوبه. لأن هذه مسألة الطلاق لازم جينا في ذا الإفتاء باش نسمعوا منك.
1: زين هاي المناظرة لما تاخذون أي حاجة
0: في أمنا مسلاتة عندنا فرع ذا الإفتاء في مسلاتة.
1: باي 100 100.
0: ما تفضل يا سيدي. ماشي. لأن مسائل الطلاق يا إخوتي الكرام يحتاج فيها إلى السؤال وإلى الاستفهام، ما هيش مسألة بسيطة راهي مسألة الطلاق، إيقاع الطلاق. وكيف ما قال الأخ السائل الأخ عادل بارك الله فيه، هو ماشي في ذهنه أن غضب، وهالبناس لو ماشي في ذهنها أن الطلاق في الغضب لا يقع، هيك مثلا يقولك الغضب يقعش. لا لا، هو في أشياء لازم نوضحوها ونبينوها، ولازم أنا نعرفها شني ونسأل مرة واثنين وثلاثة باش. إذا ما نقدرش أنا نطلق الحكم الشرعي قبل تصور المسألة. ولهذا مسائل الطلاق وغيرها راه لازم من حضور صاحب الشأن. وأحيانا يجيك واحد يقول لك صاحبي ولا نسيبي، وإلا المرأة تقول لك راجلي ولا كذا، ما ينفعش الكلام هذا. لازم الشخص اللي في ذا العصمة هو اللي نسمعه منه وهو اللي نفهمه منه، ولازم من التدقيق حتى نعرف أن الطلاق قد وقع أم لم يقع. كثير من المسائل قد وقع فيها الطلاق ويفتى فيها باستعجال أن الطلاق لم يقع، أو إن هو الطلاق لم يقع ويفتى فيها أن الطلاق وقع. فلهذا هذه مسائل يعني ما ينفعش فيها راهو هاتف أو رسالة أو غيره، وإنما يعني يأتي هذا الأخ السائل ويقابل الشيخ. والحمد لله احنا في دار الإفتاء الليبية من نعم الله سبحانه وتعالى على بلادنا بعد 2011 أنه هو رجع دار الإفتاء الليبية اللي أغلقت سنين، والحمد لله الدار في مقرها الرئيسي في الظهرة خلف قصر الملك شارع عبد الرحمن الكواكبي موجودة، وتستقبل في السائلين اللي بيسأل شفوي واللي بيسأل كتابة واللي خصومة، وفروعها موجودة الحمد لله في مسلاتة وفي الخمس وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان وفي زوارة وفي نالود وفي كبا وفي زاوية. الحمد لله هذه فروع لدار الإفتاء الليبية، وفيها مشايخ يعني يستقبلوا الناس ويفتوهم في أمور دينهم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى الذي نحمده عليها. الأخ النفاتي، وهذا طبعا راه السؤال يعني هل بناس حائلين فيه، يقولك شني صلاة الفجر وشني الفرق بين الفجر وهل الفجر سنة ولا واجب وشن هو الصبح. في ناس يعني يحدث لهم خلط في هذا الفهم، بل للأسف الشديد في إحدى المرات يعني شخص كان يصلي في السنة وما يصليش في الفرض، يحسب السنة خلاص هي هذيك. لا، أول حاجة الفريضة هذه، احنا طب ناخذ الفريضة الأولى، الفريضة هذه تسمى الفجر وتسمى الصبح، اللي هي إحدى الصلوات الخمس. شنو هي الفريضة؟ هي صلاة الصبح التي تصلى جهرا وتصلى جماعة في المساجد وفي غيرها وفيها إقامة، هذه هي الفريضة، هذه هي الفريضة. إذن هذه اللي تصلى ركعتان وتصلى جهرا وتصلى جماعة وتصلى في المساجد وفي غيرها، هذه نسموها الفريضة. قبل الفريضة نصلوا ركعتين نافلة، حتى هم نسموهم ركعتين الفجر، لكن هذا مش فريضة، هذا راتبة الفريضة. المالكية يسموها رغيبة، المالكية يسموها رغيبة وسموها سنة عند غيرنا، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فتصلى ركعتين، ما تصلىش جماعة، هذه كل واحد يصليها بروحه ويصليها سر. وهمنا اللي بيقرأ فاتحة بس باهي

0: تقرأ الفاتحة قل يا كافرون في الركعة الأولى وقل ولو حد في الثانية باهي يصليها الإنسان قبل الفريضة، هذه رغيبة، هذه نافلة اسمها فجر، لكن هذه ما تغنيش عن الفرض، هذه ما تغنيش عن الفرض. بعد ما نصلي الركعتين هما سواء صليناهم في الحوش ولا صليناهم في المسجد، بعد تالي نصلي الفريضة اللي هي بنقيموا لها الصلاة. طيب النافلة ما فيهاش إقامة الصلاة، لكن الفريضة فيها إقامة الصلاة، زي الظهر زي العصر زي المغرب زي العشاء. وإقامة الصلاة في حق الفرد والجماعة سنة، لكن في حق المرأة مندوب. يعني واحد باش بيجي بيصلي الفرض الله أكبر الله أكبر أشهد ولا، وبيبدأ في الصلاة وبيصليها جهر سواء في الحوش ولا صلاة في المسجد، فهذه هي الفريضة. إذن هذا هو الفرق بين ركعتي الفجر النافلة وبين ركعتي الفجر الفريضة. السؤال اللي دائما يعني معتاد هذه الأيام، هل تم تجويز معاملة الأغراض الشخصية $2000 أم لا؟ لم يعني يتم الرد من البنك المركزي على الملاحظات التي بعثت بها دار الإفتاء الليبية للبنك المركزي حول هذه المعاملة، إلى الآن لم يتم رد، فدار الإفتاء الليبية متوقفة إلى الآن في الحكم على هذه المسألة. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في غزة وفي كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقهم الصبر والثبات والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس شيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقعة في المجتمع يعني.
2: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب، وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك، ولا من اللي بيبني لك حوشك، ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوش عليا. فهذا يعني البارئ عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب، يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شن السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
1: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع.
2: إيه.
1: ويشوف هو بوجه نظر الأخ يونس إيه. إن واحد من أسباب اللي قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها، وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
2: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر البارئ عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانها قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار. لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيقعد يبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجئ بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنها أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنكتر روحي، هذا ليس كافرا، وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على ألا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله، كان قال لا والله حلال بنكتر روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات، فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ضاك يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا، مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة، لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر، والله في فئة الشباب علاش شورى القراية غالي عليهم ولا صعبة، في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احني مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفوها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، أن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي، بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية، صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول لشان حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول لشان حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ما هوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس لذلك وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد لله في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قال والله إيش نقروحها، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنك روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هيك، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التميع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الحرار ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط، يعني شعرنا ان احنا 99% فيهم ليدز. بعدين نام صداع واحد قال لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف ممكن إحنا لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها، ترى معناها مش حتقدر تدير أي حاجة لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل تانية ولا كل 3 ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجايز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا على شيء يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث، وهذه مشكلة كبيرة معناها مش هتعرف تصلح. والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيرها غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاع المطلوبة منها.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
4: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة. ويعني هي وردت يعني الذي عليه جميع العلم أن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة. لكن إذا كبر 5 بدل من 4 فالصلاة صحيحة.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة وعلى ذلك فقس لأن ما كان هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال لا يظن بذلك لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا كل لحم نبت من سحت فالنار به فالنار أولى به واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كلا من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
7: يسأل ويقول أنا صمت يوم عرفة صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه لا لا يكفيك يا أخي عليك أن تقضي اليوم لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة معناه في الصيام أمتى تكون النية قبل الفجر وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما منويتش به القضاء فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
8: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فما يعني فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة، فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
9: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
10: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل اللي يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم، لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر أشرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام حقيقة يعني، لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
9: بأعمامهم
10: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
9: الفتوى أنهم غير ورثة،
10: غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كانوا اعتمد على قول آخر الله أعلم.
9: نعم شيخ.
11: هذه سائلة عبر الواتساب، شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى اللي عندها شغل لهي ولزوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت أن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولا بد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى للمنافتة بهذه المسألة.
7: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوى مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك ما تقولش الله أعلم؟ العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوب 7 بس، وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له نضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش. يا هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله إني ما نعرفش الفتوى. توا هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحطي فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها الأجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة، والتسويق وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه، ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية نقول له 150 ويعطيني حقها ما بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة، وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
11: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا.
7: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها جايزة، لأن محددين هم نحن الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخذ مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
11: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد إذا لم يكن هناك اتصالات. قال: هل يجوز للشخص أن يقوم من نومه للوضوء مباشرة بدون أن يستنجي أو يتطهر؟ يجوز، إذا يقصد بالاستنجاء اللي هو إزالة الخبث من السبيلين القبل والدبر، فهذا لا يحتاج إليه بعد الاستيقاظ من النوم، وإنما يحتاج إليه بعد الدخول إلى الخلاء. الإنسان إذا دخل إلى القضاء إلى الخلاء وقضى حاجته، الآن هنا يستنجي من البول أو من الغائط من القبل ومن الدبر، ثم بعد ذلك إذا لم يخرج منه شيء وإذا لم يدخل إلى الخلاء مرة أخرى فلا يحتاج إلى أن يستنجي أو يتطهر مرة أخرى. إذا شعر بوجود شيء، سواء كان رجلا أو امرأة، شعر بخروج شيء أثناء نومه من مني أو غيره، هذا ينظر، إذا لم يكن موسوسا ينظر في الملابس الداخلية أو الملابس التي تلامس القبل، فإذا وجد شيئا بعد ذلك إما أن يجده منيا فيغتسل غسلا كاملا، وإما أن يجده مذيا فيغسل منه ما يحتاج إلى الغسل. الرجل يغسل منه الذكر كاملا وما أصابه من ثوب أو بدن، والمرأة تعامله معاملة البول. هذا هي الطريقة. إذا كان تقصد يتوضأ مباشرة، الآن لا يخلو الحال، إما أن يكون يتوضأ من الصنبور ولا من الحنفية وهذا يغسل يديه ويبدأ، وإما أن يكون من الإناء، وهذا الآن قلة الذين يفعلونه، يعني يتوضأ من مالقي ولا كروانة ولا أي حاجة تانية. فهذا الشخص الذي قام من النوم ورد في الحديث فلا يدخل يده الإناء مباشرة، ولكن ليغسلها 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني اللي راقد ما يعرفش إذا وين كانت، فربما لامست شيئا من النجاسات من القبل والدبر ولا العرق ولا كذا، فلا يدخلها في الإناء مباشرة، ولكن يأخذ الإناء يفرغ على إيده شوية ويغسلها 3 مرات، ثم بعد ذلك يدخل يديه للإناء ويكمل بقية الوضوء. هذا ليس على الوجوب، هو مندوب فقط، ليس واجبا أنه يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلها الإناء، لكنه يعني أمر حسن، إنسان ما يدريش إذا وين كانت، وربما فيها حتى إذا لم يكن بول أو غائط لكن فيها عرق ولا فيها أشياء أخرى لامس بها إبطا ولا مكانا فيه عرق، فالأفضل أن بدل هذه الشيء المتسخ أو النجس يدخله إلى الماء يزيله في البداية، زي ما قلنا يسكب من الإناء أولا، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات ثم يدخل يديه إلى الإناء. اللي يتوضأ بالشيش ماء زي حالاتنا الصنبور ولا الحنفية، هذا ضامن أن لن يحصل هذا الأمر، أن خلاص الغسلة الأولى اللي بيغسل بها إيديه بينزل لوطة معاش فيه شيء من الأوساخ أو مما علق في يديه يأتي إلى وجهه أو إلى فمه أو إلى أنفه حين الوضوء. السلام عليكم، لو سمحتم فيما يتعلق ببيع المرابحة الإسلامية لدى المصارف وبخاصة في السيارات، وحسب رد بعض الشركات قولهم بوجود مدقق شرعي ودار الإفتاء أجازت ذلك، أرجو التأكيد من عدمه. نعم، إذا توفر شرطان في المرابحة الإسلامية، الشرط الأول وجود اللجنة الشرعية للبنك، والآن كل المصارف في ليبيا عندها هيئات شرعية، ومفروض ما دام عندها هيئات شرعية المفروض أن يكون عندها مدقق شرعي. مهمة الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، شروط العقد، واحد يطلب السلعة ثم يعرضها على المصرف، رقم 2 سلعة معينة سيارة معينة، يمشي للمعرض يجيب مواصفاتها للمصرف، المصرف بعد ذلك يشتريها بماله، ثم بعد ذلك يعقد عقد المرابحة مع الزبون، ثم يستلم الزبون هذه السلعة. هذه 5 أشياء لكي تكون المرابحة شرعية، لابد من هذه الطريقة، لو عكسنا معناها المرابحة غلط. هذا حد اللجنة الشرعية، لا تراقب بعد ذلك كل عملية، الموظف شني باع السيارة قبل ما يشريها ولا شري السيارة قبل ولا شني دار بالضبط، هذا هو الذي يراقبه المراقب الشرعي أو المدقق الشرعي. المدقق الشرعي يعطوه العقد ونقاط العقد، الواحد التأكد من الملاء في إجراءات أخرى غير شرعية، التأكد من الملاء المالية، التأكد أنه ما عنداش دين آخر، التأكد أمور مالية محضة. لما الموظف يرى أن هذا الشخص من حيث الناحية المالية يمكنه أن يقدم على بيع المرابحة، بعدين يبدأ في الإجراءات الشرعية. فالمدقق الشرعي يجي يقول والله الآن يقولهم أعطوني معاملات المرابحة، يعطوه معاملات المرابحة، يقولهم المعاملة رقم 1 مثلا شري باع المصرف قبل ما يشري وهذه معاملة باطلة، ويحدد من هو المسؤول عن هذا الخطأ ويحاسب، وإذا كان فيه تصليحات أخرى تتصلح يراقب، هل الموظف مثلا سار على النقاط وتأكد من الملاءة المالية وتأكد منها 100% ولا لا. هذا هو المدقق الشرعي، فحد الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، ثم بعد ذلك لا تراقب كل عملية من العمليات، الذي يراقب العمليات هو المدقق الشرعي. دار الإفتاء اشترطت الأمرين، اشترطت وجود لجنة شرعية في المصرف، وهذا زي ما قلنا موجود في كل المصارف، واشترطت المدقق الشرعي. المدقق الشرعي الآن هو اللي يفرق، مرات فيه اللي ما عنداش خبرة، مرات فيه اللي المعاملات كثيرة والعدد شوية، مرات لأن أحيانا الرئيس هو في قسم بحالة اسمه الرقابة والتدقيق الشرعي، هذا القسم يحتاج إلى رئيس ويحتاج إلى 4 5 6 وخاصة فيه، ومرات حتى أكثر خاصة في الفروع، المصارف اللي عندها فروع كثيرة، هنا قد يحصل خلل، قد مش أكيد، لكن المفروض أن خاصة المرابحة أن الموظفين تعودوا عليها. طيب ممكن لما نخشوا في السلم، والسلم الموازي ولا الاستصناع ولا السكوك ولا الإيجار المنتهية بالتمليك، ممكن قاعدين ما عندهمش خبرة، ممكن في البداية تحصل أخطاء، ولكن أخطاء غير مقصودة قد تؤثر على العقد، قد تؤثر على العقد. لكن مهمة المراقب والمدقق الشرعي أن هذه الأخطاء لا تتكرر، وانت راك قدرت هذه وعندك الورقة والمرة الجاية راهو فيها كلام تاني. الآن الموظف يخاف ويفهم، يفهم ويخاف، يفهم كيف يعمل ويخاف إنه يغلط مرة تانية ولا يتعمد، الله أعلم يغلط ولا يتعمد، يخصم له راتب ولا يمنح من الترقية، وربما يمنع من الترقية وربما حتى يفصل تماما. فالمراقب الشرعي هو اللي فيه نوعا ما بعض الإشكالات، ما هيش 100% ما تنفعش وما هيش 100% مليحة. كل مصرف يفرق عن المصرف الآخر، وتفرق أصلا كل معاملة عن المعاملة الأخرى كما قلت. هذا الشرط الأول، وجود اللجنة الشرعية وجود المراقب الشرعي. غالب الناس الآن لا يريدون السيارات لقيادتها، وإنما يريدونها تورقا، بمعنى أن بياخذ السيارة وبيبيعها وبيفعل بمالها بعض الأشياء الأخرى، بيعالج بها، بيبني بها، بيشري بها سيارة عادية وبيخلص دين. إذا كان المقصود التورق عندنا شرط آخر. استقبل الاتصال أولا. السيد عبد الكريم من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ بالله
0: تفضل.
1: أنا طلعت لهم حامل.
0: شني؟
1: العيلة حامل.
0: أباه.
1: وجاني قلت إنه ما فيش نبض.
0: ما فيش نبض.
1: ما فيش نبض إيه.
0: أباه.
1: الطبيب
0: قال لك الطبيب معلش ايه؟
1: قال لي استشير الشيخ في التنزيل.
0: استشير الشيخ في التنزيل؟
1: ايه في الاجهاض، في الاجهاض.
0: وما هو كان قعد في يعني الموضوع متيقب منه ولا ظني؟ يعني الطبيب قال لك 100% ميت ولا قالك احتمال ميت واحتمال حي؟
1: قال لي ما فيش نبض بصر.
0: معناه ميت.
1: ايه قال لي ما فيش نبض.
0: وباي بقاءه في بطن الام ولا في رحم الام مضر ولا مش مضر؟
1: والله ما قدرت نفسير فيه الكلام هذا، لانه هم قالوش ان هي عندها جنين صغير بحري.
0: ايه.
1: مربع. قال إكمالة الرضيع فيها خطر على الجنين المرضى.
0: كيف معلش ايش قال لك؟ هو توفى الجنين، شو الخطر عليه؟
1: الأم مرضعة فهي.
0: باه.
1: وعندها جنين في الرحم.
0: باه.
1: جنين اللي في الرحم ما فيش نبض.
0: باه. قال لك.
1: قال ضروري، قال ضروري تستشيره دار الإفتاء.
0: أنا تو سألتك قلت لك في خطر في بقائه ولا لا؟ أنت قلت لي في خطر وما سمعتكش. أنت تسوق في السيارة.
1: هو قال في خطر على الجنين اللي يرضع.
0: خطر على الجنين اللي يرضع.
1: في خطر على الجنين اللي يرضع. بقى
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
1: ما شاء الله.
0: فقلت من أراد المرابحة ليبيع السلعة ويستفيد بثمن هذا يسمى التورق. التورق بمعنى الحصول على الورق اللي هي الفضة. هذا تشترط دار الإفتاء شرطا آخرا أو شرطا آخر، ألا يبيع للشخص الذي أخذ منه السلعة. يعني المصرف قال لي مرة لمحل طرابلس الجديدة مثلا ولا أي اسم، وازي منا السيارة اللي تبيها وتعالى. مشات وزت السيارة وجيتها. الآن للأسف بعض المحلات من الأول يمشي لهم يقولوا ما نبيش السيارة، قداش بتعطوني فيدي؟ المشكلة مش فيدي، هو قداش بتعطوني شيك؟ يقولوا له والله السيارة هذه كان بتاخذها رابط نحسب عليك في المصرف بمية وخمسين ألف وبنعطوك في إيدك 100 ألف، هذه بتنحسب عليك 120 ألف وبنعطوك في إيدك 90 ألف ولا 85 ألف اللي هو نقدا. إذا كان بهذه الطريقة فهذا ربا، هذه عينة محرمة يستعان بها على الوصول إلى الربا. ادفع عليك المصرف 90 ألف وانت بترد لمية وعشرين ولا 150 ولا 140. فلابد هنا لكي يكون العقد بعيدا عن العينة أنك تقبض السلعة وتبيعها لغير من اشتريت منه، تبيعها لشخص عادي أو تبيعها لمحل آخر لا علاقة له بهذا المحل. مثلا هذا المحل اسمه طرابلس الجديدة واحد، يقول لك وين يمشي بيع على طرابلس الجديدة اثنين، هو دكان واحد، لا ما ينفعش الكلام هذا. بعض المحلات يقول لأني نقول لك لمن تبيعها، اللي عنده شوية تقوى وخشية يقول لأني نقول لك لمن تبيعها برا بيعها، هو هذا طرابلس الجديدة، يقول لك مثلا بيعها للعماري مثلا ولا أي محل تاني. الآن نقول لأني يقول لهذا صاحب المعرض، قول له هل العماري هذا تبع ليك شريك ليك ولا لا؟ كان قال لك لا والله مش شريك لي، غراني نعرفه يشري وهذا أحسن سوم يعطي. الآن خليها في رقبته، هو كان يكذب عليك، الإثم عليه هو، وكان هو حقيقة ما ليش علاقة بي وليس شركاء. في هذه الحالة أنت تكون قد أديت ما عليك. هذا بهذه الطريقة تجيز دار الإفتاء بيع المرابحة. الآن غالب هو بدأ بها مصرف الجمهورية، وأظن أن كثير من المصارف بدأت تلجأ إليها، وهي أدخل في الحلية من المرابحة، اللي هو البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط الآن المعاش فيه مسألة أنت برا جيب لي السلع اللي تبيها شن هي، فاتورة مبدئية وني ندرس الفاتورة ونمشي نشري البضاعة من المحل وبعدين ندير عقد ليك. لا، السيارات لي يعني للمصرف، سيارات للمصرف شاريهم، شاري 100 سيارة 200 سيارة 300 سيارة 10 سيارات، المهم هم ملكه. ويقولك برا للمحل الفلاني السيارات متاعنا، تو يقولك عليهم وينهم واختار اللي تبيها وتعال نديروا العقد. هذا اسمه الآن بيع بالتقسيط، بيع بالتقسيط. هنا أيضا مذابين احني مذابين مش مذابين، وحتى هذا ما تبيعش للمحل نفسه، هو غالبا مصرف لن يفعل ذلك، لن يشتريها مرة أخرى. لكن مع ذلك مذابين حتى هي تطلعها، مش شرط تطلعها، راه تقدر تقول له خليها أعطيني يوم بس ونجي نستلمها، وتمشي ترفع الكتالوج متاعها لأي حد وتجيب الحد هذا يستلمها من المعرض عادي، ما دام المفاتيح عندك انت قبضت. واصلا هذه يجوز بيعها قبل قبضها، ما في عند المالكية ما هيش من السلع التي لا يجوز بيعها قبل قبضها. فهك بإذن الله تعالى تكون الصورة كاملة. عندنا اشكال بعدين كان من 16، عندنا اتصال سيد ابو احمد من بنغازي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بالله، عندما لا توجد سيولة كيف نستخرج المال من حسابي يا شيخ؟ بارك الله فيك.
0: يا سيد أبو أحمد.
2: نعم.
0: أنت شو تبي تدير بها السيولة؟
2: نبي نصرف فيها يا شيخ، نبي نصرف فيها، ما في سيولة لنا 3 شهور تو بنغازي، ما في سيولة.
0: باي ما عندكش واحد، ما عندكش بطاقة؟
2: لا مش دار بطاقة يا شيخ، والله
0: ماني جاهز. باي تسمع الحل بإذن الله تعالى.
2: نعم بارك الله فيك.
0: ماشي الحل. بعض الناس يقولون أن المصرف لم يملك السلعة لأنه أبقاها في المعرض. مش هني جاد قلت له مطلب ناخذ الكي هذه ولا هونداي ولا أي سيارة، المهم جبت له رقم الهيكل متاعها، يقولوا له رقم الشاصي، جبت له رقم الهيكل وشراها المصرف وقال لي برا قبضها من المعرض. بعض الناس يقولون أن البيع غير حقيقي الأول، لأن المصرف لم يحوز السلعة أو لم يقبض السلعة. هذا كلام غير صحيح من ناحية شرعية. من ناحية شرعية البيع والشراء هو الإجابة والقبول فقط. عندنا إحنا بعض السلع التي تحتاج إلى النقل أو ربما إلى الوزن أو إلى الكيل أو إلى العد، اللي هو بيع ما فيه توفية، وهذه ليست منها في مذهبنا. فكون أقبضها وخلاها أمانة في المعرض لا ينافي صحة البيع. المهم أن ينتقل الضمان على المصرف، بحيث إذا لا قدر الله صار في هذا المعرض أي إشكال من الإشكالات، نحرق نخنب، صارت فيه أي مشكلة من المشاكل، السيارة بتضيع على المصرف، ما تبيش تضيع على صاحب المعرض. إذا كان بهذه الطريقة فهذا بيع تام وبيع حقيقي، ويجوز للمصرف بعد ذلك أن يبيع هذه السلعة ولا يكون من بيع ما ليس عندك بل هو عنده، كونها بقيت أمانة عند المعرض لا ينافي أن البيع صحيح وأن الإجابة والقبول قد تم وأن العملية صحيحة. سيد عبد الكريم يسأل، قال العيلة حامل والدكتور أكد أن الحمل هذا لا نبض فيه، وقال أسأل شيخ باش يقول لك نزل ولا ما تنزلش، سألته فيه متيقن قال متيقن، يعني هل إن ما فيش نبض معناه ميت، يقين يقين. باي قال فيه خطر ولا ما فيش خطر، هو فيه ولا ما فيش ما تعنيناش هلبة هنايا، لكن احنا زيادة في التأكيد بس. قال والله في خطر مش على الأم لكن في خطر على الجنين اللي يرضع، بمعنى ممكن هذا لو بقي في رحم الأم ممكن يصير فيه تعفن ولا كذا ويأثر على الحليب ويتأثر به الجنين الآخر. إذا كان بهذه الطريقة ولو لم يكن بهذه الطريقة حتى لو مات وما ترضعش فيجوز إنزاله، لا يعتبر من الإجهاض في شيء. الإجهاض هو إنزال الجنين الحي قبل موعده، أما الجنين الميت فإخراجه لا يسمى إجهاضا. وغالبا هو حتى لو ما غالبا اللي نعرفه إن حتى لو ما فيش جنين يرضع في خطر في بقاء الجنين الميت في رحم الأم، ممكن يمشوها أسبوع 10 أيام لين يتأكدوا، لكن ما يخلوهاش عدلا يتعفن بكل لأن خلاص معاش هو عبارة على دم، والدم هذا كان يمتص في غذاء وكذا باش يصير جنين، معاش فيه امتصاص دم هذه العلقة ولا الجنين ولا كذا بعد فترة بيتعفن زي الميت الطبيعي، وبالتالي في خطر. أنا يعني أعتقد أن في خطر في بقائه في رحم الأم مهما كان ترضع ولا ما ترضعش، وبالتالي على حسب الكلام اللي أنت قلته لا إشكال شرعا في إنزال هذا الجنين، سواء كان في خطر على الجنين اللي يرضع ولا ما كانش فيه خطر، كان في خطر على الأم ولا ما كانش فيه خطر، هذا أمر راجع ليك. حتى لو ما فيش خطر بكل وتبي تنزله جائز شرعا، لو ما فيش خطر وبتخليه جائز شرعا، لو في خطر لا يجوز لك بعد ذلك أن تتركه، لا بد من إنزاله. سيد علي من غريان، السلام عليكم. السلام عليكم. سيد علي يبدو أن انقطع الاتصال بالسيد علي. السيد أبو أحمد قال في بنغازي لا توجد سيولة من 3 أشهر، كيف أستخرج السيولة؟ الآن أنت بلا بطاقة وضعك صعب،

0: للأسف يعني حيقول له سعر أغلى من سعر السوق. ما نعرفش أني آخر مرة من 3 أو 4 أسابيع كان بثمانية ونص، ما نعرفش تو بقداش، نقوله بثمانية ونص نقدا. يقولك هو بتسعة، تسعة وربع، الله أعلم تو قداش، وكل مرة الفرق يزيد وينقص على حسب أوضاع معينة في البلاد. لكن قالك حتى بعشرة مثلا، أو بتسعة، أو بتسعة إلا ربع، أو بتسعة وربع. أنت الآن عجبك الموضوع، قول له خلاص هيني بنشري منك قداش، أنت عندك 1000 دينار، قول له بنشري منك 200 دولار، 150 اللي هو. قال لك باهي يخصم بالبطاقة أو تحول له المبلغ بالهاتف بمجرد الوصول له أو إعطاء إن البطاقة سحبت، يعطيك الدولار، تأخذ الدولار ثم تبيعه لشخص آخر. ولو هذا أحسن واحد يبيع ويعطي في سعر في الدولار، ما تبيعش توا، خوده زي ما يقول المالكية، خوده وليله بعد يومين ثلاثة، باش نعرفوا أن هذه صفقة، وأن هذه صفقة مش ليبي بليبي متفاضلا. لأنك أنت لما بتشري بالغالي وبتبيع بالرخيص. يعني أنت مثلا دفعت مثلا 9000 باش خدت 1000 دولار، لما بتبيع ب8500. فلو أنت خدت منه وبعت لطول، في حقيقة الأمر عند المالكية هادو 9000 ليبي ب8500، وهذا ربا تفاضل. عندنا اتصال سيد علي من غريان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سلامات شيخ.
0: الله يبارك فيك.
1: والله بنفس المقدار الذكاء اللي بيه.
0: النصاب يعني.
1: النصاب مارو 85 اللي بمقدارها بالنقد.
0: بالنقد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: ماشي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فهذا الحل لمن عنده بطاقة أو عنده البرنامج هذا التحويل، هذا هو الحل. قد يكون هذا قد يكون أقل من سعر الحرق. يعني تقول تو علاش دير دولار ومشي بيع لواحد تاني، واللودة هذه ما دام هي 9000 ب8500، تبغى نمشي نحرق الدولار طول، نقول له هاك 9000 واعطيني 8، نحرق الراتب آسف، نقول له هاك 9000 واعطيني 8500 وخلاص. لاش اللفة هذه؟ ما هو الأمر نفسه. يعني أنت شن درت لما حولت له 9000 وخذيت دولار ومشيت بعته لواحد تاني ب8500، شن اللي درته؟ ما هو نفس النتيجة. النتيجة نفسها، ولكن الفعل يفرق. هذاك ربا وانت وقعت فيه اللي هو حرق الراتب، وهذا مش ربا. وهذا الحل مش حلني، هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم بيعوا في الدقلة مثلا بالبياضي ولا بالطابوني، الكيلو بزوز كيلو، باعتبار الدقلة غالية والبياضي والطابوني أرخص منها. فالصحابي هذا اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هيك نديره، لما جاب للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جنيب يعني كويس، جاب له الجمعة اللي هو الكويس، فقال له كل التمر متاعكم هيك؟ قال له لا، قال له نخش وناخذ الكيلو بالزوز كيلو، نعطوهم الجمعة هذا الكويس وناخذ زوز كيلو جنيب اللي هو أقل جودة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ربا. قال بقى كيف نبي ندير؟ أنا ما عنديش فلوس وصغاري هلبة، نبي هلبة تمر، وهذاك عنده فلوس ولا صغارة شوية يبي ترفه، يبي تمر غالي، كيف بنديره لو الطريقة هذه حرام؟ قال له الطريقة بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا. قال له بيع الدقلة متاعك بالفلوس مثلا الكيلو ب10، ثم العشرة جنيه هادو اشري بيهم زوز كيلو بياضي. تبقى ما هي النتيجة نفسها يا رسول الله؟ أني كنت نعطي كيلو دقلة بزوز بياضي ولا طابوني، توا لما بعتها بالفلوس شريت زوز كيلو نفس النتيجة، إيه نفس النتيجة، لكن هذاك فعل إثم وربا والعياذ بالله. وهذا

0: ليس إثما وليس ربا. فما تقولش إن النتيجة واحدة، حتى لو النتيجة أسوأ، بمعنى إنك لما تدير هالطريقة اللي قلتها هني متاع الدولار وتاخذه وتبيع لغيره تطلع 9000 ب8000، ولما نحرق الراتب تطلع 9000 ب8500، نجي لهذه الطريقة الصحيحة، لأن ربي حيبارك لي في 8000 وتمشي معاي الأمور. لكن لما ندير حرق الراتب وهو ربا، حتى لو أعطاني أكثر من 9000 مش حتمشي الأمور، وهذا واقع ونشوفه فيه وكذا، معناها مش كلام تنظير. يعني كثير من الحالات اللي دخلت في ربا كانت نهايتها سيئة جدا جدا جدا. وحكيت أكثر من مرة على حالات يعني ناس متزيدة واخدت الربا باش ترفها على نفسها، بعدين مشت فيها بكل، لا عاد رفها على نفسها لا عاد حصل حتى كيف يلف أموره. والقصة اللي حكيتها لن تستغرب، يعني كيف تاجر يترك هذا الخيار اللي أعطوه له، خيار جيد جدا أعطوه له، تركه وضاعت عليه الأموال. عندنا اتصال، سيد يونس بن بغازي. السلام عليكم. السلام عليكم. فالربا كونك انت مستحق، ما دام عندك طريقة شرعية، حتى وإن كانت الخسارة أكثر لا يجوز لك الانتقال للربا. مسألة الدولة اعطتنا والدولة قالت لنا والدولة دارت لنا، هذا كلام غلط. راه بعض أمس واحد يكلم فيا يسأل فيا سؤال، فقلت له حرام، نسمع في الثاني يقول شن دخل الدولة هي اللي قالت لك خوذ. لا الدولة قالت لك خوذ ولا ما قالت لك خوذ. يعني الدولة لو تجي تقول لك والله تعالى خوذ قرض بمئة ألف ورد 150 ألف، ما دام الدولة دارتها معناها حلال. لا تضحكش على روحك. راه هذا الكلام كلام خطأ. الدولة حرام عليها كل واحد، لو كانت الدولة تقدر تدير حل وما دارتش، كل واحد يتعامل بالربا في إثم اللي يقدروا يديروا وما داروش. لكن هذا لا يعفي من فعل من الإثم. يعني أني ارتكبت ربا علي 1,000,000 سيئة، المليون سيئة المسؤول اللي كان يقدر يخليني ما نديرش العملية هذه وما باش وخلاني نديرها، هو بياخذ 1,000,000 واني تابت 1,000,000، مش هو بياخذ 1,000,000 واني بنطلع سليم. عندنا اتصال، سيد يونس من مغازي.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معلش كنت طالع عليه خط يا شيخ انت، معلش
0: فكش
1: عليك واجب.
0: تفضل
1: يا شيخ. اللي توفيت الزوجة وتركت ابن وحيد وزوجها وعمها، كيف تقسيم؟ من يقسم ومن يرث هذه الزوجة؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله.
0: ماشي. سيد صلاح من جدابية.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك شيخ.
0: الله يبارك فيك
2: شيخ. ما حكم الشرع هي قضية قتل يا شيخ؟ مثلا شخص في من الناس شاب عارك مع شاب أخرى مصاجرة وقتلع سبب قتل، تمام؟ فالقبيلة الأخرى العائلة اللي منها أنت أهل القتيل قبيلته، هل المقتول وقبيلته يا شيخ هجروا قبيلة أخرى كلها، القبيلة كلها مش الشخص فقط اللي قتل وعائلته بس، والله أخوه لا، القبيلة بالكامل، أبناء عمه وأبناء عم عمه قبيلة بالكامل. هذا كل عن 90 أسرة هجرت من المنطقة اللي كان ساكن فيها يا شيخ. ما حكم الدين الشرع في الموضوع هذا يا شيخ؟
0: وهذوك هيك يوافقوا بسهولة يعني؟
2: أه؟
0: التسعين عائلة هيك يوافقوا بسهولة يطلعوا من رزقهم وأرضهم وكذا؟
2: والله يطلعوهم يا شيخ، طلعوا كلهم والله.
0: ما تسمع؟
2: والله يطلعوا كلهم. تسمع؟ تسمع عليهم قولهم بشنين، أطلعوا كلهم، أطلعوا كلهم، والقتيل جاء في الحبس، نزلوني يعني جاء القتيل. القاتل يعني اللي قتل معروف وقضية المشاجرة هي أصلاً.
0: ولا الدولة وين الدولة؟ والدولة وين؟ الدولة وين؟
2: الله يا شيخ ما نسمع مش عارف هذه عرف عرف عرف الشمعية هذه اللي هج اللي يقتل هو وهلا وخوه وقبيلته والحوش ولا السيدة ولا عمة كلهم يطلعوا من
0: المنطقة. لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: شكرا بارك الله فيك يا شيخ.
0: تسمع الإجابة تسمع الإجابة. فقلت هذه مسألة إن حرق الراتب وإن أني الله غالب ما عنديش مندير والدولة أراه الضرورة لا تبيح الربا إلا الضرورة الملجئة، يعني أني عندي علاج يناخذ ربا ينموت، معاش لقيت ما ناكل، لا ناس تبرعوا لي ولا أعطوني زكاة ولا سلفوني، معاش لقيت ما ناكل يا نحرق الراتب ينموت. في هذه الحالة يقال بجواز أخذ الربا، لكن ما دام عندك طرق حلال حتى وإن كان الأقل، وأظن ليس أقل ممكن أكثر بالعكس، ممكن لما تأخذ الدولار تطلع 9,800 و 8,700، ولما تحرق الراتب حرق 9,800 و 500، لكن على كل حال أقل ولا أكثر ولا مساوي، ما دام عندك طريقة جائزة لا يجوز لك أن تذهب إلى الطريقة الربوية وتقول والله في رقبتهم. لا لا مش في رقبتهم، هذا أنت اللي مسؤول عنه، بينك وبين ربي أنت المسؤول عنه. وهو الحديث يقول من أرشد إلى خير أو دل عليه كان له من الأجر بمثل أجر من عمل به من دون ذلك، من دون أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وبالعكس اللي دل على شر ولا يرشد إليه أراه الإثم اللي بيديروه الناس اللي دلهم على هذا الشر بيتحصل عليه هو بدون أن ينقص ذلك من شرهم ولا من إثمهم شيئا. فأنت المسؤول متاع مصرف ليبيا المركزي ولا اللي هو اللي خلاك تضطر لحرق الراتب، خلاك تضطر لحرق الراتب، وكان يقدر كان يقدر يخليك ما تمشيش للطريقة هذه وما باش يتصرف، انت آتم وهو آتم، انت وقعت في الربا هو وقع في الربا، غير الفرق انك انت بينك وبين ربي. لكن هذاك آلاف ولا ملايين بيعلقوها في رقبته يوم القيامة، وحتى هم بيتعذبوا معه. يعني ني لما بناخد مثلا زي ما قلت مليون سيئة، هذاك عنده مليون، يعني مش حنتحاسب على المليون متاع ولد عمي وخالي وجدي وكذا، لكن هذاك بيتحاسب عليهم كلهم. هذا الفرق بين المسألتين. عندنا آخر اتصال، سيد محمد من صبراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: تحية طيبة لك يا شيخنا، الله يبارك فيك.
0: أجمعين يا رب
3: العالمين، خير في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين يا رب، آمين أجمعين.
3: الله يبارك فيك، ديما نطلب منك السماح، أنا سمحت لي فيها يا شيخ.
0: مسامحين مسامحين أنت وكل.
3: الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك.
3: شيخنا الفاضل والله عندنا مدرس في مدرس يعني فاضل في القرآن الكريم له باع طويل، فمرة سمعته عبر الإذاعة طبعا تابع فيه كويس أنا، فقال على الإنسان بعد ما يتم يقول إن كان من توفيق فهو من الله وإن كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان. فقال أنا كلمة مني ومن الشيطان هي قال بصراحة يعني ما استصغتهاش، فأرجو اللي يسمع فيه يسأل الشيخ يقول لي شيخ يعني قال من نقول مني ومن الشيطان وكأني نشعر في نفسي إني مدحت الشيطان فيتعاظم هو ويزي، فقال سألوي عليها هل كان في هذا شيء ولا لا. والله بهذا اللفظ
0: لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: أي بارك الله فيك شيخ الفاضل.
0: ماشي ماشي السلام عليكم. الآن مسألة الشراء بالصك المصدق فيها شوية طول، لعلي أرجئها إلى مسألة أخرى. لكن أنت يا سيد أبو أحمد أول شيء برا قدم في البطاقة، والآن معاش تعطل، أو على الأقل قدم في التطبيق اللي يقولوا له الابليكيشن هذا، باش تقدر تبيع وتشري بطريقة شرعية وما تضطرش لحالك الراتب. تقدر بدل الدولار تمشي تشري سلع تانية، لكن هذه بعيدة شوية، تمشي بالبطاقة متاعك ولا بالتحويل تمشي تشري 3 صناديق زيت ولا طماطم ولا سلعة كذا وتبيعها لناس ثانية، لكن غالبا حتخسر فيها هلبة. دائما الذهب والفضة والدولار أريح شيء، أنت ما تبي تبيع تبيع، لكن الزيت مرات يخاف منك صاحب الواحد يقول اشبح كيف مخزنة ولا كذا، مرات ما يشريش منك. فهذا الحل الشرعي انك تدير البطاقة او تدير التطبيق. النصاب اخر تحديث حسب علمي يا سيد علي 94,000 وحاجة، فاللي عنده 94,000 فأكثر وبقيت سنة كاملة دون النقصان على هذا المبلغ يزكي، يقسم المبلغ اللي عنده بالكامل مش النصاب بس، في اللي حسابه كان عنده 130 فاتوا النصاب بيزكي على النصاب اللي هو 94، لا بتزكي على المبلغ كامل، تقسم المبلغ كامل على 40 والناتج هو الذي تخرجه زكاة 130,911 مثلا. هذا المبلغ 130,911 قسمه على 40، الناتج هو ما يجب عليك أن تخرجه زكاة. السيد يونس بن منغازي قال توفيت عن زوج وابن وحيد وعم، الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث والباقي كله للابن ولا شيء للعم، الابن يحجب العم من الجهة، هذا جهة أقوى وبالتالي لا شيء للعم. فالخلاصة لو عنده 1,000 دينار 250 دينار للزوج و750 دينار للابن اللي هو ربع فرضا وثلاثة أرباع تعصيبا. صلاح من جذابية ما نعرفش هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوها فإنها منتنة العصبية والقبلية والكلام هذا، يعني أني ولد عمي اللي ممكن أصلا أني متعارك أني وياه قتل واحد جيت طلع فيها من حوشي ورزقي علاش؟ قال هذا عرف، والعرف يعتد به في الشرع. نعم يعتد به في الشرع ما لم يخالف نصا صريحا، وهذا فيه نص صريح لا ضرر ولا ضرار ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنا طلع فيها من حوشي على خاطر ولد عمي قتل علاش؟ قال لك هو قداش 90 أسرة، أنا متأكد أن في منهم 5-6 أسر أصلا متعاركين مع القاتل وما يكلموش فيه وما يحبوش فيه، وكان يلقوا يعدموه ولا الله أعلم كيف، تجي تهجرني علاش؟ فالعرف يعتد به إذا تعارف عليه الناس وألفوه ولم يخالف نصا شرعيا. فإذا خالف نصا شرعيا كما هو هنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، انت لما طلعت من حوشه انت خنبت منا رزقه، ممكن سنه سنتين تقعدك وبعدين يجوا ينقزوا فيها الجماعه الثانيين وفمنا ضاع عليهم الرزق. يا سيدي ما خنبتاش وقعدت باسمه، لكن انا نبي نستفيد منه وانت منعتني من الاستفاده، انا طول عمري باش بنيت الحوش هذا، طول عمري شاقي وتعب وكذا باش بنيت الحوش هذا، تجي تقول لي انت اطلع منه حتى لو عوضتني ومشيت لمكان تاني، لا أني راضي بالمكان هذا، أولادي يقروا في المدارس هادو والجيران متاعي متآلف معاهم ومتآلفين معاي وهم من أقربائي ومن قبيلتي، جيت طلعني علاش؟ فهذا الفعل محرم قولا واحدا، وسيجازى من حكم بهذا الحكم. لكن الكلام وين الدولة؟ معقولة 90 هيك ما فيش واحد مشى للدولة شكاية قال برا والله طلعوني من منزلي بدون جناية جنيتها، هو ذاك اللي قتل جي طلع فيا ني ولدي وامي ومرتي وخالي وعمي وجدي علاش؟ فحقيقة أنا سمعت به الكلام هذا أكثر من مرة الحقيقة، ومستغرب أن الناس كيف ترضى هيك بذل نتيجة تعارف قبلي هو غير صحيح. المفروض أن إذا كان في دولة يجول القاتل هذا إذا كان عمدا عدوانا يجول أهل القتيل يقولوا لهم تبوا تقتلوه ولا تبوا تعفوا عنا عن الدية ولا تعفوا عنا مجانا، كان اختاروا الخيارين الأولين ماشي الحال لهم ذلك، قالوا لا بنقتصوا منا، الدولة يقولهم الآن بنقتلوه قصاصا لكم، لو كانت في دولة تطبق الحدود الإسلامية الآن سنقتله قصاصا لكم، أي واحد تاني يغلط في أي واحد من القبيلة هذيك سيكون حد القصاص، يعني ما في اللي يقول لك لا والله كان القبيله هذه قعدت مره مره واحد من هذوك بيجوا يقتل هذه. هي مش لعب، هي دماء، دماء الناس واموالهم واموالهم واعراضهم ليست لعبا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. شنو لا يسرف في القتل؟ عندك الذي قتل اقتله فقط. اي واحد تاني تقتله زايد على هذا تقول لا والله احنا الراجل اللي في زي كليب وجماعته قالوا انما اقتله بشسع نعل كليب، يعني بالخيط بتاع نعل كليب. وجدت على راسها بعدين قال ان قتل الكريم بالشسع غالي الحارث بن عباد. فتقول والله احنا قابلتنا عندها وجاهه وكذا، الواحد يساوي اربعه. فيش في الكلام هذا في الشرع، ما فيش الكلام هذا. لو كان في دوله انت قالوا لك الان واحد من القبيله الدنيئه قتلت واحد من القبيله الشريفه، الدنيء والشريف هذا ما عندناش فيه مفاضله في الاسلام، هذا مسلم، بل بالعكس قد يكون الاقل حسبا ونسبا هو الاكرم عند الله، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش اللي من قبيله نسيبه ولا حسيبه ولا. فيقولوا لا ماشي الحال نقتلوه، هذا اللي قتل نقتلوه، اي واحد منكم يقتل اي واحد منهم حده القصاص. هكذا بعد ذلك تستقيم الامور. اما كان ما هجرناهمش كل يوم هذا بيقعدوا يصطادوا في واحد وكل يوم بيقتلوا واحد وكل يوم كذا، معناها الدوله ضايعه. دوله ما فيش دوله. والعرف هذا عرف ظالم وعرف مخالف للشرع. ومشايخنا يقولوا العرف اللي مخالف للشرع قصه طول، ما تخليش ينتر. بالتالي هذه مساله غريبه، واللي مستغرب فيه ان 90 اسره يوافقوا. يعني الزبير بن العوام لما جاء بياخذ من الخليفه، الله يتو مش عارف الزبير ولا بالك عبد، المهم واحد من الصحابه هم، الله يتو نسيته من هو بالضبط، لما بياخذ منه سلح سلح العبيد متاعه بقاتل دون ماله ودون ارضه. فلما وصل الامر للخليفه قال خلوه له واعطوه ارض ثانيه معاها. هكذا المسلم مش يجي يقول لك والله حكم عليك شيخ القبيله 90 عيله امشوا ترحلوا نلموا قشيشنا ونطلعوا طول حتى بغ ما نقولوش. شنو شيخ القبيله هذا كلام قران ولا شنو؟ فحاجه والله غريبه، اني مستغرب ان ناس هيك ترضى بهذا الذل. ونسميه ذل لان ذل، يعني راهو لما بتمشي تغرب برا وبتقعد تاجر ورزقك كله تشوف فيه قدام عينك وما تقدرش تطق فيه، راهو هذا ذل ما بعده ذل. السيد محمد من صبراته قال ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان. قال كانك انت يعني تشكر الشيطان. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الشيطان أثر حتى على بعض الأنبياء في مسائل معينة أرادها الله عز وجل أن تكون، يعني لخبطة في التلاوة باش يقول كلام لم ينزل عليه. فهذا الكون الشيطان يؤثر على الشخص، يؤثر على الشخص. والعصمة الإنسان اللي يدعي أن الشيطان ما يأثرش عليه ولا ما يلخبطاش ولا كذا، هذا يدعي أمرا ليس له. وبالتالي القول هذا لا حرج فيه إن كان صوابا، فالذي وفقني إلى هذا الصواب هو الله عز وجل. أكيد إذا كان خطأ إما أني ما قريتش باهي ولا ساهي ولا أشبحشني مفكر ولا لأي ظرف من الظروف، وإما الشيطان قد يلبس عليك. وهذا نلحظه أحيانا، تبدأ المعلومة في بالك 100% ولما تتكلم بعكسها. في حاجة معينة، الشيطان خلاك تفكر في موضوع معين، وجهك لتوجيه معين فخلاك تتأثر. هذا لا حرج أن الإنسان يقول الكلام هذا، فالقول هذا لا ينافي عقيدة ولا ينافي شيئا، هذه مش الشيطان يوسوس. هي الآية ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا الشيطان هو الذي وسوس لهم ليفعلوا هذه الأفعال المحرمة وأطاعوه. وانت أي معصية تديرها، منين المعصية هذه؟ كذبت ولا اغتبت ولا سرقت ولا ما صليتش ولا ولا ولا، المعاصي هذه منين أصلها؟ الشيطان والنفس. الشيطان غلب جانب المعصية عندك فتركت الخير وذهبت إلى المعصية، وبالتالي المعصية هذه ما من وسوسة الشيطان ومن تأثير الشيطان، وكل واحد عنده شيطان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا القرين هذا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يوسوس إلا بخير. والباقي الشيطان ديما في صراع. هو الآية في سورة الإسراء لا احتلكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإنما جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يؤثر على الإنسان لا لا لا لا لا ريب. وبالتالي هذه العبارة أراها صحيحة ولا شيء فيها، مع ذلك تزيد رجحها. لكن في كثير من العبارات الناس يظنونها مخالفة وهي ليست مخالفة، بل هي موافقة ولا شيء فيها بإذن الله تعالى. وما نعرفش لأني دي ما نقول فيها، ما شعرتش أن فيها أي شيء ولا هي أصلا فيها أي شيء بإذن الله تعالى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيك في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا، ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل الصلاة بعد ذلك قضاء لا أداء. الإنسان إذا سافر يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولكن يعني السنة ثبت فيها التخفيف عن الناس بمسألة جمع التقديم وجمع التأخير. إذا كان الإنسان مسافرا سفرا يستغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 3:00 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركتا الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركتا الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة بالأرض، وبالتالي صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة، وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا الكلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ما طال الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد، والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح أصلا، الناس خايفة، يقولك كان نتعطل ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء، إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول أو طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وأنت الفجر وأنت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات، حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قربة من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة، إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جيت دير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرعي هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أنهينا الباب الأول والثاني من القسم الأول، وشرعنا في الباب الثالث الذي عنون له المؤلف بقوله: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه الله به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. وقد شرعنا في الفصل الأول منه وقرأنا بعضه، وبقيت فيه بقية نكملها بحول الله في هذا المجلس. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه الذي يرويه الشيخان بأن النبيين من قبله كانت معجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم مما يطابق ما كان معروفا من أقوامهم، بحيث يكون بيان تلك المعجزات مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ومفحما للناس الذين يكذبونه. وقد ذكر العلماء من ذلك أن معجزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام من تحول العصا إلى ثعبان وإدخاله يده في جيبه ثم إخراجها فتصبح لامعة بيضاء مشرقة، كل هذا يوافق مما كان عرف به الفراعنة في زمانه، فإنهم برعوا في السحر وتفننوا فيه. ولهذا كانت معجزة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على شاكلة ما هم بارعون فيه، بحيث حينما تغلب عليهم كان ذلك بيانا شافيا بأن ما يفعله هو فوق مما يعملونه ولا يطيقونه، وهو ليس بسحر كسحرهم. فحينما ألقى السحرة عصيهم وتحولت ثعابين تتمدد وتقفز أمام أعين الناس، وألقى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام عصاه، ابتلعت تلك الثعابين التي هي في حقيقتها عصي تتخيلها الأعين أنها ثعابين متحركة. ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام كانت معجزته شفاء الأبرص وإبصار الأعمى والأكمه الذي لم يولد أصلا وفي وجهه عينان، فعيناه منسدتان، وكان هذا من باب ما برع فيه قومه في ذلك الزمان من التفنن في الطب وبلوغ فيه الغاية، ولكنهم أعجزوا، أي أطباء ذلك الزمان، وإلى يومنا هذا هم أعجزوا عن أن يشفوا الأبرص ويحيي الموتى ويبصرون الأعمى الذي افتقد بصره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن معجزته كانت من جنس ما برع فيه العرب أيضاً، لأن العرب تفننوا في البلاغة والفصاحة والبيان وفي التعبير والكلام بأرقى فنون التعبير، فكانت لهم الخطب الرنانة والقصائد التي بلغ استحسانهم لها أن كتبوها بماء الذهب وعلقوها على جدران الكعبة التي سموها المعلقات، وكانت لهم مواقف مشهودة في أسواقهم يتبارون فيها ويحكمون أبرعهم أدباً وشعراً في بيان المتفوق منهم. فجاء القرآن معجزة بيانية أفحمتهم، هي من جنس الكلام لكنها تسمو على كلامهم، فليس القرآن شعراً وليس نتراً كنترهم، وإنما هو كما قال عنه بعض أهل الأدب والنقد هو قرآن ليس إلا، ليس نتراً وليس شعراً، بل تحداهم الله سبحانه وتعالى في كثير من السور بأن افتتحها ببعض الحروف المقطعة كألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف لام راء وكاف ها يا عين صاد وهلم جرا، ليبين لهم أن القرآن مؤلف من هذه الحروف، وهو يتحداهم أن يأتوا بمثله، وذلك كما هو حال النجار، ولله المثل الأعلى، النجار يسخر من صنعته الناس فيتحداهم ويضع أمامهم المطرقة والمسامير والخشب على أن يصنعوا مثل ما يصنع من الكراسي والمناضد وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا يبين أن معجزته كانت من جنس ما برع فيه العرب، وقد أفحمهم القرآن وظل معجزة خالدة يتحدى الله بها سبحانه وتعالى البشر أجمعين على أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سور مفتريات أو أن يتظاهروا إنساً وجناً على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهيهات. نعم.
1: وإنما كان الذي أتيت وحياً أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. معنى هذا عند المحققين بقاء معجزته ما بقيت الدنيا.
0: معجزة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لرسالته العامة التي بعث بها إلى الناس كافة، فهو معجزة خالدة يتحدى الله بها الناس إلى يوم القيامة.
1: وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها إلا الحاضر لها، ومعجزة القرآن يقف عليها قرن بعد قرن عياناً لا خبراً إلى يوم القيامة، وفيه كلام يطول هذا نخبته.
0: نخبته أي خلاصته في الكلام على القرآن الكريم وكونه معجزة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يتحدى بها الناس أجمعين أبد الدهر، يأتي الحديث عن ذلك فيما يأتي من الفصول والأبواب. والمؤلف يقول بأن هذا إن هو إلا خلاصة لما سيأتي ويتكلم فيه المؤلف طويلا. نعم.
1: وقد بسطنا القول فيه وفيما ذكر فيه سوى هذا آخر باب المعجزات.
0: آخر باب المعجزات، أصل التركيب في آخر باب المعجزات، فحذف الجار ونصب لفظ آخر على نزع الخافض كما يقولون في الإعراب. نعم.
1: وعن علي رضي الله عنه: كل نبي أعطي 7 نجباء وزراء رفقاء من أمته، وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل.
0: النجباء هم الكرماء، و أيضا الرفقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد مرفوعا موقوفا على الإمام علي كرم الله وجهه، وأخرجه أيضا الترمذي عن إمام علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بأن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه بضعف ما خص به أنبياءه ومرسليه من النجباء الذين هم مع غيره 7 من الكرام ومعه ضعف هذا العدد. وذكر منهم في رواية الإمام أحمد أبا بكر وعمر وابن مسعود وعمارا، واستوفى الإمام الترمذي بعضهم في روايته، فذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من هم فقال: أنا وابناي، أي الحسن والحسين. وذكر حمزة وجعفر، وذكر أبا بكر وعمر ومصعب وبلالا وعمارا وعبد الله ابن مسعود. فهؤلاء النجباء إذا تأملتهم وجدت بعضهم من أهل البيت، وبعضهم من الخلفاء، وبعضهم من السابقين إلى الإسلام الذين كانوا مستضعفين. نعم.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي 1 ساعة من نهار.
0: معلوم أن مكة هي البلد الحرام الذي يحرم العدوان فيه، ولا يشهر فيه سلاح على من احتمى به، ولا يقتل فيه، بل يدخله الناس آمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن البلد الحرام أحل له 1 ساعة من نهار، وهو يقصد يوم فتح مكة. ففي فتح مكة أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بعض ألد أعداء الإسلام بجرائرهم وأفعالهم، حتى إن بعضهم كان متعلقا بستار الكعبة، وبعضهم كتب الله له الأمن والأمان بتيسير من الله سبحانه وتعالى. فبعد أن توعده النبي صلى الله عليه وسلم تم العفو عنه. وهذا البلد الحرام الذي هو بيت الله سبحانه وتعالى ما يزال بفضل الله طوال هذه القرون المتطاولة موضع إعزاز وإكرام. وقد مر في بعض تاريخ الإسلام شيء من العدوان عليه، ولكنها كانت صرخة في واد كما يقولون. نعم.
1: وعن العرباض بن سارية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وعدة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بن مريم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين بأنه في علم الله وقدره أنه نبي مرسل إلى الناس كافة قبل أن يخلق آدم، وقوله آدم منجدل في طينته أي أنه ملقى على الجدالة، لم تنفخ فيه الروح بعد ولم يخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقدر عنده نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورسالته العامة قبل خلق آدم عليه السلام. وهو يقول في هذا الحديث بأنه عدة أبيه إبراهيم، ويروى بلفظ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوة أبيه إبراهيم، فورد عدة ودعوة. دعوة مأخوذة من لفظ الآية التي أوردها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعد أن ذكر إقامة إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل للبيت الحرام، وعد من الفعل وعد يعد، فهو مصدر من هذا الفعل بهذا المعنى. ودعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى حكاية لقول نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه أن يبعث من يعمر البيت الحرام في سكانه وقطانه من العرب، الذي كان مبعوثا للناس كافة، هو نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: عقل يبني.
1: وعن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله تعالى قال لأهل السماء: ومن يقل منهم إني إله من دونه. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
2: الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فهذا وعيد عظيم لمن يجرؤ سواء كان ملكا أو غيره على أن يدعي الألوهية لنفسه. ولكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه فتح له فتحا مبينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو كما جاء في بعض الآثار يمشي في هذه الدنيا مغفورا له في حياته صلى الله عليه وسلم، فلا إثم عليه. فهذا التفضيل واضح في الأمر بين الأمرين. نعم.
1: قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس.
2: تفضيله صلى الله عليه وسلم على إخوانه من النبيين والمرسلين أيضا استشهد له في هذا الأثر بقوله: إن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل في حق إرسال الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل رسول مبعوث إلى أمته وإلى قومه خاصة لا يعدوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب والعجم وأرسل إلى كل الناس بل إلى الإنس والجن أيضا. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا التفضيل أيضا في الآيتين بمقارنة معنى الآيتين واضح. نعم.

0: خالد بن معدان، وهو عالم وعابد، توفي عام 104 من الهجرة. قيل إنه كان يسبح في ليلته 40,000 تسبيحة. والحديث أيضا يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رواية أنس التي أثبتها الشيخان في صحيحيهما، وجاء بألفاظ كثيرة، وأكملت الروايات ما جاء في بعضها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي طلب منه أصحابه رضي الله عنهم أن يبين لهم مبدأه وأصله وحقيقته وشأنه، فأخبرهم بأنه دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشرى أخيه عيسى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم.
1: وبشر بي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى من أرض الشام.
0: النبي صلى الله عليه وسلم مما بينه في أصل شأنه وعند ولادته، وقيل أيضا في حمله، أن أمه رأت حين حملت به وحين وضعته نورا أضاء لها قصور بصرى، وبصرى هي حوران ببلاد الشام، وحوران هي الواقعة في منطقة درعا المعروفة اليوم، وهي أول قرى ومدن الشام التي تقابل العرب حين يرتحلون في رحلة الصيف إلى الشام للتجارة، وهي التي رآه فيها الراهب بحيرة، ودل عمه على أنه نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. فالسيدة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته وكرامته على الله وتهيئته لرسالته، أن أمه رأت نوراً يخرج منها حينما حملت به وحين وضعته صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لا تألفه النساء معلوم. نعم.
1: واسترضعت في بني سعد بن أبي بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا.
0: سعد بن أبي بكر هم قوم من العرب استرضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند أمه من الرضاع حليمة السعدية، وبقي عندها سنتين مدة الرضاع، وزاد فوق ذلك سنتين أخريين 4 سنوات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وبين أنه صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد بيد أنه من قريش، إلا أنه قرشي، وسبب رضاعه في بني سعد أن العرب كانت تدفع بأبنائها الصغار المولودين في زمن قريب إلى نساء البوادي يرضعنهم ويتربون على أيديهم في جو البادية

0: النظيف الخالي من الاختلاط بغير العرب الذي يعيش فيه الغلام حياة البادية وحياة الخشونة التي تؤهله لاحتمال مشاق الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استرضع هناك حتى بلغ الرابعة، حيث ردته السيدة حليمة إلى أمه بمكة. وسبب رده كما جاء في هذا الحديث أنه كان يرعى بهماً لآل السيدة حليمة مع بعض أترابه من الغلمان، والبهم اسم جنس جمعي مفرده بهمة، وهي لفظة تطلق على صغار ولد الضأن، وتطلق أيضاً على صغار ولد الغنم بمجموع الضأن والماعز. وفي العربية يطلق أيضاً في مقابل البهم لولد الضأن، يطلق على ولد المعز مستقلاً السخال، ومفرده السخلة، السخال ومفرده السخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في هذا الحديث كان يرعى الغنم أو بعض الضأن على وجه الخصوص مع بعض أترابه، فخرج عليه ملكان وصنع به ما سوف يريده في حديث عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، وفي حديث آخر ثلاثة رجال بطست من ذهب مملوءة تلجن فأخذاني فشق بطني.
0: الطست هو الإناء الواسع يوضع فيه الماء، وقد يغتسل فيه الإنسان، وقد يغسل منه، وقد يغسل فيه شيئاً آخر. والتاء قيل مقلوبة عن سين، فأصل الطست الطس بالسين المشددة، ولكنها تبدل السين الثانية تاء ويقال طست، وتجمع على طصاص فتعود السين. وإبدال السين تاء معلوم في العربية كما ورد في لسان بعض أهل العربية التعبير بالنات على الناس، عند بعض أهل اللغة أن بعض أهل العربية عبروا عن الناس بالنات إبدال السين تاء. فهذان الملكان أو كما في رواية أخرى ثلاثة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما هذا الطست وفيه ماء وثلج وهو إناء من ذهب. نعم.
1: قال في غير هذا الحديث من نحري إلى مراق بطني، ثم استخرج منه قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه.
0: هذا الحديث في زماننا هذا من المعلوم أن العمليات الجراحية تجرى على صدور الكبار والصغار، وتستخرج قلوبهم وتعالج، فلا غرابة في أن تقع مثل هذه المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يخبرنا بها. فربما خبرها كان غريبا في نظر الناس في قرون سابقة، لكننا اليوم صرنا نرى شق الصدور وإخراج القلوب ومعالجتها أمراً بيناً، حتى إنه يصور للناس ويتابعون العملية الجراحية التي تجرى. ولكن هناك فرق بين عملياتنا الجراحية البشرية التي تقوم على معالجة دفق الدم في جوانب القلب، وبين هذه العملية الجراحية الربانية التي فعلها الملكان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم باستخراج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم. ونص شراح الشفاء على أن هذا يقع أو وقع أيضاً لبعض الأنبياء والمرسلين، فهو من باب التطهير للمبعوث من عند الله سبحانه وتعالى نبياً مرسلاً فلا يتسلط عليه الشيطان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا نزغات الشياطين. نعم.
1: قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئاً فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي فامتلأ إيماناً وحكمة.
0: في مسألة القلب أيضاً يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الحقيقة العلمية نص عليها أهل العلوم التجريبية في زماننا هذا، ومع ما ثبت عندهم من تعدد بعض الأعضاء لبعض الناس في أصل خلقتهم، إلا أنه لم يعلم أن أحداً من الناس ولد بقلبين. فانظر إلى هذه الأسرار الربانية والأحكام الإلهية التي لا يأتيها الباطل ولا يتطرق إليها الشك.
1: ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. وفي رواية إن جبريل قال: قلب وكيع، أي شديد، فيه عينان تبصران وأذنان سمعتان. ثم قال أحد من صحابي: زنه بعشرة من أمتي، فوزنني بهم فرجحتهم. ثم قال: زنه بمئة من أمتي، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمتي، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنها.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث بأن جبريل عليه السلام قال في حق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قلب وكيع، أي شديد قوي، لا يهتز ولا يرتجف ولا يضعف في المواقف ولا يتطرق إليه الخلل والزيغ. وذكر في هذا الحديث أن أحد الملكين قال للآخر: زنه بعشرة من أصحابه، ووزنه صلى الله عليه وسلم فرجحهم، ومعنى رجحهم أنه زاد عليهم، ثم مئة ثم ألف، ثم قال له: لو وزنته بأمته كلها لرجحها. قال الشراح الشفاء في هذا الحديث بأن هذا الوزن إنما هو وزن للكمال، كمال النبي صلى الله عليه وسلم يرجح ويفوق كل كمال عند غيره من أمته. والمراد بالأمة هل هم العرب الذين كانوا في زمانه الذين بعث إليهم أو غيرهم، قيل بهذا وقيل بهذا، ومن باب أولى أن يكون راجحاً على أمته التي تؤمن به طوال العصور والدهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كمالاته يفوق كل إنسان ولا يدانيه أحد من البشر. وبعض أهل العلم قالوا يحتمل أن يكون الوزن وزن حقيقي، ولكن هذا يؤول بمعنى لا يستطيع إدراكه الإنسان. علماء

0: قال في الحديث الآخر: ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا: يا حبيب، لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. وفي بقية هذا الحديث من قولهم: ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر: فما هو إلا أن وليا عني فكأنما أرى الأمر معاينة.
1: أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هو جندب بن جنادة الغفاري الذي أسلم في أول الإسلام، كان ليس على دين الجاهلية، لا يعبد الأوتان ويسخر منها، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة جاءه وجادل قريشا فضربوه وعذبوه، ولكنه كان مع ذلك صابرا ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى الإسلام وطلب أن يعلن ذلك بين الناس، وتجرأ على ذلك فعادوا إليه بالضرب والاعتداء عليه، ولكن نفرا منهم قالوا لهم: ويلكم، إن قومه لن يتركوه يقتل عندكم، فاتركوه وشأنه. فتركوه وذهب إلى غفار، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في المدينة.
0: نعم. وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي، ويروى: وتقبل توبتي. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويروى: محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وفي رواية الآجري فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك، فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي، إنه لآخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. قال: وكان آدم يكنى بأبي محمد، وقيل بأبي البشر، وروي عن سريج بن يونس أنه قال: إن لله ملائكة سياحين عيادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد، إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما أعظم التسمية باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اسم غير مألوف عند العرب، واسم دال على كثرة الحمد، أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وألهم أهله فسموه به. وهذا الاسم كثير من الناس يتسمون به حبا فيه صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن يكون أبناؤهم من أهل الإسلام والإيمان الصادقين الذين يحملون راية هذا الدين، وهو مكرمة عظيمة، حتى إن بعض الناس يجعله مركبا مع اسم آخر لولده، يسمي محمد الفاضل ومحمد الطاهر وهلم جرا. فهذه التسمية العظيمة جعلت بعض أهل الأدب يفخرون بأن اسم المرء منهم محمد، ففيه رفعة لأقدارهم برفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل الأدب يفاخر بأنه وإن لم يسمى محمداً إلا أنه سمي أحمد، وأحمد أيضاً اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول وكيف لا يتسامى بالنبي سمي. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتها محمد وأحمد هي من أفضل الأسماء، فما ينبغي للمسلم أن يعزف عنها. وإذا سمي بها المرء ينبغي أن يعظم شأنها، فلا يصدر عنه إلا ما يليق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا للأسف نسمع عن أقوام يسمون بهذا الاسم المبارك، ولدوا في أحضان آبائهم وأمهاتهم ففرحوا بهم وأطلقوا عليهم هذا الاسم رجاء أن يكونوا حاملين لرسالة هذا الدين، ولكنهم بعدما بلغوا سن الرشد انحرفوا ولم يلتفتوا إلى ما سماهم آباؤهم من أجله. هذا مشاهد في حياة كثير من الناس ممن تصدر عنهم المواقف المشينة التي ينبغي أن ينتبهوا إلى انحرافهم عن هذا الاسم وفضله الذي سموا به رجاء أن يكونوا على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع هديه ومنهجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: وروى ابن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء: إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته بعلي. وفي التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: وكان تحته كنز لهما، قال: لوح من ذهب فيه مكتوب عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: على باب الجنة مكتوب: إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله، لا أعذب من قالها. وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقي مصلح وسيد أمين. وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب: لا إله إلا الله، وعلى الآخر: محمد رسول الله. وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند ورداً أحمر مكتوباً عليه بالأبيض: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: هذه كرامات لاسم النبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام ودعوته يظهرها الله سبحانه وتعالى، ولا تزال تترى إلى يومنا هذا في حياتنا اليوم. كثيراً ما نسمع بمثل هذه الأخبار ونراها مصورة ومنشورة حتى على صفحات وسائل الاتصال الاجتماعي، فيقرأها الإنسان بأم عينيه. هذه وقائع تحدث في حياة الناس إبرازاً وإكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً لنور الإسلام وإحقاقاً للحق. فيعاين بعض الناس من الأمور العجيبة التي تلفت أنظارهم وتجعلهم يوقنون بأن هذا الدين هو رسالة الله إلى الناس أجمعين. فليس غريباً أن يقع ذلك. والسمنطاري توفي عام 464، فهو من علماء القرن الخامس، وحدث أنه رأى شيئاً من ذلك. وهذا التحديد ليس خبراً يروى ويلقى على أسماع الناس دون ما إدراك ومعاينة حقيقية له.
0: وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد، ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم. وروى ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا نما ورزقوا ورزق جيرانهم. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، قام خطيبا فقال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا. الحديث انتهى الفصل.
1: آية سورة الأحزاب في وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فيها مكرمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين، من أنهن خصهن الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعشرته، فلا يتزوجن أحدا من بعده عليه الصلاة والسلام. ومما رويناه عن بعض أشياخنا أن سبب نزول هذه الآية أن أحد أقارب إحدى أمهات المؤمنين جاء ليدخل عليها فمنع من ذلك، فقال أو تمنى في نفسه: لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجها من بعدي. فأنزل الله سبحانه وتعالى سادا هذا الباب على أن يطمع أحد من الناس في الزواج بأم من أمهات المؤمنين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتمنى موت النبي صلى الله عليه وسلم ليظفر بإحدى زوجاته. فعليهن رضوان الله، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

أهن آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.